بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد

ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.

الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه

إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى

بينكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

معهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم

بل أحياء ولكن لا تشعرون.

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولا

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا

فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

أو الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن

الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

حياتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم

مقطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون

أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون.

وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

إياكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

يكون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب

بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

يوم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة

فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك

ولا ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف

واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف

مكة فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

فاقتضوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك

آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين

الكفر ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

العلم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً.

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

وعلى الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد.

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.

نساؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

وربك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.

يفسدون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك

بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

عبرة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

معك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته

كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم

الذنوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم النهداء وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل

عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد،

ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون

ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين

يعملون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

المسلمين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم

الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

تشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء

وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك

ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. وصلنا أيها الأحبة إلى المنزل الأول من المنازل التسعة التي تحدث عنها الإمام المالقي السالحيلي الأندلسي رحمة الله عليه، وقد مهد للدخول إلى هذه المنازل بمحورين اثنين تحدثنا عنهما. محور يتعلق بأهمية فهم العلاقة بين الروح والبدن، وأثر هذا الفهم على فهم أمراض القلوب. والمحور الثاني ما يتعلق بمركزية الذكر في السير إلى الله تبارك وتعالى، وقد تحدثنا عن ذلك. اليوم مع المنزل الأول من منازل مقام الإسلام، وكما قلنا أن الإمام رحمة الله عليه قد رتب هذه المنازل التسع وفقا لهذه المقامات الثلاث، فبدأها بمقام الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وفي مقام الإحسان بدأ بمقام التوبة باعتباره هو المدخل الأساسي للسلوك إلى الله تبارك وتعالى، ثم انتقل إلى مقام الاستقامة، ومن ثم انتقل إلى مقام التقوى، وبذا يكون قد انتهى أو من منزل التوبة إلى منزل الاستقامة إلى منزل التقوى، وبذلك يكون قد تم الحديث عن مقام الإسلام وهو الركن الأول من أركان هذا الدين. ثم قلنا أنه دخل إلى المقام الثاني وهو مقام الإيمان بثلاث منازل أساسية، وهو منزل الإخلاص، ثم منزل الصدق، ثم منزل الطمأنينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مقام الإحسان بمنازله الثلاث. واليوم نبدأ في المنزل الأول من منازل الإسلام، وهو ما يتعلق بمنزل التوبة. بدأ الإمام رحمة الله عليه بتعريف هذه التوبة بشكل دقيق، بتحديد ماهيتها مفهومها، ثم انتقل الحديث عن أقسامها، ثم انتقل الحديث عن شروطها وأدابها، ثم دخل إلى الذكر المخصص لهذا المنزل وهو ذكر الاستغفار. وكما قلنا أن الذكر مركزي في هذا السير أو في هذه المنازل. ثم انتقل بعد ذلك إلى مقصد هذا الذكر، وإلى ثمرة هذا المقصد، وإلى نتيجة هذا المقصد، وختمه ب علامات تدل السالك على الله إلى الله تبارك وتعالى على أنه يسير في منزل التوبة. ثم أعطى بعد ذلك وصايا عامة للسالك إلى الله في هذا المنزل. بدأ بالتوبة وذكر أن التوبة المقصودة في هذا المنزل هي التوبة التي فرضها الله تبارك وتعالى على جميع أهل الإسلام، لأن التوبة أيضاً يمكن أن ينظر إليها من خلال المقامات الثلاث، من خلال مقام الإسلام باعتبار التوبة الظاهرة، ومن خلال ما يتعلق بمقام الإيمان من هذا المعنى، ومقام الإحسان، وسيأتي الحديث عن ذلك. فقال أن التوبة المقصودة في هذا المنزل هي التوبة المطلوبة التي فرضها الله تبارك وتعالى على جميع أهل الإسلام، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هي توبة عامة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم انتقل إلى حقيقة التوبة. ما هي حقيقة التوبة؟ عرفها بأنها الرجوع من المعاصي إلى الطاعات، وهو تعريف مختصر. التوبة هي الرجوع، الأوبة، الإنابة، العودة إلى الله تبارك وتعالى، العودة من المعاصي إلى الطاعة إن كانت في مقام الإسلام، وسنأتي أنها العودة من الغفلة إلى استصحاب الذكر إن كانت في مقام الإيمان، والعودة من أو الرجوع من الأوهام إلى الحقائق إن كانت في مقام الإحسان. نحن نتحدث عن إنسان قد انغمس في هذه المعاصي الظاهرة أو الباطنة وغفل عن الله تبارك وتعالى. التوبة المطلوبة هنا هو أن يعود من هذه المعصية إلى الطاعة، أن ينتقل حاله من حال العاصي إلى حال المطيع. هذه التوبة التي هي الرجوع من المعاصي إلى الطاعات
فسرها الإمام رحمة الله عليه أو بيّن حقيقة هذه التوبة أو كيف تنشأ هذه التوبة وتظهر، وصورها بتصوير عجيب. التصوير قبل أن أقرأ في كلام الإمام رحمة الله عليه: لو أن الإنسان عاش فترة من الزمن في غرفة مظلمة لا يرى شيئاً في هذه الغرفة، يأكل وينام وأموره في هذه الغرفة لا يعرف بقايا الطعام أين هي، الأوساخ أين هي، قد تكون بعض الأذى موجود في غرفته، هذه الحالة المقلوبة في هذه الغرفة، الأوساخ كذا لا يدركه، لا يراها لأنه لا يرى شيئاً من الظلام. فجأة أضاء له نور في هذه الغرفة، فبمجرد أن يرى النور سيكتشف أنه كان في حالة مزرية، أوساخ تحيط به من كل مكان، فوضى تحيط به من كل مكان، أمور مكسرة، أمور محطمة على بعضها البعض. فعندما يرى هذا سيأخذه الهول من هول المطلع على هذه الصورة، يفزع كيف كان يعيش وكيف كان يقبل أن يعيش في مثل هذا الموطن. ماذا سيفعل بعد ذلك؟ سيأخذ في ترتيب هذه الغرفة وفي تنظيفها وفي تطهيرها وفي تطيبها حتى تكون على أحسن حال ممكن. هذا الذي يحدث بالنسبة لقلب التائب والعائد إلى الله تبارك وتعالى. يقول أن الله تبارك وتعالى يقول في تفسيره أن العبد إذا هبت عليه نواسم الهداية، يعني أن الله تبارك وتعالى إذا أراد لهذا العبد أن يهديه إلى الطريق المستقيم وأن يمن عليه بتوبة تهب عليه نواسم الهداية، نسيم الهداية. هذه الهداية يستيقظ فيها من سنة الغفلة، كان نائما غافلا يستيقظ، توقظه هذا النسيم الطيب المبارك، هذه الأرواح التي يعني هذا الريحان والروح الذي يأتيه في باب التوبة من بواكر توفيق الله تبارك وتعالى لعبده أن ينهض ليعود إليه، فيفيق ويستيقظ من سنة الغفلة وأفاق من سكرة المعصية، كان في غفلة عن الله وكان في معصية، إذا هبت عليه نواسم الإيمان أفاق من هذه الغفلة وعاد من هذه وسكرة المعصية، أفاق من هذه من سكرة المعصية، ماذا يحدث؟ قال: أضاء في باطنه قبس من نور الإيمان. هذه الانتباه، هذه العودة ينير في قلبه إيمان، نور من نور الإيمان. هنا يحدث ما ذكرته لكم في هذا المثال: فأبصر به عيوب نفسه واطلع على عوراتها، فتحركت عنده سلسلة الخوف من هول المطلع. انتبه أنه على خطر عظيم، ارتكب ما ارتكب من المعاصي يعني وسار في طريق الضلال، ويعني وكان يعني يعيش في في في سكرة الغفلات والمعاصي، وأنه مقبل على الله تبارك وتعالى من وسيكون بين يدي الله تبارك وتعالى وحيدا فريدا، وسيسأل عن كل هذه الأعمال. هنا يصيبه خوف من هول المطلع، ولا ينجو من هذا الخوف إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، كما قال: فلجأ إلى الله بخالص المتاب، طالبا النجاة وراغبا في الخلاص ومتعرضا للقبول. هذه الصورة. إذن رحمة من الله تبارك وتعالى تغشى هذا القلب، قلب العاصي، رحمة من الله تبارك وتعالى، هداية من الله تبارك وتعالى، إذا دخلت إلى قلبه أفاق، انتبه، رأى ما يعني ما هو فيه من الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى. هنا يوقظ في قلبه نور إيماني يستضاء به هذا القلب. إذا استضاء هذا النور فسيرى غير الذي كان يراه، سيرى بهذا النور،
هذا النور سيكشف له حجم المعصية التي كان يعني يعيش فيها وحجم الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. يخاف من أنه سيقبل على الله تبارك وتعالى وقد حمل هذه الأوزار، تأتيه هذه الرحمة الإلهية، يوفقه الله تبارك وتعالى أن يلجأ إلى الله عز وجل بتوبة نصوح، وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى طالبا للنجاة، راغبا في الخلاص، متعرضا للقبول. ثلاث أمور أساسية: يطلب أن الله تبارك وتعالى ينجيه من أثر هذه الذنوب، وأن الله يخلصه من هذه الذنوب، وأن الله يتقبل منه هذه التوبة وهذه العودة. هذه حقيقة التوبة بهذا التصوير. ثم قال: والتوبة في مقام الإسلام هي الرجوع من المخالفات إلى الطاعات، يعني تتعلق أغلبها بالظاهر وحتى الباطن، لكن لا علاقة لها بالغفلة عن الله، الغفلة التي هي ليست الغفلة التي توقع في المعصية، إنما الغفلة التي تشغل العقل والقلب عن الله تبارك وتعالى ليست لا توقعه في المعصية، يكون قليل الذكر لله تبارك وتعالى. وإذاك قال: والتوبة في مقام الإسلام هي الرجوع من المخالفات إلى الطاعات، والتوبة في مقام الإيمان هي الرجوع من الغفلة إلى استصحاب الذكر، والتوبة في مقام الإحسان هي الرجوع من الأوهام إلى الحقائق. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى بيان أقسام التوبة، وأقسام التوبة التي ذكرها لا تخرج عن ثلاث كما هو معروف: توبة عن تضييع الواجبات، توبة من التلبس بالمحرمات، توبة من تحمل الظلمات، ظلمات الناس وحقوق الآخرين. وذلك قال: التوبة على ثلاثة أقسام: توبة من تضييع الواجبات، إذا أفاق الإنسان من هذه السكرة ومن هذه السنة، سنة الغفلة وسكرة المعصية، وبدأت في قلبه بوادر هذه التوبة، سيجلس بدون شك ويتأمل مما يتوب. أول ما ينظر إليه هو ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، الواجبات المتحتمات عليه، فيبدأ في هذه الواجبات يراجعها. قال: توبة من تضييع الواجبات كترك الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك. كل ما يتصور في بالك من الواجبات هو مطروح، وغالبا الإنسان إذا كان يعني منغمرا في المعاصي ويعيش في ظل المعاصي والعياذ بالله، يصل إلى درجة أنه تارك للصلاة وتارك للزكاة، ففي كثير من الأحيان هناك الكثير من الواجبات ستضيع في خضم هذه الواجبات، وقد تكون هذه الواجبات متعلقة بين العبد وربه كالصلاة والزكاة، لكن قد تكون واجبات أخرى متحتمات كبر الوالدين، يكتشف أنه كان عاقا بوالديه أو قاطعا لرحمه أو مؤذيا لجيرانه أو لا يؤدي حق إخوانه، فهذه الواجبات، هذه أمثلة ذكرها. وهنا كثير من الناس يقع في الوهم، يظن أن هذا الحديث لا يشمله، لأنه يتصور أن دائرة الواجبات أحيانا تكون دائرة ضيقة، لكن الإنسان لو جلس مع نفسه وحصر الواجبات التي عنده سيكتشف أنه مقصر في أداء هذه الواجبات، حتى وإن أداها في الظاهر سيكتشف أنه مقصر في أدائها على الوجه الذي فرضها الله تبارك وتعالى على عبده، سيشعر أنه هو قد يصلي لكنه في غفلة عن معاني الصلاة أو عن صلاته الحقيقية التي فيها الخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. قد يصوم لكن صيامه لم يكن ينهاه عن عن عن عن الإثم، وكان صيامه لا يدفعه إلى مزيد من التقوى، وغافل عن كثير من معاني الصيام. إذن توبة من تضييع الواجبات كترك الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك، أو الصيام أو غير ذلك، والتوبة من ذلك ماذا تتطلب؟ القيام بالواجب عليه حالا، ما في تسويف. أول أمر ليتأكد أنك فعلا قد تبت ورجعت وعدت إلى الله تبارك وتعالى، أنك أول أمر أنك تقوم بالواجب المتحتم عليك حالا،
ما في تأجيل ولا تسويف، والعزم على القيام به مآلا. أنت ستصلي الآن ما وجب الله عليك، وتعزم على أنك ستستمر في الصلاة في مآل أحوالك، وتلافي ما يجب القضاء فيه من الفائت بالقضاء مع الإمكان. إذا استطاع الإنسان أن يتلافى، أن يدرك ما يستطيع إدراكه قبل أن يأتيه الموت، فليتلافى ذلك. وذلك يأتي قضاء الصلاة الفائتة. طبعا الزكاة لا تسقط بحال، فيؤدي ما كان عليه من الزكاة قديما تركها ولم يؤديها، يخرجها من مال، يحاول أن يتلافى ما فات. هذا يتعلق كله بباب الواجبات. إذن أن يقوم بالواجب حالا، وأن يعزم على القيام به مآلا، وأن يتلافى ما يمكن تلافيه من الواجبات. ولذلك بعض الناس يكون قد ترك أشياء كثيرة، ففي الفقه وفي الإفتاء نقول له قدر ما تستطيع. إذا لم يكن يعرف بالقدر، وكثير من الناس يكون قد ترك ما يعرف متى ترك الصلاة، ترك من الصلوات الكثير، ويرتبك في أمر الزكاة، ويرتبك أحيانا في أمر الصيام، يقول لك ما أعرف أنا كم صمت وكم ما كنت صائم. فهذا يأتي إلى باب التقدير، لكن كله يعود إلى عزم الإنسان على أن يتلافى ما فاته. أما بالنسبة للمعاصي، توبة من التلبس بالمحرمات، قال كشرب الخمر أو الزنا أو الكذب، وزيد عليه الغيبة والنميمة، أي محرم. والتوبة من ذلك ماذا تقتضي؟ التوبة في ترك الواجب أن تقوم به حالا، والتوبة من فعل الحرام أن تقلع عنه حالا. قال ولذلك والتوبة من ذلك الإقلاع في الفور من غير توان، تقلع الآن، والعزم على استصحاب الإقلاع أبدا. يعني إذا كان في الواجبات تفعله في الحال، وتعزم على أنك تفعله في المستقبل، وتتلافى ما يمكن إتلافه، التوبة من المحرمات تتركه حالا، ويكون عندك العزم على ألا تأتيه أبدا في المآل. ثم تكلم عن التوبة في مجالها الآخر، وهي التوبة في ما يقعه الإنسان من الظلم على الآخرين. قال توبة من تحمل الظلمات، وهي عمارة الذمة بدم أو مال أو عرض. الإنسان والعياذ بالله يكون قد اعتدى على الآخرين، إما لا سامح الله يعني بارتكاب جريمة القتل، أو أخذ المال بغير وجه حق، أو الاعتداء على العرض، عرض الآخرين. والتوبة من ذلك ماذا تقتضي؟ قال والتوبة من ذلك الإقلاع عن ذلك حالا، أولا تتوب من ذلك مباشرة، والعزم على استصحاب الإقلاع أبدا، تعزم على أنك لا يمكن، تعاهد الله تبارك وتعالى لك لن تعتدي على أحد، لا على ماله ولا على عرضه. ثم قال واستحلال المظلوم، أن تطلب من الذي ظلمته أن يعفو عنك، واسترضاؤه إن عرف. ونحن في الفقه نقدر هذا بتقديرات، طبعا المال يرجع، ما يمكن الإنسان، يجب أن يرجعه إلى أصحابه. الاعتداء على العرض أحيانا في التقديرات قد يكون، إذا جئت الإنسان وقلت له سامحني أنا اغتبتك وأنا فعلت وأنا قلت فيك، هذا قد تترتب عليه مفسدة أكثر، يعود فيها التائب إلى من يستفتيه من أهل الفقه وأهل الفتوى. إذن قال واسترضاؤه إن عرف، وما عجز عنه من ذلك فيلافيه بكثرة النوافل. يكون الإنسان قد يعني توغل يعني في دماء في أعراض الناس وفي يعني حقوق الناس، وانتهك هذه الحقوق، فليس له إلا أن يتلافى هذا الأمر بكثرة النوافل وبذل الصدقات وهبة أجر ذلك للمظلوم. تصدق الإنسان ويتنفل الإنسان، ومثل قراءة القرآن ونحوه، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يهب هذا الأجر لكل من ظلمه.
مع أمر آخر مهم جدا ولا يغفل عنه التائب، وهو الدعاء والضراعة إلى الله تعالى في إرضاء الخصوم وإقالة العثرات. يعني أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يرضي خصومه يوم القيامة، لأنه قد لا يستطيع الإنسان أن يتلافى كل هذه المعاصي. هذه أقسام التوبة الثلاث. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى شروط التوبة، وكما رأيتم في التوبة من ترك الواجبات، أو التوبة من التلبس بالمحرمات، أو التوبة من الاعتداء على الآخرين وحقوق الآخرين، رأيتم أنها دائما فيها إقلاع في الحال أو فعل في الحال، ورأيتم أنها فيها عزم على ما هو آتي في الاستقبال. ولذلك يمكن أن نفهم بعض شروط التوبة من هذا الكلام. ذكر في شروط التوبة أربع شروط أساسية، وأكثرها موجود في كتب أهل العلم، وإن كان الشرط الرابع قليل من أشار إليه مثل الإمام المالكي رحمة الله عليه. قال الأمر الأول وهو الإقلاع، الإقلاع عن جميع الذنوب التي تاب منها. لماذا؟ قال لأن الإقلاع يضاد الإقامة. لا يمكن للإنسان أن يكون يقلع عن الذنب وهو ما زال يقيم عليه، ما يمكن، ما يجتمعان. ولا توبة من ذنب لمقيم عليه وهو أكبر الكاذبين، لأنه يدعي أنه قد تاب وهو لم يقلع بعد عن الذنب، يكذب في هذه الدعوة. الأمر الثاني الندم على ما فات، وهو عمدة التوبة عند العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. والندم يضاد الإصرار، الإقلاع يضاد الإقامة على الذنب، والندم الذي يقابله هو الإصرار، هو الندم يرفع الإصرار من قلب العبد. ولذلك قال ولا توبة من ذنب لمصر عليه وهو أعظم المستهزئين. إنسان مصر على الذنب ويزعم أنه من التائبين، هذا نوع من الاستهزاء. الأمر الثالث العزم على ألا يعود إلى شيء مما أقلع عنه وتاب منه، لأن العزم ضده التردد. ولا تصح توبة لإثبات لا ثبات لها لعقدها وهو لا ولا تصح توبة لا ثبات لعقدها وهو أسوأ المتلاعبين. انتبهوا للكلمات الثلاث، أكبر الكاذبين إن كان يدعي التوبة وهو لم يقلع عن الذنب، أكبر المستهزئين إن كان يدعي التوبة وهو مصر على الاستمرار في الذنب، أكبر وأسوأ المتلاعبين إن كان يدعي التوبة وهو متردد في هذه التوبة ولم يعزم بعد على التوبة. انتبهت للكلمات الثلاث، اختارها بدقة رحمة الله عليه. ثم انتقل إلى الأمر الرابع وهو في غاية من الأهمية، وهو أن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله تبارك وتعالى، يقصد بهذه التوبة كما قال هو القصد بالتوبة معاملة الحي القيوم بتعظيمه وبخوف عقابه. لأن التوبة أيها الأحبة كما ذكر هو قد يكون الباعث عليها أشياء كثيرة، الخوف على الصحة، الخوف على الاسم والسمعة والشهرة، الخوف على المقام الاجتماعي. فالإنسان قد يترك بعض الأشياء ويرجع إليها ليخشى، يخاف على هذه الأمور. لكن شرط التوبة العودة إلى الله تبارك وتعالى أن الإنسان يقصد بتوبته وجه الله تبارك وتعالى، بمعنى الذي حركني إلى هذه التوبة هو تعظيم أمر الله تبارك وتعالى ونهي الله عز وجل من تعظيم الله، والخوف من العاقبة لمن أساء أو ترك الواجب، والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من الأجر. هذا هو القصد، أقصد بتوبتي أنني أعود إلى الله تبارك وتعالى لا إلى سواه، خوفا من عقابه وطمعا في رحمته وعفوه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فهو هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إذن هذه الشروط الأربع، وأهمها كما ذكر هو الشرط الرابع، قال وهو قطب سائر الشروط، هو الذي تدور عليه سائر الشروط،
وهو الذي على فكرة هو الذي يعطي الاستمرار، هو القوة الدافعة للاستمرار في التوبة، الذي يتوب مخافة لله تبارك وتعالى ورغبة فيما عند الله عز وجل، ويقصد بتوبته وجه الله عز وجل، توبته في الغالب بإذن الله تبارك وتعالى تدوم. أما الذي يتوب ويعود لأمر طارئ أو لأمر من أمور الدنيا فتوبته مترددة ومتذبذبة. الذي يترك الأمر الحرام خوفا على صحته في أي لحظة ممكن تغلبه الشهوة ويعني يعود إلى هذا الأمر. الذي يتركه لله تبارك وتعالى هذا الإنسان يدوم على هذا الحال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. في آخر هذه الحلقة هذا الكلام إلى ماذا يدعونا؟ يدعونا إلى أننا في كل وقت وحيد نحن بحاجة إلى التوبة، لأننا لا نأمن على أنفسنا أننا قد قصرنا في واجب من الواجبات التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا، أو أننا قد دخلنا في أمر محرم، اللسان يزل والنوايا والمقاصد والتصرفات والأفعال، البصر والسمع، كل ذلك هذه الأمور، وكذلك لا نأمن من تجاوزنا لحقوق الآخرين واعتدائنا على حقوق الآخرين. لذلك كل ما قلناه يدعونا على الدوام إلى تجديد التوبة بين يدي الله تبارك وتعالى، وإلى أن على الدوام أن نعيد النظر في تصرفاتنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وأخلاقنا وأحوالنا في كل يوم وليلة، فنردف هذه الأمور بإقلاع بشكل مباشر حتى لا نكون من الكاذبين، وبندم حتى لا نكون من المستهزئين، وبعزم على عدم العود حتى لا نكون من المتلاعبين، وأن نقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كأم هو حديثنا الليلة. الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها كأم مثير للدهشة. الجميع يعلم أنها لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا قط، رغم تقديرنا واحترامنا للشعور لدى أي امرأة أو زوجة لم تنجب ولم يولد لها ذرية، رغم بذلها لكل الأسباب وطرقها لكل الأبواب، إلا أني أجزم أنه لا يمكن أن يقارن بشعور ومشاعر عائشة رضي الله تعالى عنها التي لم تنجب ذرية من أعظم الخلق ولله. ولعل أيضا فيه عزم لكل امرأة ولم ترزق بقضاء الله وقدره، بل لم أقف على نص واحد حول هذا الموضوع أن عائشة شكت أو حتى طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. عاطفة الأمومة طبيعة لدى كل أنثى، بل إنها من أقوى الغرائز لدى المرأة السوية بإجماع العلماء. كل امرأة تتوق إلى أن تكون أما وأن تكون لها ذرية، ومن حكمة الله تعالى أن عاطفة الأمومة هذه تظهر لدى الفتاة في الطفولة المبكرة جدا، منذ أن تبدأ تحتضن عرائسها وألعابها وتعنى بها. ولعل الحكمة في هذا أنها تتهيأ وتستعد لدورها المستقبلي في الحياة، تشبع غريزتها الأمومية منذ الصغر، وهذا ما حصل مع عائشة بالفعل رضي الله عنها، حيث كانت تلعب بالعرائس في بيت أهلها، وظلت كذلك حتى لما انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. قالت: كنت ألعب بالبنات أي بالعرائس عند النبي، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله إذا دخل ينقمعن منه، يعني يهبن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسربهن إلي فيلعبن معي. وروى الطبراني عن عائشة أنها قالت: يعني كناني النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، ولم يكن لي ولد قط. قال ابن حجر: لم ترد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب. ومن المعلوم أن مرحلة الحمل التي تتوج بالولادة تستمر 9 أشهر، لكن تربية المولود تستمر مدى الحياة. ولذلك تقول العرب: ليست الأم من تلد، بل من تربي. وهذا ما كان لعائشة عوضها الله بتربية وحنان لا يخطر على بال. كانت أم لكن الأمهات، نشأ على يديها صغار فخرجتهم كبار جهابذة، جمهرة من الأيتام ومن الصغار من الشباب والفتيات. كانت عائشة لهم أم رؤوم حنون، كانت مربية، كانت عالمة. عوضت عائشة أمومة الإنجاب بأمومة الكفالة للأيتام والرعاية لمجموعة من أولاد إخوانها وأخواتها وممن حولها، رعاية وتربية وخدمة وتعليم، ربتهم في كنفها حتى صاروا علماء رؤساء في زمانهم. من أشهر هؤلاء عبد الله بن الزبير ابن أخته أسماء. ها هي تقول: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به للنبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه هذا، وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله. قالت: فما زالت يعني كنيه لها أي لعائشة، وما ولدت قط كما تقول عائشة. فكانت بالفعل أم لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، تليه عناية خاصة، كانت شديدة الكلف به والحب له. شب الغلام عبد الله يعني حتى أصبح شهما بطلا مقداما. أيضا أختها الصغيرة أم كلثوم بنت أبي بكر، فقد مات أبو بكر وهي في بطن أمها، فأوصى عائشة عليها. أيضا لما قتل أخاها محمد ابن أبي بكر في مصر وكان له ولدان، ضمتهما عائشة إلى كفالتها وشملتهما بحسن الرعاية، قامت بتربيتهما وتنشئتهما أحسن قيام، حتى أصبح درة مضيئة أحدهما وهو علامة التابعين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا التابعي الجليل بفضل الله ثم بفضل تربية عمته له جمع المجد من أطرافه كله. اسمعوه كيف يصف صنيع أمه عائشة معه ومع أخته. يقول القاسم: فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر منها شفقة، كانت تطعمني بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته. يا الله، كانت تحنو علينا حنو المرضعات.
تغسل أجسادنا، تمشط شعورنا، تلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، كانت يعني تحضنا على الخير، وكنا نتمرس على فعل الخير تحت يديها، كانت تنهانا عن الشر. يقول دأبت يعني على تلقيننا هذا الأمر، بل على ما نطيق من كتاب الله تعالى، وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله، كانت تزيدنا برا ويعني

حرصا كانت تجملنا في العيدين، فإذا كانت عشية عرفة يعني حلقت لي شعري وغسلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديد وبعثت بنا إلى المسجد النبوي لنؤدي صلاة العيد، فإذا يعني جمعتني أنا وأختي وضحت بين أيدينا إذا عدنا من العيد، أيضا ضمت في كفالتها وتربيتها بابن أختها عروة بن الزبير الإمام القدوة، مسروق ابن الأجدع الإمام القدوة العلم كفلته عائشة فلازمها وحمل عنها كثير من العلم، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الفقيهة مربوبة عائشة ضمتها مع إخواتها وأخواتها، إذن كانت عائشة أم لأمثال هؤلاء من الصغار والأيتام والأقارب، أم لك الأمهات فريدة لا مثيل لها رضي الله تعالى عنها وأرضها.

0: special moments with Grand Carnival. عائشة أم
1: المؤمنين. لقد كان المسلمون يطلبون مرضاة النبي بكل وسيلة، وتواتر بينهم حبه لعائشة، وكانوا إذا كانت عندهم أو عند أحدهم هدية يريد أن يهديها لرسول الله أخرها، حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث بها صاحب الهدية إلى رسول الله وهو في بيت عائشة، حتى يعني دبت الغيرة في نفوس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة. طلبنا من أم سلمة أن تكلم الرسول يعني ليكلم الناس بأن من أراد أن يهدي إلى رسول الله فليهديه في أي بيت كان. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا. سألناها فقالت لم يقل شيئا. قالت قلنا كلميه، فكلمته فلم يقل شيئا. سألناها مرة ثالثة قالت كلميه حتى يعني يرد لك خبرا. فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقلت أتوب إلى الله من ذاك يا رسول الله. لم تيأس زوجات النبي من تكرار الأمر، بل أيضا يعني طلبنا من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخبرناها بالأمر، فاستأذنت فاطمة على رسول الله وهو مضطجع مع عائشة في مرطها، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ غيرتهن عائشة، فقلنا لها ما نراك يعني أغنيت عنا شيئا، فارجعي إلى رسول الله. قالت والله لا أرجع لا أرجع، فيعني رضيت بما يرضى يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله لا أكلمه فيها أبدا. أبعد كل هذه المنزلة الإيمانية لأمنا عائشة لا نحبها أو نرضى يعني لمختل أن يتهمها أو أن يتنقصها؟ إن حب عائشة من كمالات الإيمان، والنقص في حبها أو التنقص منها مرض في القلب ودخن وطعن في الدين. فحب عائشة أولا لحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الدين وحسن الإسلام، وثانيا لأنها تستحق فعلا هذا الحب لروعة شخصيتها وعلمها ورقي إيمانها وخلقها. ولعلي أختم بهذا السؤال، لله در عائشة لم ترزق الذرية، فكيف استطاعت أن تكون أما بل وأم مثالية؟ ولا شك أن كل امرأة وكل أم الآن تسأل كيف أكون كعائشة أما رائعة أما لك الأمهات.

أولا بالرضا بالقضاء بقناعة تامة تامة تامة، ثانيا كانت جادة وطموحة فبحثت عن البدائل وبذلت الأسباب فنجحت نجاحا أبهر العالم. ثالثا لم تنظر بعيدا وتبحث عن الأيتام في مشارق الأرض ومغاربها، بل نظرت حولها فالأقربون أولى بالمعروف. رابعا عدي نفسك كأم وجهزيها كأم، فالأم هي التي تربي لا التي تلد فقط. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: السرايا اف ام. ان كنت تريد الابداع، البساطه والبرامج الهادفه والممتعه، ما عليك الا ان تضبط ترددك على اثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفس الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب ان الإنسان، ان الناس عفوا تظلمك، ولا ان الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو اول واحد يكسر خاطرك؟ لان الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لانك مش بس تخسر في شخص، انت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة انا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطرة، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة اعطيته عذر واعطيته مليون عذر. وفجأة تلقى روحك تسأل، أنا كنت اندافع عليه ولا كنت اندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن الناس؟ خلوني اسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الانسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه، مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نثق فيه هلبة، ومرات لأننا نعرفه جزء من قصته ونعتقده إن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكان عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقول يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضعه الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرروا للشخص هذا، نلقوا رواحنا مش بس نبرروا في تصرفاته فقط، قعدنا نحاربوا في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قعدنا نحاربوا فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسألوا رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك، نوقفه على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا، مدام الحقيقة حنقول الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك، لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك، لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس، لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا، بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شويه، ترى تخيلوا معي او تخيلوا الموقف اللي عشتوه انتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه، ما خلت ما قالت عليه، وانت تقول لا والله انتم فاهمين غلط، وتبدا تشرح وتبدا تبرر وتبدا تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني، هو مش من النوع هذا، انا نعرفه اكثر منكم، انتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه، لدرجة انك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي انت تحاول تحافظ على صورته. هو ممكن ما كانش حتى مهتم ان هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت حريص على سمعته، وخايف على سمعته، وخايف على اسمه، وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون او يقول شن دخلك انت، علاش تدخلت في الموضوع من الاساس؟ وهنا يبدأ الألم، وهنا يبدأ الوجع، وهنا تبدأ الثغرة أساساً، وتبدأ الفجوة بيناتكم. خليني أحكي لكم قصة ونتعمقوا في القصة هذه، من موضوعنا لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. في القصة، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنتي أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أنا حنحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها راه صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا ما نعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا اكيد انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها، حتى لما صاحبتها تغلط كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم، بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقوله احنا تبلت عليها، والأصعب من هيكي إنها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية، وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه، لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة، مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة إن احنا مرات ما نتحققوش من الخبر أو من الكلام أو من الصورة اللي وصلتنا، نحب الصورة اللي رسمناها للشخص أكثر من الحقيقة الموجودة أساسا، وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الأشخاص. لما احنا نرسمه شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة، فمرات ما نصدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا، الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شنو الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك. لكن هذا ما يعنيش إن كل حاجة تديرها هي صح. أنت إنسان زيك زينا تغلط. فنقدر نقول بدل الكلام هذا، أنا أعرف إنك أنت إنسان كويس، ونعرف إنك أنت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط، خطأ، وهذا مش تخلي راه، هذا احترام، لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة راه. مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وأنا معاك، مش يقول لك برا أغلط وأنا معاك. لأن الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة إنه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس. باهي أصعب لحظة تصير في الموضوع هذا أساساً في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية، يلعب دور الضحية، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية. أصعب لحظة ممكن تصير حاجة هذه، لما ينقلب المدافع إلى ضحية، مش لما الشخص يظلمك راه. أصعب لحظة مش إن لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطره، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتهاش في المكانة هذه من الأساس. هنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول احنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. أنت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف إنه بيكون أول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف إن هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه أصلا من الأساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش إنك أنت كنت مخلص، الغلط فقط إنك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش. وهذه هي الحقيقة، إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا لا، ما تلومش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك. لكن في كل مره يثبت لك الموضوع هذا ان الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانه اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقه يقول انا دفعت عليك علاش انت ظلمتني، انا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف. فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة انك تكون اول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني. هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف راه، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير راه. مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك، وهذا هو المؤلم في الموضوع. لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنوا في المقابل منا، مش كمشروع نستنوا فيه باش إنه يعوضنا. لكن في نفس الوقت هذا مش معناه إن نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين إنك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعولها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجع لأيام زمان والناس اللي يقولون على الحاجات أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقول لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش. لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. اعطي فرصة لكن مش الى ما لا نهاية. أعطي محبة واهتمام وعطاء، لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس حنقرأ إجاباتكم. عسكر يقول نواجهها، محمد يقول لا، جرماني تقول لا، به أم مجان تقريبا أم أنا واجهت تقول صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهجرهم هجرا جميلة. جميل معناها مش حتواجه. بياض الروح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه، جميل. يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الأمل تقول نواجه. ما جميل. بهني تو من وجهة نظري أنا، أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا. بهني تو من وجهة نظري أنا حنجاوبكم. بهي لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي. وتسمع وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس، لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول احنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفواً، هنا لازم تعرف إن مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات أقوى رد هو وصلتني فكرتك، وأنا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخلي. شفتوا؟ احيانا من وجهة نظري انا نشوف ان المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والاشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاولة عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغالط، احنا لازم توصلك فكرة أنه هو ما يستاهلش أنك أنت تحاوره، ولا يستاهل أنك أنت تواجهه. باهي بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف. بعد المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا لا طبعا لا، السواسي يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. القيادة يقول لا، العسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم أنك أنت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرماني تقول مستحيل لا، محمد يقول ايه بح، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علاوة يقول ايه، المغربي يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي بح. عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمي تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا، وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في أحسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلفه معاه لازم يتحول إلى عدو، هذه أخطر شيء، لما الصديق ينقلب إلى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب ونشنه عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة، مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتوانا عندي فقرة لكم انتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بيه. سيد يقول قهر، في حماكي ربي قالت كل المشاعر، جرمني قالت صدمة كبيرة، عليه وقال ندم، ايه تقول خيبة امل، بياض الروح تقول صدمة لان ما توقعتش، ام مالك تقول خيبة امل. يلا جاوبوني، لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيته به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس جوا، هل تقول في هذه اللحظة لا تعليق صمت عليه ويقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجا تقول الخيبة بعد التباهي، إتش تقول الندم. جميل جميل، يعني قسمت أكتر شيء على الندم. شوفوا ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول إلى الله المشتكى الصدمة. باهي شوها، هلا هدوء ما قبل العاصفة، وعليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم، هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا. سبعة يقول قلبتي للمواجع، هذا هو برنامجنا أساسا، قلب للمواجع. ديجا تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجا تقول واجد. ترى نشوفه تاني. جمعة يقول إيه، جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين؟ أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبمون تقول صارت، يوزر يقول إيه هلبة نادمة. حماك في حما في حماك في حماك ربي قالت لا، ايه تقول ايه. بياض تقول مستحيل. ابو غيث يقول للاسف كثير. جرمن تقول هل بخسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم. سنوس يقول عارف. مجلس وحل يقول ايه. باهي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم انتم، وجاوبوني بصراحه لو سمحتوا. لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد او لا؟ لو عندك امكانيه انك ترجع للخلف هل بتدافع عليه

أريد فتحه. دقيقة بس، تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا. دقيقة بس، الجرمة تقول المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. دي جاء أصلا بعد عز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد فيه أشياء تندم إنه يخليه قريب. يقول جوها هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط ثم يسقط. أيوة ديجا تقول نعاود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد، فأكيد لا. أنت فاهمة الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع: هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت أنت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا، سبعة يقول لا. مع الوقت يمكن يقول عسكري جو، هل هذه تحسب تربي شكلها طول. متجر يقول لا، وألف لا، بياض يقول لا، يوز تقول نسامح لكن ما نرجع زي قبل، محمد يقول لا، أبو غيث يقول نسامح وما ننساش، محمد يقول أكيد لا، أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح، بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة، ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل، جرمي تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمي، محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. بح توا السؤال الأخير، أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد كده. السؤال الأخير ويبي صراحتكم، أسينات تقول نسامح بس ما ننساش، السؤال الأخير يقول هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل، جاهلها فتح قال أبدا، عيسى قال لا، إيه تقول لا، عبد الرحمن يقول لا، ثمانية يقول يرجع، كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل، أم مالك تقول لا، محمد يقول لا، سبعة يقول لا، لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف، ليش يرجع التواصل بس الثقة لا، أنس يقول لا، بستميرو تقول لا، رضوان يقول لا، أمون الأفعال هي ترجع الثقة، سوز تقول لا، على حسب محمد يقول على حسب الشخص، مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش، عسكر يقول مستحيل ترجع، أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب، فقدت صعب يرجع، باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم، يونس يقول نعم المسامح كريم، باهي دقيقة بس، هذه كانت إجابتكم صح؟ وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم. جميل، خذنا أسئلتكم توا، جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك، محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك، طبيعي جدا اول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان صح ولا باهي، لا تجعل الخذلان يغيرك، واحنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين، لو صاحبك خانك
مش معناها كل أصحابك بيخونوك.

لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك، حافظ على نفسك. ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف، مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء صح؟ أصعب شيء أنك تعترف أنك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط أنك أنت تعترف بالشيء هذا، الغلط أنك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس، باش انا ما نقولش اني غلطت وندمت اني اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الانسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن انت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك انك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، انت ما غلطتش وقتها، ان كنت انت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لانه هو انسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما انت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وانت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توه حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا تو متواجدين أعتقدوا أنه مثلا يسمعوا فينا إحنا بهي، وأنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقولها أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعد نوجه في الرسالة لأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم باهي، وأسمعوا الرسالة هذه. أنا ما ندمتش أني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن أنت اللي اخترت كيف ترد الجميل. أنا ما ندمتش أني ندفعت عليك لأن نيتي كانت صافية، لكن وجعني أن الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج أني نبرر لنفسي أمامه. ممكن أنا سامحتك وعذرتك، وممكن أنا ما سامحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته
إني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشي اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي نحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم راه. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي ان مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. اتعلمي ان الناس افعال مش كلام. اتعلمي ان الثقة تعطى بالتدريج. وتعلمي انك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تبعدي عليه. وتعلمي ان الخسارة خسارة شخص مؤذي مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، هناخده فاصل قصير وبعدها هنفتح المكالمات وحنسمع أراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا

تلك مع السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا للناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 099-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدروا انكم تشاركونا على 099-150-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير إن شاء الله.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله، شن اخبارك انت؟
1: الله يبخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد، اكيد من التيك توك.
1: نعم؟
0: اكيد من التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين، يا مرحبتين اخونا محمد. اتفضل اخونا محمد في موضوع الحلقة اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئلة اللي طرحتها. باهي؟
1: نعم تفضل.
0: خلاص أعطيك أول سؤال، يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت به؟ أول شيء حسيت به، هل كان غضب، صدمة، ندم أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله،
0: اليوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة، ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف عشرته معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، وياخذ لك يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لأن مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح،
1: لو هو انسان صح عنده مشاعر واحساس مش حيدير فيك كيف.
0: صحيح صحيح، بس انت كيف بتدير معه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقى لك وكذا وكلمه منك وكلمه مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله استاذ ملك، انا كان نحكي والله مش حنكفيك ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ولا حتى خمس ايام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله على كل حال، هذه بنقولها انا فهمتي.
0: لا اكيد الحمد لله على كل حال، اكيد
1: والله الحمد لله. حاجه صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيله مش الاهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص وطلع أشخاص.
1: دمرت والله يا أستاذ ملا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ باي قولي محمد كيف. محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجوزت نعم؟ الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا؟ وبدأت تحكي فيه حتى برياحية، يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله لكل حال،
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد
1: كان
0: العبد
1: كان بيعطيك قوة، كذب والله ما يعطيك قوة.
0: صح صح صح، بارك الله فيك
1: من الله. والله إن شاء الله يعوض خير.
0: أكيد أكيد، ربي بيعوضك خير.
1: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم
1: كلك
0: تسلم،
1: وكلك أول مرة راني نقش عليك، وربي يعطيك إن شاء الله.
0: تسلم تسلم أخونا محمد، إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى مر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم. تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بعد، تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف عندي.
0: باه انا اعطيك انا سؤال باهي وجاوبني على السؤال واسرت في الموضوع. خليهم فصلت المكالمه صح باه. خليني بس نقرا تعليقات شويه بس كان شويه حول للمكالمه. الشاعر خليفه مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، امسيه طيبه ان شاء الله في اجواء جميله ممطره من القلب الى القلب. برنامج يمس حياتنا اليوميه، تقديم المذيع المتالقة ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج الا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة أقصى الخيبات، مش من العدو، أقصاها من شخص كنت تظنه أمانا. باه ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، ظلم القريب يترك جرحا جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك. تجاوز هذه التجربة والتركيز وتركز على نفسك، على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس، مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهار طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
2: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
2: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا،
2: يطلع عندك الكينج.
0: الكينج، يا اهلا وسهلا بالكينج، مرحبا بيك. مرحبا بيك، اتفضل يا الكينج.
2: سؤال بس نعرف نخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل.
2: اعطيك سؤال.
0: اعطيك سؤال.
2: ايه
0: باه. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
2: نعم.
0: ما كيف كانت؟ ترى كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
2: تمام. ممكن تعدل صوت شوي يا استاذ الملك؟
0: باه تفضل. اي سرد لي الموضوع. اي تفضل يا كينج. فصلت المكالمة مرة ثانية. لما نعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما نعطيكم نوجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله، شن حالك يا نورس؟
3: الله يسلمك، كيف حالك انت؟ كيف حال يونس؟
0: الحمد لله، والله كويسين الحمد لله، طيبين بارك الله.
3: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحه،
0: انا اليوم اليوم إيه؟ اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
3: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلميلي بارك الله فيك.
3: نيتي وانت صديقتي، وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد علي ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك.
3: بارك الله، ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا رب العالمين، الجهه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورس، بما ان اليوم مسيت
3: اليوم
0: حاجه
3: كلمي. كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه
3: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون، طلع لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حال فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معاها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له أنت راك غلط فيها، راك أنت واخد منها مبلغ كذا كذا وما رجعتهولهاش، وهي زعلانة منك، وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها.
0: أنا
3: قلت بكلامة هو الملاك، عرفتي؟ طبعاً لما قلت بكلامة هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شاكتني. شين قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ يعني لما هو كلمني قلت له عيب نصبت عليها البنيه هي يتيمه ورد لها فلوسها. وسكرت من الشخص اهو اتصلت بها هي قلت لها فلانه انا راه كلمني فلان وراني اني قلت على الموضوع اللي انت تكلمت عليه وواجهك. عيطت في وجهي انت قلت لي هو عليا هو من قال لك تقولي من قال لك تقولي. قلت لها لان هو لايم عليك وقال فلانه معاش ودتني فلانه معاش عطتني فلانه معاش اتصلت بيا معاش دورتني باهي شيء. انا قلت له انت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك لانك انت خذيت منها فلوسات وهربت بهم وحرام هي البنيه يتيمه وكل شيء رد للبنيه فلوساتها. نعتبر ان هيك ملك دفعت عليها ولا
0: دفعت عليها
3: ايه دفعت عليها. يمشي هو يتصل بها يتصل بها شنو تقول له؟ تقول له ليك انا ما زلت تبي حتى مبلغ ثاني انا نعطيك ما تعدلش علي نورس غير انت ما تحرجش عليا ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا انا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك عرفتي. شفتي اني دفعت عليها شوفي هي شن دارت طلع هو شن قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه فهمتي كيف. ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها قالت لي واحد من اصدقائي القدامى قالت لها تعرف كان تنوض حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها عرفتي كيف. صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفايه اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك لنا نصب عليها نصب راه مش خدناهم من هيك نبي يرد لها فلساتها قلت حرام هي يتيمه وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء خلي يرجع لك. شفت هي جت معاه انا اللي وجعتني في الموضوع اكثر حاجه الاصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي وتكلمت علي انا وطلعت صورتي انا مش حلوه قدامهم كلهم داروا ربطه واحده يا ملاك ووقفوا معاها هي لان هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحه هي كريمه نقولها قدام الملك انا تسمع فيا وانسانه وداده وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس وجميلها حتى انا ودتني جميلها فوق راسي وان شاء الله ردوا لها في الفرح حتى رغم اني مختلفه انا وياها. لكن انا دفعت عليك قال اه هي مفروض شنو كانت تقول يا ملاك. قلت اه نورس احسن ما درتي والكيله راني اني متحشمه مانيش قادره نقول له وهو ما ردليش فلوسي وانت صح عليك يا نورس قلتيها انت هكا تكلمتي يا نورس كاني مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي جدت معاه هو عرفتي كيف. انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خدا فلوسي ونصب عليا وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجعليش فلوسي. انا دفعت عليك وقفت معاك مفروض انت مفروض يا ملكي يا شن بتكون انا بنعودها مره ثانيه مفروض تقولي صح عليك يا نورس احسن ما درتي لها قلتي لها الكلمه هي راني متحشمه منها مش قادره نقوله لها هاك انت جربتي قلتيه لها. لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش عندهم الحق يقولوا نورس فتنت. لكن انا سكرت منه هو واتصلت بها قلت لها فلانه راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك شو قلت له من حقها راهي فلانه تلوم عليك انت خذيت فلساتها ما عادش كلمتها. شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها ولت عليا هي وياهم وقفوا ربطه واحده ضدي عندهم انا حتى الثانيه اللي مش واجهتني لكن ليش الحركه هي انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه انتم من الاطراف الثانيه شنو دخلكم؟ الضعف دخلين ارواحكم شنو دخلكم عرفتي؟
0: صح
3: فاني حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنه ونص حلفت ما عاد ندافع حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما اخذ منه حد ولا صغاره حلفت ما عادش ندافع على حد. يعني انا لما دفعت على الانسانه هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسه معاي الصراحه على قد ما قلتها كويسه معاي كويسه معاي حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على امي ولا ابوي قسما بالله تكفف لي في دمعتي وتقول لي نور ثاني نجيك غير توا ليل وكل شيء معناتها انا وقفت معاك وقاعده لحد توا انا مستعده نوقف معاها. علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لان هذاك استقفلها مش قال لها كلام غلط عليا فهمها غلط فهمت كيف؟ فاني راني قاعده نقول لك يا فلانه راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحديثة وندافع معاك لاني عارفاك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما مدى بهم يخربوا عرفتي؟ اه وخربوا العلاقه بيني وبينها خلوني اني حلفت معاش ندافع يا ملاك على حد. وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك تقول لك اه نورس راهي في الوجه أني في الوجه عرفتي من عرفش ملاك مسكن فهمتي حتى ها لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو يقول لك كان كنت مقعمل في ميعاد ونورس موجوده فيه وظلمته في حد رايح تدافع عليك أني تعرفه كنت ندافع هلبة على ناس، لكن في ناس دفعت عليها وقفت معايا فهمتني، لكن هي البنية هي ليش ما تفهمتنيش؟ لأن هدفها اللي طلبها قلبها راسها، عرفت كيف؟ طلعني أنا في السن وأنا قاعدة لحديت الآن أقول كلمة حق، هو نصب عليها دفلساتها بنية يتيمة زينا حتى يتدخل في الضمان ما هيش، لكن هي ودادة وهي تقف مع الناس وهي تنقذ الناس تخلص في الإيجارات على الناس. أنا نعرفها جدعة ونقول نقول فيها وراها اه ما نكلمش
0: بارك الله فيك يعني وراس،
3: لكن كلمة حق يا ملاك
0: أيوة
3: هي تنقذ في الناس وانها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميتها نهاضة الطايحة، عرفتي بقيم في الطايحة فهمت كيف، لكن هو اللي يخش بيني وبينها وقلب لها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي. أنت أنا قاعدة نقول لهم أنا وفلانة وفلان انتم التانيين شو ندخلكم؟ اه خسروا صداقتي وخسرتهم واني حالفه مش حنرجع لحد منهم، وحتى كان نسمع داروا اكبر الافراح ولا متولهم بعيد سوا عليهم متولهم اغلى الناس مش حنعزيهم لانهم فهموا كل شيء غلط. انت واني قاعده لحديت الان البنت هي نقول في حقها انها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو وهي المرأة هي اللي قيمتهم عرفتي، فاني نرحم على باها وعلى امها لانها جدعه ولانها تريس تريس واحد حاس راح يبرم في شناده مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بثلاثه ولا 4000 وتنهض فيهم فهمتي، فصح عليها. وانا راني قاعده نقول لك يا فلانه راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبك علي انقلبت علي والله يسامحها، انا هي بالذات الله يسامحها عرفتي، لكن تانيين ما يهمونيش. هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف، قال دير الخير يولي لك فيا تبوس راس الحيه، خلونا ما عادش نقولوا كلمه خير، خلونا ما عادش ندافعوا على احبابنا، خلونا حتى نقولوا فيه كلمه ظلم ما عادش ندافعوا، انا حلفت ما عادش ندافع عن حد عرفتي. فتحياتي ملاك نتمنى لك التوفيق ان شاء الله لك السعيده.
0: تسلمي نورس بارك الله فيك، شكرا شكرا يا نورس على المكالمه، شكرا على المشاركه الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
4: ألو عليكم السلام، كيف الحال أستاذ ملاك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: تحياتي ليك أستاذ ملاك أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
0: يا مرحبا بيك، بنت القربولي ولا؟
4: ايه بنت القربولي.
0: ايه الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
4: ايه غيبة هلبة وانتي حتى انتي معاش كل ما نسمع نلقى فيه إعادة تقريبا، نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
0: ايه ايه صح.
4: الجمعة اللي فاتت.
0: الجمعة اللي فاتت.
4: طبعا.
0: نحييكم.
4: ان شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
0: اسمعي بنت القربولي.
4: نعم.
0: أنا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة أساساً الغيته أنا.
4: عرفتي
0: الغيته يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائماً الأحد والثلاث.
4: إيه صح حتى هلبة عليك.
0: عرفتي خليت مكان. إيه
4: لا هلبة والله يصير لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع تاد، لكن داي حلقتين كويسة لحد وثلاث.
0: لا إن شاء الله خير إن شاء الله خير، ادعوني بس ادعوني استمر
4: والله.
0: ان شاء الله تفضلي بنت القربولي.
4: تحياتي ليك وطبعا نحيي الاخت نورس اللي قبلي معلش مليانة نسمع فيهم، حتى الاخوه زي الاخ احمد تحياتي ليه وربي يرحم زوجته وعمي عبد الله سمعتها مثل لله قالت لي نسميك مثل القربولي شكرا يا عمي عبد الله ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني ربي يصبرك. ايضا لها تحياتي لها استاذه لنا وفاديه والاخ هنيبال وان شاء الله هلبة هم كانوا سمي له وبعده كلهم نحييهم.
0: تسلمي
4: بارك الله فيك. امهات واخوات كل من يشارك معك ويحيي في الحلقه ديما يعني.
0: بارك الله فيك.
4: وبارك الله فيك انت يا وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هلبة بصراحه ساعتين.
0: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.
4: والله زي نار الاولى. كلهم ما يبوش كلامي ما يبوش شيء.
0: خلاص قولي لنا على الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
4: بس رايك تواني نقول لك والله للأمانة ما كنتش في الاستماع ليك، راه غير جربت حد هيك قلت خليني نشوف كشد معي الخط.
0: زحمة.
4: أنا الحق نقول لك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت إعادة وقلت أنت كان الحد حلقة جديدة من تابعك في الليل للأمانة كان في وقت ثاني انتبه في برنامج ثاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
0: صح صح مزبوط صح.
4: هذه صح. هي.
0: تفضلي بقى بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
4: قولي لي شنو؟
0: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك، السؤال بنعطيه لك جاوبيني على حسب السؤال، كويس؟
4: إيه؟
0: هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنت واقفة معاه؟ إيه ولا لا؟ وعلاش؟
4: والله الصراحة نسامح.
0: وعلاش؟
4: نسامح للأمانة.
0: علاش؟
4: نلت مثل العذر، لأن هو الشخص لو الواحد يعني لما أنت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره مش حلوة بالمرة يعني، قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي.
0: صحيح.
4: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجعك يعني خاطرك يعني كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتساندين وان انت خلاص يعني بيستغنى عليك، إذا تقولي يضرب في يوم من الأيام أو يحكي عليك في كلام سوء وكذا، ومرات تجيه راهو مش منه راهو تجيه من الناس ثانية يدفعوا بيه يعني.
0: صحيح.
4: فهذه نين الحمد لله نوعيتي نسامح حكي إنسانة متسامحة ونسامح إن شاء الله مني حتى نين سامحني ديما كان يغلطت هذه كان غلطت يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك
4: وبارك الله فيك وبتواجد ديما يعني.
0: شكرا
4: ربي يعطيك الوقت الطيب
0: ويعطيك حتى أنتي الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
5: احلى رجل يا الله.
0: اهلا وسهلا.
5: مرحبتين اختي ملاك.
0: الحمد لله كيف حالك انت ان شاء الله طيب؟
5: والله الحمد لله تبارك انت صحتك باهية
0: الحمد لله في نعمة والله.
5: والله موضوع هذا بدي الحوار وبدي الموضوع حبيت اشارك شعر.
0: تفضل بقى.
5: طبعا الابيات هذه جاءها الامام الشافعي تقول إذا المرء لا يرعاك إن تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبداله وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا وما كل ما تهواه يهواك بقلبه ولا كل ما تعطيته لك قد صفا إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفا. يعني مش حد يعطيك كيف ما أنت عطيت والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما انت قدرته ديما طيب فيك.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا مساء الخيرات.
6: مرحبتين بيك يا أختي.
0: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب يا رب.
6: والله إلا بخير الحمد لله شن أمورك.
0: اتفضل.
6: والله إني سمعت أنا مش كيف نشارك معاك.
0: اتفضل مرحبتين بيك.
6: السؤال اللي سألتيه الأخت أنك سامح حد ظالمك.
0: إيه.
6: إذا كان أنت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر كيف بتسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش تقعد مداير زي اللي تزقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشيء الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهني والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمر الشيء البعد عنا خير ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيه شفطر منها لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا يا أختي ولا لا؟
0: معاك معاك نسمع فيك.
6: ايه فهمت كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ويجينا شر.
0: لا حول ولا قوة. صح ولا لا صح؟
6: هذا اللي ساير الآن يعني الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه، باين دير الخير وننساه ويجيني شر باش كفاه الخير. هو أرد الخير والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثه. أنا الآن أتكلم معاك راني من دور الخير يعني بأمان، الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك، من اللي قدمت ليت العمر ممكن ما يحلمش إنه في يوم ما حد يقدم لي يدعون كيفك. من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة وفيه بالشر، هذا البعد عنا خير. حتى يقول لك أبعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا، أنك تسني راحتك. ونسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم، وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير اللي حد يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا. أرى والله عز وجل كفيل، كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي دلوك في البير اللي دائرة بتلاقيه، اللي تظهر على التحصد هذا اللي يديروا فيه الخير وكفاه يدير عدسة، والله يجي يوم يلقى نفس المعاملة.
0: صحيح.
6: وبارك الله فيكم ويرحم والديك جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا على المشاركة الطيبة. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكي
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
7: حالك وشن أخبارك ملوكي في يوم 15-9 وينك؟
0: الحمد لله. لا الحمد لله بخير.
7: وافقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقه من الحلقات ان انت تاخذي راحه وعندك حق يوم الجمعه.
0: لا والله استاذه ليلى مش بس راحه، بس هذا كان قرار حتى الاداره يعني، لان القوه ضغط علي هلبه، القوه ضغط هلبه يعني، وانا محتاجه اني ارتاح شوي.
7: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك جاي يومين الاحد والثلاثاء، حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بيه، المهم ما تغيبيش علينا.
0: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش نزعلكم، بس راه انا وصلت مشارف نهايه البرنامج يعني خلاص.
7: انا
0: والله هو ظرف خاص يعني، ظرف خاص بي انا ممكن شويه
7: خير. ان شاء الله خير.
0: إيه لكن
7: بقول لك ما تغيبي، راك عزيزه علينا فغيابك تصغر الدنيا بينا. لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي نخبرها ملوكي تكون بخير. تحيه ليك وللمهندس، واللي انت ساعدك واللي انت ريحك احني ريحنا، راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
7: مكانك ان شاء الله.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله.
7: بكل شيء بتسخير الله.
0: اكيد اكيد.
7: تحياتنا للمهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه، وتحية لإدارة القناة ولمدير القناة ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب إلى القلب.
0: بارك الله فيك.
7: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية، وحسيت اللي هي اللي هو عنده كلمات يعني اللي هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه، فأني بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى. والله يعطيك والله يودد وما زال نعطي والمد، لكن اللي ينزغف خد حذرك وخذي حذرك منه. لما الإنسان فيه خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة، معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفتك فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله، وانتي بريئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال. دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر، ودائما انت في كل حلقاتك تتكلمي على الخير، الفعل الخيري ما تندمش عليه، درته لله سبحانه وتعالى، يكفيك الله الذي لا خير دنيا واخره. قال الامام الشافعي دعا الايام تفعل ما تشاء وطب نفسك اذا حكم القضاء، وقال لا تظلمن اذا كنت مقتدرا في الظلم ياتيك اخر الندم، ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه كل واحد وكيله ربي، ما فيش انسان ما ندغش، ما فيش انسان ما تاثرش بموقف انه هو دانا ورجعنا بالشر، يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
0: اي والله
7: اللي يدير فيك الخير توا ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الانسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به شخص، هل يستاهل الشخص هذا اني انا نساعده والله اني ما نساعدش. فكل التحايا ليك ولخينا احمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبه، ويا ريت يتواصل، وهي قاعده عند وعدي فمن وعده وفى. نقول له خينا احمد الكرت البيانه ولا المدار، قول لي واو انا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك، انا قاعده عند وعدي. ان شاء الله ربي يحفظه، ان شاء الله يرحم ربي جوزته، نقول له ما تبكيش كلنا معه والله لو احتاج في حاجه
0: ان شاء الله بيعوضه خير،
7: وانا نكون اولى المبادرين. ومن عمري ما عطيت، قلت يا ريت فلان اعطاني بالدار ولا فلان تكلم، يا ريت ما وديته والله يا ريت ما اعطيته، لكن تعز في نفسك تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والله.
0: اي والله اي والله
7: عزت نفسك يا ملاك، بالله عليك ملاك.
0: نعم.
7: لا
0: يعني
7: ما تحرمناش من صوتك.
0: الله
7: يوم في الأسبوع يا من عاش، شهر رمضان مازال هو شهر اثنين، يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولجوزك ولأسرتك الكامل ولكل مستمعينك، تحياتنا لوقيتنا هادية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرب اللي سميناها سماع عمك عبد الله ابو اميس اللي عليه بالخير قولي. فكل التحايا ليكم كل من داخل الطيب، وخينا عبد الحميد استاذ اسماعيل، وخينا صلاح الدين، وين وخينا سالم من تجوره، ان شاء الله ربي ما يغيب علينا
0: ان شاء الله،
7: كل الاحباب وكل الاصدقاء
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
7: ودير الشر وتفكره استمروا
0: بارك الله فيك.
7: هو يبدا مهزوم لما يقول لك إيه؟ أنا حايرة في ناس لما تقديم ولما تعطيهم، لكن ينكروا خيرك، ينكروا فضلك، ينكروا وقفك معاهم، ويبدوا معاه ناس ثانيين، لا فلان كذا وفلان، ويظلموك أنت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. تحية ليك أبدعتي وتألقتي في برنامجك، وعندك تحية كبيرة كبيرة من الإعلامي أو ممكن في الاجتماع ليك، ياجي محمد يسكت عليك، وقلنا حنبلغ اللوكي ونقولها راهو خي وخيتي، قلت لها بناك تسل عليك، قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي، اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرح العائلي،
0: منتزه المرح.
7: فكل التحايا ليك كل الشكر ليك، هو يسلم عليك وخيك. وما شاء الله هناك محمود غنية عن التعريف، المعرف لا يعرف. كل التحية ليك كل الشكر ليك، ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكم نهائيا إلا الغريان.
0: بارك الله فيك، الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول الكلمة، بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة، يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك والتيك توك، بصراحة اللي قال كلمة حق فيها أنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة نقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه، في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى، كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، انتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة، يعني عارفة ان عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع احنا، بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي، لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، حتى لو كان بعدت فترة معينة هيك شهور معينة، إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى، ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر، ومرات حتى نغيروا فكرة البرنامج أو حتى نديروا برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا احنا ويتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا اللي أصلا مش مدارينها اهتمام ولا مدارينها حتى أي أهمية صراحة. فبارك الله فيكم، ولو في مثلا شيء معين ان شاء الله ان شاء الله لو انا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش استمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي، وحتى كلامكم الطيب والمسؤوليه اللي حملتوني فيها وكل شيء، هذا للامانه شهاده نعتز بها صراحه، وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني انا بس، راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعب فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم، فهذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج، والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. يعني اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم، مش بس عبارة على كلام فقط، لا احنا لازم نتعلم، لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني نعم يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات، لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك ألف سلام. يعني نور زعك.
0: تفضلي نور.
3: تعرفي ملاك لما أنت تودعي فينا إن شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك إحنا على الخير، إحنا نتمنى لك إن شاء الله هنا الصحة، وإحنا عادرين نكلينك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. لكن زي ما قال المستمعين حتى طلع هيك حتى في الشهر مرة إحنا راضيين بها، مش في الأسبوع حتى في الشهر. إحنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنوا لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
0: قولي
3: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلتها اللي هو اللي نصب عليها وخنب فلوسها خلتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها. لكنهم لا نورس ملك بلاد حتى كانت مضمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفت الظلم يا ملاك، شفت الظلم، ريت الظلم في اللي دافع الحبيب كيف يظلمك. فملوك نتمنى لك الخير وإن شاء الله غيابك لهنا وإن شاء الله غيابك في الفرح، وأنت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك، إن شاء الله ما تغيبي، عرفتي؟ وتركتي بصمة في راضي البلاد، تركتي بصمة في راضي السرايا. أنت ملاك، أنت تاج على روسنا، أنت مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنت الدم الشريالي بالنسبة لي أنا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا، وسلمينا على الوالد وعلى الوالدة، ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا نورس، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الاغفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمه على 092-150-59-99. قلت لكم انا عجزت الرد اصلا ما عرفتش نقول. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
8: نحارك يا ابله ملاك، يا دكتوره ملاك، وكل المستمعين، والحاج محمد اغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه وليلته مباركه.
0: يا ودي ليلتكم مباركه وان شاء الله ديما ملتمين.
8: امين يا رب العالمين. يقول لك اذا كرمت الكريم ملكته، واذا كرمت اللئيم تمرد.
0: اي والله اي والله
8: صح ولا
0: اي والله.
8: نقول لي صاحبي اعطيني اعطيني اعطيني، اليوم اللي غالب عليه ما عنداش إمكانية ما قدرش، كيف نقول لسنسمك ننكر الجميل بتاعك، لكن الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف ها
0: صح صح كيف
8: الو
0: نسمع فيك نسمع فيك.
8: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدره في موقف ساعده ما ينساش. ما يجيش يوم من الايام يقول اسمعك والله يدير عليه الحوله، صح ولا لا؟
0: اكيد اكيد اكيد اكيد.
8: الو
0: اكيد معك معك.
8: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك اذا كان درت الخير انساه، واذا كان درت الشر فكره، والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي كرمك يوم من الايام ما تنساش، ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش امكانيه والله، انت غير في المسرحه بس، وقت المسرحه ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي مشيت عليها مقوله اذا كرمت الكريم وملكته.
0: غير دقيقه انت بحداك اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني.
8: هو
0: اكيد اكيد هو حداك راديو ولا حاجه هيك او جنبك شيء، في دوشه جنبك، في دوشه، في طنين.
8: والله ما نسمع فيك الا غالبا.
0: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت جنبك في طنين وفي ازعاج، فهمتني؟ فمش قادرين نسمعه يعني. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
9: وعليكم. الو
0: ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
9: السلام ورحمه الله.
0: يا مرحبا.
9: مرحبتين بك.
0: اهلا وسهلا.
9: اهلا بك، اخبارك؟
0: ديما وديما تجي في النهايه وترقدنا كلنا، عرفتوا؟
9: نعم
0: قلت لك تجينا في النهايه وترقدنا كلنا.
9: لا والله مريضه الحق.
0: يا ان شاء الله لا باس عليك يا رب.
9: ما فيش واحد يتفقدني يا رب.
0: بقى تفضلي موضوع الحلقه اليوم.
9: والله لا احب الحي حق اللي ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
0: حي حي هيك تفضلي، مساحه لك.
9: نحيي اخونا ناجي اللي كان يتكلم، اخوي احمد، الاستاذه ليلى غرياني، الاستاذه نورس بنت الكربولي، ونتمنى لك كل خير. السلام عليك.
0: تسلمي، بارك الله فيك.
9: شكرا. بنت ليبيا معك.
0: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
9: الله يسلمك،
0: بارك الله فيك على المكالمة، وإن شاء الله وصلت التهنية، بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا ليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافات الأشكال هي وأساليبها بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة، بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبري يقول مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين استدى ملاك، اللهم عفو وإن تحب العفو فاعفو عنا. إف إيه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استدى ملاك، مساكي سعيد وتحياتي لنسمة الباردة لاستدى فادية، ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش ما نحترم فيك أنت والاستدى عيوشة، طبعا من بنت باب البحر، مرحبتين. وقلت لي أنا يا ملاك لو صار موضوع زي هذا تعرفش ندير، نلم كشيشي ونرحل بهدوء، ما نحبش نعاتب ولا ندورهم، حتى لو حاولوا يبعثوا ناس أصبحوا حاجة زايدة، تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنتي أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبري يقول ربي عاونك ويسعدك ووفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا، لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم، بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام. لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة، دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة.

موقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة، قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا كلام لي أنا ولا تقريبا رسالة لبابا وماما، قولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة. إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي، يكفي إن الدعوة توصل لوالدي، لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم لولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر والكلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف، زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيها ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيتي مالا ليلتكم مباركة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: لا الحمد لله في الحق، أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف واللي في التوقف والحي وخيتي نورس وبنت القرب. ونقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيتي، إن شاء الله هذا حدث وسمعتها ذات مريضة، الله يشفاها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله
1: فيك. ونسمعت اخيتي نورس تقول لك ان شاء الله ما تغيب عليه، ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص، ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن الحلقه الجايه تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما

0: بعدين اجي. حتى لو زدت تم علينا صوتك ونطمن له خيتنا انه بخير.
1: بارك الله فيك.
0: اتصلي حتى برانتي تراي نسمع حتى صوتك ونطمن عليك انك صحيحه.
1: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله.
0: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني الف الف سلامه لبنت ليبيا، ونحيي خيتي فطوم حتى والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياة، ونقول الحمد لله سلامتك رمو حد حي أو الله ما لحق.
1: بارك الله فيك يا أحمد،
0: بارك في الجميع، وإن شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها تاني ألف سلامة يا بنت ليبيا، إن شاء الله يشفيك ويترك ويحميك إن شاء الله.
1: بارك الله فيك يا أحمد، جزاك الله خير،
0: أتمنى لكم مباركة إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. أعطيني فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش قلت لك نبي نقول لك حاجة، بس باللحي عليك الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير. هي غيابك نحن بالعكس والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول افضل. انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد يوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين اللي قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذه ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانت تعرفي نعزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا، وان شاء الله الف لباس عليها. وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب، بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6 ونص.
0: حاضر حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك،
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ ملاك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل.
2: ألو؟
0: تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
0: باي تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننساها، هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند
0: إيه؟
2: الكلية
0: إيه؟
2: في عمل واحد، وقفت معه وقف معي حق مهم أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إن هو وقف في لحظة إني كنت محتاج لوقت معاي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه، وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك، ويعتبر كيف ما نقول احنا بعاد عنك، مش كيف الشخص هدايا باهي. لكن فضل ربي علي، ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي، ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي. ودي ما نقول في الكلمة الطيبة، ربي خدالي حقي، واني حاليا في مصر كنسيك، اني موجود في مصر باهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحادث، شفنا فرحتها في مصر، والحمد لله العالمين ان في رب واحد ورب عادل، وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عنده جديات يعني. الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ربي ديما معانا على الحق، واحنا ان شاء الله ديما على الحق، وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك، نكونوا نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا، بالنسبة لي نكلم فيك عمار.
0: عمار
2: والله ما يسامح
0: كيف أنا عرفت صوتك أصلا، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار.
2: نهائي والله ما من سامحة لدي لا آخرة حق. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة. وتحية للأستاذ يونس، وتحية لكل المتابعين، وربي يحفظكم. ومعناه كلام أكثر من اللي نقوله.
0: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك.
2: ديما طيبين،
0: تسلم.
2: وأتمنى لكم كل الخير إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك خونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة، دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار، طبعا هو تو حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إن هو دائما يتفائل وكذا وكذا، لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا. فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
0: تفضلي.
3: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد، نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته.
0: بارك الله فيك،
3: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله خير، ماشي بترجع بكو؟
0: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله، نقوله
3: باهي على الخير إن شاء الله، ما تغيبش علينا بس.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله ما نغيب.
3: تقريبا زار رصيد مرصيد، بالله علي قولي الساد يونس ياخذ رقمي وتواصل معنا بعد رصيد أحمد.
0: باهي، هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناش، تمام؟ إيه مخذناش، لأن هو تقريبا مخذاش رقم أحمد يعني، لكن كان تواصل معنا تناخد رقمه ونسجل رقمه، والحلقة الجاية الأخيرة تكون وصلتوا للحاجة اللي تبغوا توصلوا.
3: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب، داس المتعلقة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لباس عليك. شكرا شكرا. أعتقد ناخد فاصل قصير وبنختمه، صح؟ مازال 4 دقايق هي بس نختمه، هي فاصل قصير.
4: لفرحة الختام على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك كنز حواه صدرك،

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختم الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن، وبارك في أيامهن وأرزاقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بهم ونرؤف بهم، ودائما نتمنى رضاهم حتى لو بعد الممات ندعو لهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك، ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تاخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص مش باش يعذبك، لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله انها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لأنك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق، لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة إنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جاء باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا،
ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما، مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخدل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع الإخوة الأحباب الكرام في هذه الأحاديث الواردة حول المسجد الأقصى وفلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره وأن يرزقنا فيه صلاة ويرزقنا زيارته، إنه سميع عليم. من هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث مشهور ومعروف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هذه الثلاثة مساجد حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواز شد الرحال إليها، أي قصدها بالسفر، أن يسافر إليها. لا تشد الرحال يعني لا يسافر، لأن شد الرحال في اللغة العربية كناية عن السفر، والرحل هو الأمتعة التي توضع على ظهر الجمال، خاصة ذلك السرج أو الشيء الذي يوضع على الجمل ثم يشد جيدا حتى إذا ركبه الراكب ثبت عليه، خاصة وأنه في السفر سيقطع مسافات طويلة جدا، وفي هذه المسافة سيتحرك هذا السرج أو هذا الشيء الذي يوضع على ظهر الجمل، سيتحرك من كثر المشي وطول المسافة، فيحتاج إلى شده جيدا حتى يثبت أطول مسافة ممكنة في أثناء السفر. لا تشد الرحال يعني لا يسافر. وهل لا يسافر إلى المساجد الثلاثة؟ بنية العبادة، لا يسافر إلى مكان بنية التقرب إلى الله تعالى والعبادة إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. أما السفر من أجل الأمور الأخرى فهو مباح، وقد يكون سفر معصية. السفر إما أن يكون سفر طاعة، مثل هذا أن يشد الرحال، أن يزور ويسافر إلى المسجد الحرام ومكة، أو إلى المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى المسجد الأقصى في فلسطين، فهذا السفر سفر طاعة. كذلك من أسفار الطاعة أن يسافر في طلب العلم، من سفر الطاعة أن يسافر صلة بالأرحام، هذا كل سفر طاعة يثاب عليه الإنسان. وهناك سفر مباح، أن يسافر للنزهة والسياحة في الأرض، وأن كان يرافق هذا السفر إن شاء الإنسان أن ينوي به النظر في ملكوت الله تبارك وتعالى والسير في الأرض والاستدلال على صفات الله تبارك وتعالى من خلال هذه النزهة، هذا يثاب عليه الإنسان، بل يثاب على كذلك إيش؟ ترويح نفسه، أن يروح عن نفسه، روحوا القلوب، أو ساعة وساعة يا حنظر، الإنسان يحتاج إلى هذا. فإذا كان بنية صالحة فإنه ينقلب من المباح إلى الطاعة. والأخير اللي هو سفر المعصية والعياذ بالله، يسافر إلى بلد حتى يرتكب فيها معصية من المعاصي، فاحشة من الفواحش، لا شك أن هذا السفر محرم، وصاحبه عند كثير من العلماء لا يجوز له أن يأخذ بالرخص، رخصة المسافر إذا كان سافر ويريد أن يقصر لا يجوز له القصر، إذا احتاج أن يأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة، إذا كان سافر في رمضان لا يجوز له أن يفطر، لأن سفر المعصية هذا يعاقب عليه، فالرخص هذه من باب الرحمة والتيسير من الله سبحانه وتعالى، لا يستعملها الإنسان في شيء يعصيه به والعياذ بالله. فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، بل قال العلماء هو حديث متواتر، لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وصحابي جليل اسمه أبو بصرة الغفاري، وهذا الصحابي الجليل من أهل مصر، يعني سافر إلى مصر واستقر فيها ومات ودفن هناك رضي الله تعالى عنه، وهو أحد رواة هذا الحديث، أبو بصرة المصري، هكذا يعرف، المصري الغفاري، الغفاري نسبة إلى غفار قبيلة عربية معروفة، والمصري نسبة إلى موطنه ومسكنه ومهاجره الذي مات فيه ودفن فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. منهم كذلك أبو سعيد الخدري، أبو الجعد الضمري، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث مثل هذا الحديث هو متواتر متواتر. هذا الحديث لا شك أن دلالته على فضل المسجد الأقصى واضحة جدا، لأن التخصيص إيش؟ التخصيص دليل التفضيل، هذا هو. لله سبحانه وتعالى خواص من خلقه من الأشخاص، لله تعالى خواص من خلقه من الأشخاص. الأنبياء من خواص الله، الرسل، الصحابة رضي الله عنهم. لا يشترط بالأولياء والصحابة أن يكونوا معصومين، لا يذنبون ولا يخطئون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهنا الصحابة والأنبياء والأولياء هؤلاء من الخواص. لله خواص أيضا في الأزمان، من ذلك إيش؟ ذي الحجة، عشرة من ذي الحجة وشهر ذي الحجة، من ذلك شهر رمضان، من ذلك يوم عرفة، وهكذا. هذه خواص الأزمان. ولله تعالى خواص في الإيش؟ في الأماكن. ما هي؟ المسجد الحرام من خواص الله في الأماكن، المسجد الأقصى، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الطور من خواص الله، وكذلك هذا المكان بيوت الله تبارك وتعالى من الخواص. لكن هناك خواص تشترك، الأنبياء يشتركون في نزول الوحي عليهم، فهم أفضل من الصحابة. الصحابة يشتركون في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أفضل ممن لم ير النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهكذا. فهذه المساجد الثلاثة اشتركت في أمور، لو تأملنا وتذكرنا الأحاديث السابقة، وذكرنا أنه المسجد الحرام من الذي بناه؟ أحد الأنبياء، إما إبراهيم كأعاد بناءه ورفعه، وإما أن يكون آدم، وإما أن يكون يعقوب أو نوح. كذلك قصد المسجد الأقصى والمسجد الحرام، هذه مساجد بناها الأنبياء. والمسجد الحرام والمسجد الأقصى كلاهما إيش كان؟ المسجد الحرام لا يزال قبلة، والمسجد الأقصى كان قبلة، فهما مشتركان في هذا. فهذه المساجد استحقت أن تختص بجواز السفر إليها للطاعة. في حاجة مهمة نسيناها، تشترك فيها هذه المساجد الثلاثة، ما هي؟ إيش الحاجة اللي تشترك فيها المساجد الثلاثة؟ جزاك الله خير، صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن. وقباء صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك خاصية لهذه الثلاثة تشترك فيها دون غيرها من المساجد في الأرض، مضاعفة الصلاة، أحسن. أنه الصلاة تضاعف في المسجد الحرام بكم؟ 100,000، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة، والمسجد الأقصى كما ذكرنا بحسب 250 أو 500 أو 1,000 صلاة. فهذه المساجد الثلاثة تستحق أن تزار وأن نسافر إليها، لأن الاعتكاف فيها له فضل عظيم جدا، حيث أنه سيصلي وسيقرأ القرآن وسيذكر الله وسيدعو، وهذه البقع تضاعف فيها الأعمال. يعني الصلاة إذا ضعفت، كذلك يقول العلماء الأعمال التي فيها، هذا رأي حقيقة عند بعض أهل العلم، أنه جميع الأعمال الصالحة في هذه الأماكن الثلاثة تضاعف، الحسنات فيها تضاعف عموما، لأن الصلاة هي أعظم الأعمال وأفضلها، فإذا ضعفت فما دونها من باب أولى، والله تعالى أعلم. فلذلك خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر إلى هذه المساجد الثلاثة دون غيرها من المساجد. ما في مسجد على الأرض يجوز السفر إليه. قباء طيب لا يجوز السفر إليه قصدا أني أسافر لزيارة قباء. طيب في مسجد ذكرناه في أثناء الكلام اللي هو مسجد إيش؟ الطور، جبل الطور. وجبل الطور له خصوصية حقيقة، من الروايات الحسنة اللي حسنها بعض العلماء أن الدجال لا يدخله، لا يستطيع، وهو من الأماكن التي حرمت على الدجال أن يدخلها، اللي هي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة يحرم على الدجال أن يدخلها، تقريبا على الروايات الصحيحة. كذلك هناك رواية حسنة إن شاء الله أن الدجال لا يدخل الطور، فله خصائص ونعرف أنه خاصية جبل الطور ماذا اللي ذهب إليه موسى عليه السلام وكلمه ربه عنده، ولكن مع ذلك لا يجوز أن تسافر إليه للصلاة عنده. وهذه قصة حصلت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل أسلم متأثرا، اعتنى بحفظ الحديث لكنه ما جمع كل الحديث، وأحيانا كانت تفوته بعض الأحاديث بعد ذلك يسمعها ويرويها له. من هذه الأحاديث حديث لا تشد الرحال، متى سمعه أبو هريرة؟ ذهب مرة وسافر إلى جبل الطور، ما ندري هو البعث له حب يعني الاستطلاع، ولا هو البعث له يعني الأساس الطاعة والصلاة، هو في حب استطلاع وبعدين يروح يصلي عنده قصدا. طيب، فكان أبو هريرة ذهب قصدا للصلاة هنا، فلقيه وهو عائد صحابي اللي قلت لكم عنه اللي هو المصري أبو بصرة أو بصرة المصري رضي الله تعالى عنه. هو وأبوه، هو اسمه بصرة ابن أبي بصرة هذا صحابي، وأبو بصرة ابن بصرة ابن أبي بصرة هذا أيضا صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبصرة هو الذي أو أبو بصرة الابن لقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو عائد من جبل الطور، فقال له قال أبو هريرة لأبي بصرة أنه جاء من الطور، فقال له لماذا؟ قال صليت هنا، فقال له لو رأيتك قبل أن تذهب لمنعتك، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعمل المطي، نفس كلمة لا تشد الرحال، معنى هذا أن الحديث تكرر غالبا من الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات، فقاله بألفاظ بعدة ألفاظ، هذا الصحابي سمعه بلفظ فأداه كما سمعه، هذا الصحابي سمعه لا تشد الرحال فأداه كما سمعه، فهذا الحديث كان مما يتكرر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو رأيتك لمنعتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى. ففهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر بقصد العبادة والتقرب إلى بقعة من البقاع ليصلي فيها يعني للعبادة، وإنما تخص هذه المساجد الثلاثة فقط. من هنا نعرف أيها الأخوة أن الذي يشد الرحال ويسافر إلى القبور والأضرحة لا شك أن هذا خطأ كبير، بل قصد الدعاء عند القبر هذا مما لا يشرع، أن الإنسان يقصد الدعاء عند القبر بمعنى أنه والله يستجاب أكثر. لا، هو لو زار القبر بقصد الزيارة ثم جلس هناك يدعو الله تعالى أن يغفر لهذا الميت ولصاحب القبر هذا لا حرج فيه، لكن إني أعتقد أن الله يستجيب الدعاء عند هذا القبر للولي أو للشخص الفلاني أو للوالد أو للوالدة ويكون الدعاء أحرى بالإجابة لأنه عند القبر، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى أبدا. وكذلك زيارة المقامات اللي هي الأماكن التي نزل فيها الأنبياء، لا يوجد على الأرض قبر ثابت إلا قبر من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو القبر الوحيد للأنبياء، ما في قبر ولا إبراهيم الخليل ولا يوسف ولا عيسى عليهم السلام جميعا يثبت لهم موضع أنه قبر لهم، هذا كلام أهل العلم أنقله لكم، وإنما ثبت ويثبت فقط بالوجه القطعي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبر النبي إنما أنت تزور المسجد لتصلي فيه، فإذا وصلت عند المسجد وصليت فيه أولا جاز لك، بل استحب لك أن تزور القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه، لكن لا تأتي من بلدك بنية زيارة القبر فقط، وإنما تأتي من بلدك بالسفر إلى زيارة مسجد الرسول لتصلي فيه وتنال أجر الصلاة فيه والعبادة فيه. فهذا يعني هذا الأمر مهم جدا أن يكون المسلم على اطلاع به. طبعا هناك في المسجد الأقصى بعض الأخطاء أيضا ترتكب، أن الناس خاصة هذه القبة المعمارية التي هي أقدم يعني أثر معماري للمسلمين، المسلمين تركوا أثر معمارية عظيمة جدا في بلاد الأندلس خاصة، برزوا بالمعمار الإسلامي ولا يزال يدرسون الهندسة الإسلامية التي صممت عليها المدن والمساجد والبناء الذي هو في إسبانيا اليوم في الأندلس لا يزالون. حتى أني أذكر مرة فكوا بعض الأشياء، نوافير كانت جارية فيها المياه وتعمل، فأرادوا أن يعرفوا المختصين والمهندسين كيف تعمل هذه النافورة، فكوها جزءا جزءا وأرادوا أن يعيدوها فلم تعمل، عطلوها. كانت تعمل هذه النافورة من عهد المسلمين لما كانوا يعني سكان تلك البلاد ومستقرين فيها، وخرجوا وهي تعمل ولا زالت حتى كان هذا العصر الحديث. أرادوا أنهم يجروا عليها يعني ويفعلوا مثلها، ما استطاعوا أن يعيدوها إلى ما كانت عليها أبدا. هذه القبة حقيقة ذهبية، وقبة الصخرة التي بنيت على الصخرة في المسجد الأقصى يقصدها كثير من الناس، إما يعني طواف وإما لصلاة، كل هذا لا يجوز. إنك تقصدها للطواف والعياذ بالله هذا من أكبر الأخطاء. لا يجوز الطواف في موضع إلا إيش؟ الكعبة. ونحن إذا طفنا بالكعبة لا نعبد الكعبة، وإنما ماذا؟ نحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. كما أننا نستقبل القبلة الآن، هل نحن نعبد القبلة هذه ولا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى باستقبال القبلة؟ نحن نمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى باستقبال هذه القبلة، ولا لا نعبدها ولا نعبد الكعبة، معاذ الله، هذا شرك. وكذلك هؤلاء الذين يذهبون إلى الصخرة المشرفة ويتمسحون بها ويجعلون عندها التمائم، وهذه الأشياء كلها أخطاء لا تجوز. هذه الصخرة ليس لها خصوصية في المسجد، ولا يجوز حتى تحري الصلاة عندها. الصحابة الذين زاروا المسجد الأقصى كثيرين بالعشرات، منهم أبو هريرة وبلال وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وشداد بن أوس وأبو تميم الداري رقي بن تميم الداري، وكثيرون من الصحابة، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أعداد كبيرة من الصحابة زاروا، ما كانوا يخصون الصخرة بالصلاة ولا يتحرون، لأن المسجد كما قلت كبير جدا. أين يفضل لك أن تصلي؟ أن تصلي في صدر المسجد اللي هو يسمى المسجد القبلي أو المسجد إيش العماري. طبعا هذا الأمر حقيقة يعني الناس قد يشكل عليها، طيب ليش بنى عبد الملك بن مروان هذه القبة؟ هذا كان من التنافس، من التنافس على الدنيا وليس لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن عندي سؤال أختم به إن شاء الله تعالى هذه الكليمة، من أول من شد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ من هو أول من شد الرحال في الإسلام إلى المسجد الأقصى؟ أحسن، جزاك الله خير، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستطيع أن نقول هو أول من شد الرحال لأنه هو سافر له، وإن كان يعني سفر وكان ما شاء الله يعني على البراق، وكان ينتهي يعني خطوة من البراق، كانت خطوته عندما ينتهي طرفه، يعني ليلة واحدة وصل بها إلى بيت المقدس، وبنفس الليلة عرج به إلى السماوات، أيضا يسمى شد رحال مجازا. وإلا فإن الصحابة الذين فتحوها في الحقيقة كأبي عبيدة كان القائد العام لجيوش الفتوح الإسلامية في بلاد الشام، هو الذي يعني كان من أول من شد الرحال، ولم يعقد الصلح إلا بحضور عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان كذلك من أول من شد الرحال إلى المسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شد الرحال إليه، إنه سميع عليم، وهو محرر بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله العزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الخامسة من خط الزمن وقصة فلسطين. احنا في المرة اللي فاتت تكلمنا على قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكثرت علينا في هذه القصة الأرقام والأحداث. وقبل أن نتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنا أرى أنه من الأفضل أن نراجع سويا الآن الأحداث التي مرت في قصة فلسطين حتى لحظاتنا هذه، ثم نكمل بعد ذلك بإذن الله سير الأحداث. نقول أننا قسمنا التاريخ القديم في فلسطين إلى مراحل معينة بحسب الاكتشافات التي يكتشفها الإنسان في هذه الفترة. فسمينا العصور الأولى القديمة جدا بالعصور الحجرية، ولم تكتشف في هذه العصور أبدا المعادن. ولعل أهم ما يميز هذه العصور أننا ذكرنا أن أريحة هي أول مدينة انشأت في العالم 10,000 سنة من دلوقتي، وهي أقدم مدينة في الدنيا كما فصلنا. وذكرنا أيضا في أحد المحطات المهمة في تاريخ فلسطين العصر البرونزي، والعصر البرونزي بدأ من سنة 3200 قبل الميلاد لسنة 1200 قبل الميلاد، يعني 2000 سنة متصلة هو العصر البرونزي اللي الإنسان اكتشف فيه القصدير وخلطه بالنحاس وعمل البرونز، وبالتالي اخترع آلات كثيرة. قسمنا هذا العصر البرونزي لثلاث مراحل: قديم ومتوسط وحديث. أهم ما يميز القديم ظهور الشعوب المعروفة في أرض فلسطين، وكلها جاءت من جزيرة العرب، شعوب الكنعانيين والفينيقيين والأموريين واليبوسيين، وهؤلاء هم الذين أنشأوا معظم المدن في أرض فلسطين وكانوا من الوثنيين. ثم في العصر البرونزي الوسيط اللي هو كان حوالي 450 سنة من سنة 2000 لسنة 1550 من قبل الميلاد، دولت 450 سنة دولت دخل فيهم التوحيد إلى أرض فلسطين. دخل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نشر دعوة التوحيد، ولد له إسماعيل ثم إسحاق ثم يعقوب ولد لإسحاق، ثم انتشرت دعوة التوحيد تدريجيا في أرض فلسطين. ثم حدثت بعد ذلك قصة يوسف عليه السلام، وأصبح في مصر بعد بيعه، ثم استدعى أهله إلى مصر وعاشوا في مصر سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف والأسباط ال 12 اللي هم أصل بني إسرائيل، عاشوا في مصر حوالي 150 سنة، انتهت في سنة 1550 قبل الميلاد، وهو نهاية العصر البرونزي الوسيط. وكانت النهاية زي ما قلنا هزيمة الهكسوس على أيدي أحمس الأول وبداية عصر الفراعنة من جديد. 300 سنة اللي وراهم اللي هو العصر البرونزي الأخير أو الحديث، اللي هو من سنة 1550 قبل الميلاد لسنة 1250 قبل الميلاد، 300 سنة دولت هم 300 سنة اللي عاش فيهم سيدنا موسى عليه السلام، وبعث في سنة 1250، وكمل بعد كده هو البعثة بتاعته في محاجاة طويلة جدا مع فرعون وقومه، وبعد كده حصل الخروج الكبير كما ذكرنا، ودخل سيدنا موسى الأرض سيناء وحاول أن يأمر أهله وقومه بدخول الأرض المقدسة، لكنهم كما ذكرنا في الحلقة السابقة رفضوا ودخلوا في التيه، وعاش موسى عليه السلام وهارون عليه السلام معهما في التيه، ومات موسى عليه السلام في هذه الفترة، وتقريبا كان موته سنة 1200 قبل الميلاد، لينهي بذلك العصر البرونزي الحديث وهو في داخل التيه. عايزين نقول ان الفترة اللي فاتت دي كلها لحد ما وصل سيدنا موسى عليه السلام الى جبل الطور ولحد ما تلقى الالواح، كان بني اسرائيل بيعبد الله عز وجل على ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. عندما تلقى سيدنا موسى الالواح، هذه هي الشريعة اليهودية، فتحول هؤلاء الى الشريعة الجديدة او الدين الجديد، وهو دين اليهودية. دي بداية من عهد سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى مات وهو حزين طبعا، لأنه لم يرى الأرض المقدسة التي كان يتمنى أن يدخلها، ولكن قومه كما رأينا خذلوه ورفضوا الدخول، وعاشوا في تلك فترة 40 سنة كما قضى ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الفترة مات الجيل الذي تربى على الذل والخنوع والظلم والاستعباد، مات الجيل الذي كان يتعود الكذب، مات الجيل الذي ترسخت في قلبي علامات كثيرة جدا من علامات الوثنية، وبدأ يظهر جيل جديد أفضل من الجيل السابق. طبعا الجيل الجديد اللي ظهر ربي على أيدي الجيل السابق، يعني برضو ورث صفات كثيرة من هذا الجيل، لكن يعني على الأقل كان فيه نوع من الحمية لمحاولة دخول الأرض المقدسة. بعث في هذا الجيل الجديد يوشع ابن نون عليه السلام، وهو المعروف في التوراة بيشوع، هو نفس الشخصية، وذكرت قصته في السنة المطهرة، لم يذكر في القرآن الكريم ولكن جاءت قصته في السنة المطهرة، وهذا يعني استنفر بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة فلسطين، ودخلوا الأرض المقدسة من مدينة أريحة، يعني دخلوا على الأردن وعبروا نهر الأردن ووصلوا لمدينة أريحة، وأمر الجنود أن يدخلوا إلى هذه المدينة، وبالفعل دخل الجنود، وكان اليوم يوم جمعة، وانتوا عارفين أن اليهود لا يعملون في يوم السبت، فكان لازم ينتهي القتال في يوم الجمعة، واستمر القتال فترة طويلة حتى قربت الشمس على المغيب، وجيوش في ذلك الوقت لم تكن تقاتل بالليل، وإذا أصبحت الجيوش هيكون يوم السبت وما فيش قتال، وقد يتعرض اليهود لهزيمة بسبب هذا القعود عن القتال في يوم السبت. فسأل يوشع ابن نون عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يوقف الشمس فلا تغرب، فأوقف الله عز وجل له الشمس، وكانت آية واضحة جدا لبني إسرائيل، أوقف الله عز وجل الشمس حتى تم النصر لبني إسرائيل، وهذا في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي حكى هذه القصة لنا. انتصر الجيش اليهودي اللي هو مؤمن بالقضية، ومؤمن بقضية دخول الأرض المقدسة، ومطيع لربي حتى هذه اللحظة في هذه الجزئية، وبدأ يدخل إلى الأرض المقدسة عن طريق أريح. لكن سبحان الله، بمجرد دخولهم إلى الأرض المقدسة بدأوا يخالفون العهد، ويأخذون ما ورثوه عن آبائهم من عصيانهم لأنبيائهم ومن كفرهم بالله عز وجل. أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يدخلوا الباب، باب أريحة، سجدة، وأمرهم أن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، ارفع عنا خطايانا، اغفر لنا خطايانا. فماذا فعلوا؟ لم يدخلوا سجدا كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، إنما دخلوا بظهورهم، يعني كان المفروض الدخول يكون بالوجه إلى الأمام وهم سجود للخضوع لربنا سبحانه وتعالى، فدخلوا بظهورهم وبدلوا القول، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، ويقولونها سخرية من الكلمة التي قال لهم نبيهم يوشع ابن نون عليه السلام، فذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مين الناس دولت؟ الناس دولت اللي منذ قليل انتصروا في موقع من مواقع الإيمان على عدوهم الوثني، الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أوقف لهم الشمس، الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم يوشع ابن نون بعد 40 سنة كاملة في التيه، الناس دولت هم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراهم الآيات تلو الآيات تلو الآيات، ولكنهم أبوا إلا العصيان وإلا الكفر وإلا الجحود، مع أن الجيل ده المفروض أنه هو الخلاصة، اللي بعد ما الجيل الفاسد اللي كان مع سيدنا موسى مات هو ده الجيل اللي وجد، لكن سبحان الله كانت سنة ماضية في بني إسرائيل الكفر والعصيان والبعد عن جادة الطريق. دخل يوسف، دخل يوشع ابن نوح عليه السلام الأرض فلسطين، وعاش في قومه فترة من الزمن، والدخول ده كان تقريبا سنة 1190 قبل الميلاد، يعني تقريبا بعد 10 سنوات من وفاة موسى عليه السلام، ودخل حكم في بني إسرائيل فترة من الزمن، وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما تسوس الناس الملوك، كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني كلما مات النبي بعث نبي آخر، لأن هؤلاء كان قوم في غاية الانحراف. طبعا كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ليست علامة على الصلاح، المسلمون ما شاء الله بعث فيهم نبي واحد وظلوا على المنهج، وإلى الآن ما زال هناك الكثير والكثير من أبناء الإسلام يرفعون الراية الصحيحة ويمسكون بالكتاب الصحيح ويتبعون السنة المطهرة. أما بني إسرائيل فكلما مات فيهم نبي خالفوا وابتعدوا، حتى كانوا يخالفون في وجود النبي، فيرسل لهم الله عز وجل نبيا آخر، بل كان أحيانا يرسل النبيين في وقت واحد، بل كان أحيانا يرسل الثلاثة في وقت واحد، ثلاثة أنبياء في وقت واحد، لشدة انحراف بني إسرائيل. عاش زي ما قلنا يوشع ابن نون فترة في في أرض فلسطين وانحرف القوم في وجوده أكثر من مرة، ثم مات وأرسل الله عز وجل نبيا آخر ثم نبيا ثالث، وهكذا عاشوا فترة حوالي 150 سنة بعد وفاة يوشع ابن نون. وكانت هذه الفترة من الفترات التي اشتد فيها انحراف بني إسرائيل تماما، حتى مكن الله عز وجل منهم الوثنيون اللي هم أهل كنعان لما كانوا عايشين في البلد قبل دخول اليهود، مكن الله عز وجل منهم الوثنيون واستطاعوا أن يقهروهم على أعز ما يملكون في ذلك الوقت على التابوت. ما هو التابوت؟ التابوت هذا هو صندوق وضعوا فيه ألواح التوراة، ووضعوا فيه بقية من آل موسى وآل هارون، وضعوا فيه بقية الملابس، وضعوا فيه عصا موسى عليه السلام، يعني بعض الأشياء المقدسة عند اليهود وضعوا في هذا التابوت، وكانوا يتبركون به ويحملونه معهم في كل مكان. فلما عصوا الله عز وجل وأفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا، وكل ده بعد دخول الأرض المقدسة، يعني كل الأحداث اللي بنتكلم عليه دي في أرض فلسطين المباركة، عندما حدثت هذه الأحداث الكثيرة استطاع الكنعانيون أن ينتصروا عليهم وأن يأخذوا منهم التابوت، وكان في هذا ذلة كبيرة جدا جدا لليهود، وشعروا بالانتكاسة الكبيرة التي مرت بهم. بعد مرور 150 سنة من وفاة يوشع بن نون ظهر فيهم نبي جديد يقال ان اسمه صموئيل، بس احنا ما نعرفش اسمه على وجه الحقيقة لان اسمه هذا ذكر في التوراة فقط ولم يأتي في السنة المطهرة. فبعث فيهم هذا النبي صموئيل، فذهب اليه القوم وطلبوا ان يجاهدوا في سبيل الله حتى يستردوا التابوت ويستردوا وضعهم الذي ضاع منهم بعد ان سيطر عليهم الكنعانيون. فقال لهم نبيهم: فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم النبي، والنبي هذا أمرهم بالقتال، وعندما فرض عليهم القتال تولى معظمهم ولم يبقى إلا عدد قليل. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ترى ماذا فعل اليهود مع طالوت، وماذا كانت قصته في أرض فلسطين؟ النبي سأل القوم: هل أنتم جادون في هذه الحرب في سبيل الله؟ لماذا تريدون أن تقاتلوا وأنتم قد خزلتم دينكم سنوات وسنوات؟ فقالوا: وما علينا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني احنا خسرنا كل شيء، ما عادش فضل شيء. فطلبوا القتال ففرض عليهم القتال فتولوا إلا قليلا منهم. خلي بالك، التولي هذا حتى قبل أن يلتقوا مع عدوهم، عند مجرد فرض القتال. ثم قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار طالوت، وهو من القادة اليهود، اختار هذا الرجل ليكون قائدا للجيش. انظر ماذا ردوا على نبيهم، وماذا ردوا على اختيار الله عز وجل لقائد لهم. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. تخيلوا الكلمات. اليهود كان لهم فرع يتوارث أهله النبوة، وفرع آخر يتوارث أهله الملك. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النبوة في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع لاوي، وجعل الملك في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع يهوذا، وكل طبعا دولت من أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، يعني من الأسباط. سيدنا طالوت رحمه الله كان من أولاد بنيامين ابن يعقوب وليس من أولاد يهوذا، مع أن الله عز وجل هو الذي اختاره بهذه الصورة وجعل ذلك فتنة واختبارا لبني إسرائيل، إلا أنهم رفضوا أن يعطوا هذه الإمارة لهذا الرجل لأنه ليس من نسل يهوذا اللي هو في أهله الملك. وبعدين حطوا استثناء غريب جدا وقالوا: ولم يؤت سعة من المال. يعني كان ممكن نعمله استثناء لو كان معه شوية فلوس، لو كان غني، لكن إذا كان فقيرا وليس من نسل الملوك فكيف يحكم الجيوش؟ وهذا أدى إلى ذبذبة كبيرة جدا في الجيش، وتخلف عدد كبير، وبالتالي خرج طالوت عليه رحمة الله بعدد قليل من الجنود اليهود أو الإسرائيليين. لما خرجوا بعد شوية اعترضهم النهر، وكما تعرفون القصة جميعا، حصل فتنة عند النهر ومعظم الناس شربت من النهر على خلاف ما أمرهم به طالوت عليه رحمة الله، فتخلف هؤلاء أيضا، ولم يبقى مع طالوت عليه رحمة الله إلا العدد القليل جدا جدا من الرجال، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنا نعد أنفسنا في يوم بدر على عدة جيش طالوت. يعني جيش بدر كان حوالي 313-314 في أقصى الروايات 317، هو ده كان عدد الناس اللي ثبتت مع طالوت رحمه الله 300 وشوية من آلاف مؤلفة، شعب كامل ما خرجش منه غير 300 والباقي كله قاعدة عن القتال. وحتى الناس اللي خرجت ديت تقاتل في سبيل الله، عندما أمرها طالوت أن تخرج لحرب الجيوش الظالمة الكافرة بقيادة جالوت، رفضت هذه الشعوب وقالت: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والذي تحرك من كل هذه الجموع من 313 أو أكثر من الإسرائيليين، الذي تحرك هو واحد فقط، وهو داود عليه السلام. وده أول ظهور لاسم داود عليه السلام في قصتنا. والمعركة دي كانت سنة 1025 قبل الميلاد، وقام داود وكان شابا صغيرا لسه أقل من 16 سنة ومعه مقلعه، واستطاع أن يهزم جالوت بفضل الله عز وجل وأن يقتل هذا الطاغية، وانتصر الإيمان الممثل في داود عليه السلام وفي طالوت رحمه الله في القلة

داود عليه السلام إلى أكثر من مدينة في فلسطين، ودخل إلى مدينة القدس وأسس ما يعرف بمملكة اليهود، وهي أكبر مملكة أسست في تاريخ اليهود مطلقا. حكم سيدنا داود عليه السلام هذه المملكة من سنة 1004 قبل الميلاد لسنة 963 قبل الميلاد، يعني حوالي 40 سنة أو 41 سنة متصلة. وطبعا بعد سيدنا داود تولى الحكم ابنه سيدنا سليمان عليه السلام، وهو أيضا أحد أنبياء الله الكرام. أحب أقول لكم أن المملكة اللي أسسها سيدنا داود عليه السلام لم تكن تشغل من فلسطين إلا مساحة 20,000 كيلومتر مربع تقريبا، وانتم عارفين فلسطين 26,000 لـ 27,000 كيلومتر مربع، يعني تقريبا 74% من مساحة فلسطين. يعني حتى أكبر مملكة من ممالك اليهود في تاريخ اليهود كلها ما كانتش بتشمل إلا 3/4 أرض فلسطين، ولم تشمل أكثر من ذلك. وطبعا ديت أول سيطرة إيمانية حقيقية على أرض فلسطين منذ التاريخ. يعني طبعا حتى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان في أرض فلسطين لم تحكم أرض فلسطين بالإيمان، إنما سمح له بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن كانت تحت سيطرة الهكسوس كما ذكرنا، وكانوا من القوم الوثنيين. وبرضه مرورا بتاريخ الأنبياء السابقين، وسيدنا يوشع ابن نون عندما دخل لم يستطع أن يسيطر على أماكن كثيرة، إنما دخل أريحة فقط. وطبعا الجيش اللي معاه زي ما انتم شايفين كان من البعاد كل البعد عن الإيمان الحقيقي، لكن دي أول مرة تقوم مملكة إيمانية حقيقية لسيدنا داود عليه السلام. واستمرت زي ما قلنا استمرت 40 سنة، بدأ من 1004 قبل الميلاد إلى سنة 963 قبل الميلاد. بعد قصة سيدنا داود كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. طبعا جسد سليمان كانت فترة قوة واضحة جدا في حياة مملكة اليهود، وطبعا سيطر على نفس الأماكن اللي كان بيسيطر عليها أبوه عليه السلام. وإحنا بنلاحظ في القرآن الكريم عند الحديث عن سليمان عليه السلام أن القرآن دائما يصف قوته وينسبها إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل سخر له وسخر له وسخر له. لم يذكر في هذا التسخير ما فعله اليهود مساعدة لأمر الإيمان أو أمر الشريعة، إنما كان دائما يذكر الطير، يذكر الجن، يذكر الريح، ما إلى ذلك من أمور. لكن اليهود كانوا يقمعون مع سيدنا سليمان عليه السلام، ولكنهم في قلوبهم الكفر والبغض والعصيان، وهذا ما ثبت بعد وفاة سليمان عليه السلام وارتداد القوم على أعقابهم ونكثوا العهود التي قطعوها لأنبيائهم. سيدنا سليمان عليه السلام حكم من سنة 963 قبل الميلاد إلى سنة 923 قبل الميلاد، يعني 40 سنة تانية. يعني سيدنا داود حكم 40 سنة ووراء سيدنا سليمان برضو 40 سنة. طبعا فترة سيدنا سليمان زي ما قلنا فترة قوة نسجت حولها آلاف وملايين الأساطير، وما زالت إلى الآن تنسج الأساطير. ولعل من أشهر الأساطير التي نسجت حول قصة سيدنا سليمان عليه السلام هي قصة الهيكل. وطبعا كل الناس عن هيكل سليمان، هيكل سليمان، واليهود يبحثون عن هيكل سليمان في كل مكان. وأشهر الأماكن التي يبحثون عن هذا الهيكل فيها تحت المسجد الأقصى، ولا نرى ذلك إلا بغية هدم المسجد الأقصى بكثرة الأنفاق التي تحته والتي يحفرها اليهود. طبعا قصة الهيكل هذه قصة وهمية تماما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في سورة النسائي وأشرنا إليه سابقا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام بنى لله مسجدا في بيت المقدس. كل ما فعل سليمان عليه السلام أنه أقام القواعد من جديد وجدد المسجد الأقصى الذي بين أيدينا الآن، وليس هناك وجود للهيكل. وعلى فكرة في توراة اليهود وفي كتب اليهود المختلفة الكثيرة اختلاف كبير جدا بين علماء اليهود على مكان هذا الهيكل المزعوم وعلى شكل هذا الهيكل. ومنهم من يقول أنه كان من الحجارة، وبعضهم يقول أنه كان من الذهب الخالص، وبعضهم يقول أنه كان من النحاس المكسي بالذهب، واختلافات كثيرة جدا بينهم. وقام العلماء اليهود وغيرهم بحفريات كثيرة ولم يظهر له أي أثر، ولكن هو الحقيقة من نسج خيالهم. وطبعا حائط المبكى الذي يصلي عنده اليهود دائما هو حائط البراق الذي ربط عنده صلى الله عليه وسلم البراق عند ذهابه في الإسراء والمعراج، وسنتعرض لها عند الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وطبعا في أوصاف كثيرة جدا ذكرت في حق سليمان عليه السلام، مع أنه من أعظم أنبياء بني إسرائيل ويفتخرون بفترة حكمه، فما بالكم بالأنبياء الآخرين الذين جاءوا في زمان ضعف بني إسرائيل.
يا إخواني ويا أخواتي أنا أكرر الكلمة

ذكرتها في أوائل هذه الحلقات، نحن أحق بأنبيائهم منهم، نحن حقيقة أحق بأنبياء بني إسرائيل من بني إسرائيل، لأننا نقدر ونعظم ونبجل كل أنبياء الله عز وجل. في الحلقة القادمة بإذن الله سنرى ماذا حدث في أرض فلسطين بعد وفاة سليمان عليه السلام، وما الذي حدث لهذه المملكة الكبرى التي أسسها هو وأبوه. في هذه الحلقة نتعرف أيضا على واقع اليهود مع الإغريق ومع الرومان ومع الدول التي تتالت بعد ذلك على أرض فلسطين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة

كان ما قلته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه. ما هو البهتان؟ ولماذا يلجأ أحدنا إلى البهتان؟ ولماذا انتشر البهتان بيننا الآن؟ ما الفرق بين البهتان وبين الغيبة وبين النميمة؟ وهل هنالك من أسباب عملية وخطوات إجرائية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج البهتان الآن؟ ما عاقبة الذي يبهت الناس؟ وإذا كان يبهت المسلمين وغير المسلمين، هل يقع عليه إثم في هذا أم الأعراض مستباحة؟ وما الضوابط من القرآن والسنة؟ ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع البهتان وأهله؟ البهتان حلقة جديدة في دينا قيما، أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين اصحاب المعالي والفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقه
1: من البرنامج. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهديك
0: وبكم باذن الله تبارك وتعالى. ماذا تقترحان ان يكون موضوعنا في هذه الحلقه؟
1: تكلمنا من قبل عن قضايا في الخلق السلبي أو الخلق المذموم،
0: نعم،
1: ووددنا أن ننقي المجتمع من آفاته، وتنقية الأرض من آفاتها أيسر بكثير من تنقية القلوب من آفاتها. من ضمن آفات القلوب والسلوك التي تضخ على الوجوه وعلى الألسنة قضية أن تبهت البريء أو قضية البهتان عامة.
0: البهتان نتكلم عن البهتان.
1: أكرم الله
0: صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، ما البهتان؟
2: والله قبل أن أجيبك عن هذا السؤال،
0: نعم،
2: الآن بدأ ينشأ علم الطباع.
0: علم
2: الطباع.
0: الطباع.
2: الإنسان له فطرة
0: سليم
2: وله صبغة،
0: نعم،
2: وله طبع،
0: نعم،
2: هذا طبعه حاد، هذا طبعه هادئ، هذا طبعه كلي، هذا طبعه جزئي، في تفاصيل كثيرة جدا
0: سليم.
2: ورد بالأثر يطبع المؤمن على الخلال كلها.
0: نعم.
2: في مؤمن حريص، مؤمن أكثر أناقة من غيره،
0: نعم،
2: مؤمن يعني يعتني ببيته أكثر من غيره،
0: صحيح،
2: في تفاوت
1: درجة.
2: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
0: الله،
2: لا يمكن لمؤمن أن يكذب أو أن يخون.
1: وكلاهما بهتان.
2: أبدا.
0: وكلاهما بهتان.
2: نقطة مهمة جدا، المؤمن لا يكذب، قد تزل قدمه في معصية وقد يتوب منها لكنه لا يكذب.
0: يعني يكون بخيل، يكون جبان، يكون كذاب.
2: طبعا. لماذا؟
1: لا يكون،
2: لأنه
1: لا يكون.
2: عفوا، يعني تغلبه شهوته. أما الكذب ما في شهوة، في خبز.
0: جميل هذا.
2: ما في شهوة. قد تغلبه شهوته فينظر لامرأة لا تحل له.
0: تمام.
2: أما هنا في خبز.
0: طب الجبن والبخل صفات معنوية أيضا شيخنا.
2: طبعا. عفوا.
0: طب لما يكون بخيلا وجبانا ولا يكون كذابا؟
2: لا، الكذب جانب.
0: هذيك
2: جانب، هون جانب إعلامي.
0: إعلامي.
2: هون جانب مادي.
1: والله أعلم محمد، يعني بعد حمد الله.
0: بارك الله فيك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إذا كانت الخمر أم الكبائر،
0: نعم،
1: فإن الكبر والكذب والبهتان أبوهم
0: أصل الخبائر،
1: أباؤهم الغير شرعيين.
0: يا لطيف.
1: لأن الكذب والبهتان عبارة عن تعدي على حقوق الناس واتهامهم بما ليس فيهم ونقل الأخبار الكاذبة حتى يتضعضع المجتمع. المجتمع يقوم على الصدق، والأسرة في بدايتها تقوم على الصدق.
0: سليم.
1: ماذا تحتاج المرأة من زوجها؟ تحتاج رجلا صادقا حتى وإن كان قليل المال. أما الرجل صادق ولا تحمل رجل كذاب.
0: وان يكذب عليها انت اجمل الجميلات، انت
1: هذا مشروع يعني. هذا مشروع، هذا كذب مستحب.
0: ما انا سناتي التفصيلات.
1: معلش، لكن لكن ان يكذب في في في في امور معينه وان يبهتها في امور معينه، فاذا جلسنا لان نصلح بينهما فبهتها بكلام او بهتته بكلام، هذا عند الله يعني سبحان الله العظيم.
0: ما هو البهتان؟
1: البهتان ان تفتري على انسان،
0: ايوه،
1: بـ بـ بـ بـ بامر ما هو لم يصنعه ولم يفعله وربما لم يخطر بباله، فتوثق عند الناس ما تقوله من كذب فتبهتهم. ولذلك لماذا كان المغتاب مبهتا؟ فقد بهت.
0: نعم.
1: ليه؟ ليه؟
0: إذا ذكرت فيه ما فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت.
1: أسوأ. ليه؟ ليه؟
0: لما؟
1: لا لا، سبحان الله. المبهت أو الإنسان صاحب البهتان،
0: آه،
1: هو إنسان يحب أن يقلل من شأن الناس ويفضح عيوبهم بل ويكبرها، وفي مضمون هذا داخله شجرة الكبر التي تنبت في قلبه، فهو يرى نفسه أفضل من هذا فيريد أن يحقره، لم يلحقه بالصدق فيلحقه بالكذب. عنده المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، والإسلام ليس في هذا المبدأ مطلقا.
0: تمام.
1: يجب أن تكون الوسيلة حلالا والغاية حلالا.
0: تمام.
1: نعم.
2: هناك فرق دقيق.
0: تفضل. في ماذا؟
2: هناك صغيرة وكبيرة.
0: نعم.
2: لما نتحدث عن الأحكام الشرعية هناك صغائر وكبائر.
0: تمام.
2: عندي مثل دقيق جدا لتوضيح الصغيرة والكبيرة. طريق عرضه 60 متر.
0: نعم.
2: أركب مركبتي أمشي في الوسط. لو حرفت المقود سنتيمتر واحد وثبتته إلى الوادي
0: سليم
2: قطعا
0: طبعا
2: لو حرفته 90 درجة ورجعته سلمت. فلا صغيرة مع الإصرار.
0: نعم.
2: مشكلتنا أنه الصغائر هي الأصل. يعني خذ مجتمع المسلمين الكبائر
0: هو الكذب صغيرة أم كبيرة؟
2: لا كبيرة سيدي.
0: الكذب كبيرة.
2: نعم. أما خذ مجتمع المسلمين يعني الخمر الزنا أكثر الناس بعيدون عنه.
0: سليم.
2: لكن ما الذي يهلكهم؟ الصغائر المتراكمة
1: المحقرات من الدين
2: تحجبهم عن الله.
0: نعم.
2: مثل البيت فيه كل الأجهزة الكهربائية حصرا بس الشريط الكهرباء الأساسي مقطوع ميدي واحد أو متر مثل بعضه.
0: لن تعمل هذه
2: الأجهزة.
0: إذا كان هنالك حالات يجوز فيها الكذب أليس كذلك سيدي؟ هل يجوز البهتان في بعض الحالات؟
2: لا. أما الكذب قالت له أتحبني؟ إن قال لا أحبك
0: من التي قالت لمن؟
1: الزوجة يعني. الزوجة تقول لزوجها
2: جبر خاطرها.
0: الزوجة تقول لزوجها
2: هو كذب. في عنده مشاكل كثيرة معها.
0: يعني يجوز الكذب للإصلاح بين الزوجية يعني.
2: نعم.
0: يجوز الكذب متى أيضا؟
2: يعني
0: على عدو في الحرب
2: العلاقة الزوجية سيدي
0: للإصلاح بين المتخاصمين؟
1: للإصلاح بين الزوجين أيضا
0: بين الزوجين.
1: يقول يا ما شاء الله ده أهل زوجتك ما شاء الله وربنا رزقنا بملاك من عيلة فلان ما شاء الله.
0: هو لم يقل هذا.
1: هو لم يقل ده غير الله يعني اليوم اللي كان شفنا شكله فيه الحمد لله العظيم الله أكبر عليه.
0: هل يجوز البهتان في بعض المواقف شيخ دكتور؟
2: والله الضرورة تقدر بقدرها. أيام الضرورة بتحتاج إلى كلمة واحدة كلمتين غلط.
1: يجوز دقة الكلام. أرى كأنما يمشي في حقل شوك فينظر كيف يضع رجله فمتى يضع الكلمة والله هذه حكمة.
0: طبعا طبعا بارك الله فيك.
2: استغفر الله هذا من حسن ظنك فيه الله يخليك.
0: ربنا يرضى عليك.
1: نعم.
0: هل يجوز البهتان أو استعمال البهتان أو نكون بهت في بعض المواقف؟
1: لا المعين. أنا لا أرى البهتان في أي حالة من الحالات.
0: ولا مع الأعداء مثلا؟
1: لا.
0: في حالات الحرب مثلا؟
1: لا لا ال- ال- ال- على العدو يجوز أن أكذب في المعركة أو أن أعمي. دي مسألة. ولكن أفضل من أن ألجأ إلى البهتان أن ألجأ إلى البنيان.
0: تمام.
1: فيهابن العدو.
0: بعض المسلمين يتشاجر بعضهم مع بعض ويعتبرون أن هذه حربا هل يجوز فيها الكذب والبهتان؟
1: أولا لا, لا ليست هناك حرب بين مؤمن ومؤمن هناك خلاف وجهات النظر وهناك ساحات القضاء ولكن أحدهما ألحن في حجته من الآخر نفرض جدلا أنه أخذ حقا ليس من حقه ألا يقتطع بنفسه شبرا من جهنم يطوق به من 7 أراضين أتدري يا أبا ذر لما تنتطحان؟ قال لا يا رسول الله نعجة بتنطح نعجة قال ولكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة يا أبا ذر
0: هي غير مكلفة
1: هو يعني كناية عن العدل العد يوم القيامة العدل. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاختص الله من هذه لتلك ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي فإذا الجبل بغى على جبل سبحان الله فما بالك أنا أبغي على غيري بالبهتان ماذا تكون النتيجة
0: سيئة
1: ولذلك سميت حادثة الإفك بحادثة البهتان
0: نعم
1: لأن آخر مرحلة من مراحل الكذب
0: هي إذا كذب لا أساس له من الصحة
1: طب مبني على لا شيء قتل الخراصون
0: هو وهذا كان سؤال لفضيلتك فضيلة الدكتور راتب القرآن استخدم البهتان
2: طبعا
0: واستخدم الخراصون
2: نعم
0: واستخدم الكذب
2: نعم
0: والافتراء ما الفروق بين هذه الكلمات
2: فروق دقيقة جدا لعل هذه الفروق يعني يمكن أن تدرس دراسة عميقة
0: تمام
2: أما اختلاف المبنى
0: يدل على اختلاف المعنى
2: أبداً قطعاً قولاً واحد
0: تمام
1: نعم. نعم.
0: لكن البهتان يعني حينما أصف قوم بأنهم قوم بهت ماذا يعني هذا الوصف؟
2: يعني يخلقون قصصاً لا أصل لها حول جهة ما
1: ويوزعون اتهامات لا أساس لها من الصحة ويحاولون تكرارها كما يعني بعض الناس ما تكرر قد تقرر فيفضل يركز
0: هي الشائعات الان بالمصطلح الاعلامي
1: بالضبط كده
0: البهتان هو الشائعات الان
1: طب
2: نعم. طيب منهج في اشياء له اصل يكبر ممكن يكون في اصل كبر اما البهتان ما له اصل اطلاقا
0: يا لطيف سلم يا رب محض افتراء وكذب
1: يعني هو اختلاق
0: اختلاق
1: إن هذا الا اختلاق
0: تمام احسنت جمعت بهذا الكلام منهج اهل السنه والجماعه ومنهج السلف الصالح في التعامل مع البهتان ما هو
2: والله يعني احيانا اذا كان في فكره انتشرت وما لها اثر خطير وتجاوزناها ما في مانع اما اذا كان لها اثر هز ثقه الناس بالدين لابد من الرد عليها
1: تمام. عمر له مقولة تكتب ما إذا وكل كلامه يكتب بالذهب.
0: نعم.
1: رضي الله عنه. أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. أنا إذا سمعت بهتانا ما أو مذيعا ما صعد على شاشة وتفرد بأن يشيع إشاعات ويهجم على دول وجماعات وفرق وإلى آخره. خلاص؟
0: نعم.
1: أنا لا يجب أولا أن أنقل كلامه حتى لا أساعد في نشره. لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا لأميت الباطل بتركه. كان يعني خلي اخر مرحله له عندي خلاص بنتهى.
0: هل الرسول اتبع هذا في احدى الغزوات حينما قال افلا تجيبوه افلا تجيبوه، ولما قال مات محمد عليه الصلاه والسلام؟
1: لا، هنا معركه فاصله. وجب ان تتضح فيها الامور.
0: تمام.
1: وابو سفيان ينادي اين محمد، اين فيكم محمد، اما زال حيا؟ لا هناك امات. فانتظر الصحابه ادبا ان ياذن الرسول لهم بالرد
0: ادبا
1: يعني عروة بن مسعود
0: هو يروج الإشاعات. أبو سفيان
1: بالضبط كده
0: يتكلم بهتانا وزورا،
1: حتى أنه زود عن مسألة سوف نعود إليهم لنستأصل شعفته مرة أخرى. الذين قال لهم
0: لكن الرسول طلب منهم قال أفلا تجيبوا ترد علي.
1: خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أدبا يعني يعطيهم الإذن بأدب.
0: تمام.
1: وهو القائد وهو الحاكم العام. نعم. وهو رئيس الدولة.
0: أفلا يستنبط بهذا أن نرد على البهتان والكذب؟ وأفلا يخشى من هذا الرد أن تكون لك مشاجرة وملاحاة بيننا وبين
1: طرف آخر؟ أولا هندخل في نحن كعرب ومسلمين لم يدرس لنا ولم نعرف بعد فقه أدب الخلاف والاختلاف، ولا أدب الحوار ولا أدب العتاب. إذا تعاتب عربيان دخل أحدهم السجن وقتل الآخر. الرجل قال الشاعر كنت لما قال له أنت اللي جابك على الروح لما طلعت يعني، يعني الشاعر يتصور هذا، قال كنت في نقاش أخوي في بلادي غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. كان في نقاش أخوي فارتفعت روحه.
0: تمام. شكرا دكتور.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. الآن حياتنا بين شرين.
0: هذا ماذا حديث
2: لسيدنا عمر.
0: سيدنا عمر.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. حياتنا الآن معظمة تفرق بين شرين،
0: شرور
2: مو بين خير وشر، بين شرين. أيهما أقل شرا
0: باعتقاد فضلتك شيخنا معي دقيقة؟ لماذا يقع الناس في البهتان ويلجؤون إليه؟
1: لأن الإنسان الآن المسلم للأسف يستقل الكلمة ويستقل أثرها. الكلمة جرح السنان أنكى من جرح اللسان، الجرح اللساني أنكى من جرح السنان. جراحات السنان لها التئام ولا يلتم ما جرح اللسان. أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلت قومك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رب كلمة بلغت من رضوان الله أدخلته الجنة، ورب كلمة الخطر. فما بالك بالبهتان؟ يعني البهتان ده إنسان تعدى اختلق كذبة وأسس عليها موضوعا وشوه بها آخرين والتمس البراء العيب،
0: ربما يقتل بها أحدهم أو
1: ويقتطع بها حق امرئ سبحان الله ويأخذ ما لن يحق سبحان الله.
2: واحد ذكرت امرأة أمامه فعل هكذا، ثاني يوم طلقت وهي بريئة.
0: الله.
2: أبعاد الكلمة خطيرة جدا. فالإنسان قبل أن يتكلم بده يأخذ أبعاد كلامه لو الناس صدقوه.
0: نعم.
1: ولو أشار أحد بقتل امرئ مسلم ولو بكلمة كتب على وجهه وعلى جبهته يوم القيامة أيس من رحمة الله.
0: سلم يا رب.
1: سلم يا رب. وعمر الله يرضى عليه لما السبعة في اليمن قتل واحد فأقام عليهم الحد، قال أنت أقتل سبعة بواحد والله لو اجتمع عليه أهل اليمن جميعا لقتلته. الله.
0: الواحد
1: البهتان سبحان الله يوقف الناس عند حدودها.
0: تمام. كلمة أخيرة نختم بها لمن مارس البهتان وروج له وروج للشائعات، كيف يتوب ويعود إلى الله سبحانه؟
2: أولا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والبهتان إسراف. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
0: كيف يكفر عما بهت به أخاه؟
2: يجب أن يلتقي مع من بهت أخاه أمامه وأن يذكر لهم خلاف ذلك.
0: وإذا كان لا يجرؤ على هذا؟
2: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: كما هدمه يجب أن يبنيه. هو أنت فالح في الهد ومش فعلا في البناء. الله هو سبحان الله، انت قاعد تهدم في خلق الله وقول لي ابني لك تقول لي انا ما اقدرش.
0: قوي يا شيخنا ما شاء الله،
1: اصل الامور واضحه سبحان الله. هو هدمه وهدم اسرته واشاع عنه كلام مش طيب، واولاده يبصوا لابوهم ده القدوه، ده الاسوه، دي امي سبحان الله العظيم. يا اخي كما هدمتهم عليك ان تبنيه. عمر ما جلس في مجلس في الجاهليه الا وجلس مثله في الاسلام، وما انفق نفقه في الجاهليه الا وانفق نفقه في الاسلام كفرت اللي معه. يا اخي افتح صفحه مع الله وليكن همك رضوان الله لا رضوان الناس. من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس.
0: هل من كلمه اخيره شيخنا دكتور رتب تقول؟
2: والله الحقيقه انه الهدى اكبر عطاء الهي، وقد قيل تمام النعمة الهدى. قد تنجح في حياتك الشخصية الزوجية المهنية بدخلك بشكلك بأناقتك تنجح، بس كمال النعمة الهدى أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
0: شيخنا الدكتور رتب يتكلم عن مجتمع يعني هو غير موجود،
1: ذكر الهدى وانا يعني ما شاء الله ابنتي هدى احبها كثيرا، فانا قلبي ذاب هدى. الله عليك،
0: من الله عليكما بالهدى ونحن ايضا بارك الله فيكم ومعنا بالهدى في الدنيا والاخره باذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء،
2: بارك الله
0: فيكم وبارك. مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: أخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.
4: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

في قصة يذكرونها المؤرخين عن صدر سورة القصص، يعني هذا سورة يعني عظيمة جدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يقولون أن مصعب بن الزبير أخو عبد الله ولاه أخوه على العراق، فقام يخطب في البصرة. أخو عبد الله طبعا في مكة، بنو أمية في الشام، وكانوا يحلمون بالانتصار على بني أمية بطبيعة الحال، ولا شك أنهم هم يعني أجدر بالخلافة وأقرب إلى التقوى يعني، ولكن لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يعني. فالمقصود أن مصعب هنا قام يخطب ولم يجد هناك مجال أن يتكلم في الخطبة إلا بقراءة هذه السورة، فقام على المنبر والناس أمامه ثم قال: إن فرعون علا في الأرض، ويشير إلى الشام، يقصد بني أمية، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ويشير إلى مكة، يعني عبد الله أخاه، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ويشير إلى العراق، يعني بقايا مثل المختار بن أبي عبيد وغيرهم ممن كانوا في العراق. طبعا هذا كان حلما ولم يتحقق له ما أراد، يعني لأنه نزل الآية ولكن إرادة الله غالبة. يعني الناس يبحثون عن المستقبل بالأحداث الكبيرة، يتصورون قيام دول، سقوط دول، حدثا مدويا ينشر مثلا في الفضائيات وفي مانشيتات الصحف الرئيسية وتعج به الشبكات الإلكترونية المختلفة مثلا. لا، الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نبحث عن المستقبل في القصص الصغيرة جدا، في الأحداث الصغيرة جدا التي ربما لا تلفت نظر أحد. يعني القرآن يعلمنا، وقصة موسى بالذات، يعني أنه بعد هذه المقدمة الضخمة الهائلة في إرادة الله، والله يريد، إذا الله يريد من الذي يرد إرادته سبحانه؟ فهو كل شيء بقدره ما دام الله يريد. هل هناك أحد يقف ضد هذه الإرادة؟ لا. لكن لاحظ البداية هنا كيف تعلمنا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. قصة عادية جدا وصغيرة جدا في نظر الناس، كل أم ترضع طفلها. فالبداية هنا ربما كثير من الناس تشكل صدمة بالنسبة لها، ولكنها هي السر كله في سياق القرآن الكريم، لأن هذا الإرضاع وإذا خفت عليه فألقيه في اليم كان هو النواة لهذا الحدث الضخم المدوي في تغيير موازين القوة، ليس في مصر وحدها بل في المنطقة العربية وما وراءها. هذا نموذج يشبه تماما نموذج يوسف عليه الصلاة والسلام لما يعني تحول بفعل إخوانه وكيدهم إلى مستعبد مسترق يباع، ووجد نفسه في قصر العزيز في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه البداية. هلا يعني دعاها إلى أن تكرمه، تهتم فيه، توسم فيه الخير، وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا أقصى ما هنالك. لكن شوف تعقيب وتعليق الله عز وجل على هذا، قال: وكذلك مكنا ليوسف. شوف كيف تمكين، مكنا يعني جعلنا له مكانة. هنا هذه كانت البداية، هذه الشرارة، لكنها تكبر حتى يصبح يوسف عليه الصلاة والسلام على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم قال سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إذن تلك كانت تمكينا وهذا كان تمكينا، التمكين الأول هو الأساس. أعود وأقول الناس دائما يبحثون عن القصص الكبيرة الضخمة، ولذلك يصابون بالإحباط. قد تكون القصص الكبيرة الضخمة كلها ما تناسبهم وليست في صالحهم، لا ترضي طموحهم، قد تكون ضد أحلامهم وتطلعاتهم. لو أنهم غيروا طريقة البحث وقراءة المستقبل، قراءة الأشياء الصغيرة، البحث عن المستقبل في رجل الشارع العادي، في طفل يولد، في حادثة تتكون، كان هذا شيء مهم. ولذلك سبحان الله فرعون وملأه
كانوا يقولون عن موسى ومن معه، كان فرعون يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، عدد قليل لا يلتفت إليه، وإنهم لنا لغائضون مزعجون لنا، وإنا لجميع حاذرون، احنا متخذين كافة الاحتياطات والاهتمامات، ومع ذلك هذا لم يغن عنهم من الله شيئا، وأتاهم الله من حيث لم يحتسب. سبحان الله، يعني كيف نجد المستقبل في وراثة بني إسرائيل لفرعون؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني الفراعنة، وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، ومرة أخرى قال وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخرين. القوم الآخرين هؤلاء من هم؟ طبعا موسى ومن معه من الإسرائيليين غادروا مصر كما هو معروف في الخروج الكبير، فكيف ورثوا فرعون وقصور فرعون وكنوز فرعون وزروع فرعون وعيون فرعون؟ كيف ورثوها؟ هذا سؤال مهم فعلا، علينا أن نقول بأحد أمرين، إما أن نقول أن المقصود أن الله تعالى أورث بني إسرائيل مثل هذه الأشياء وليس عين هذه الأشياء، يعني أورثهم كنوزا وزروعا وعيونا وأرضا ومكانة، لكن في أرض أخرى وهي أرض الميعاد كما يسمونها، الأرض المقدسة، فلسطين والشام وما حولها، هذا احتمال وأكثر العلماء يقولون هذا. الاحتمال الثاني أن الله تعالى يعني أورث بعضا من بني إسرائيل، بمعنى أن فرعون بعدما غرق أصبح هناك حالة فوضى، وهذا مؤكد خصوصا في العاصمة، وانتقلت حتى العاصمة انتقلت إلى الجنوب، وصار هناك حالة من الانفلات الأمني لأنه الجيش انهار والحاكم غرق وكانوا قائمين عليها، وهؤلاء من هم؟ هم بنو إسرائيل. وعلى هذا الاحتمال علينا أن نقول إن بني إسرائيل لم يخرجوا كلهم فيما يسمى بالخروج الكبير، لا، يعني إذا افترضنا أن بني إسرائيل كانوا يقدرون بمليونين مثلا في مصر آنذاك، الذين خرجوا مع موسى يقدرون بأربعمائة ألف على أكثر تقدير، ومن المؤمنين والصابرين وأتباعهم،

لكن هناك مجاميع من بني إسرائيل كانوا مرتبطين بفرعون بعلاقة، بصداقة، بخدمة، بمصالح، خدام، حراس، يعني محاسبون، حفظة وما أشبه ذلك، ولهم مصالح، وأيضا ما عندهم إيمان ولا عندهم قناعة بالشيء الذي فعله موسى عليه السلام ومن معه، فهؤلاء بقوا. فلما صار الانهيار استولوا على هذه الأشياء، فلذلك لما قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني الذين لم يغادروا مع موسى، هذا احتمال ذكره بعضهم أيضا. لكن بالمقابل لاحظ أن الله تعالى أورث بني إسرائيل الذين خرجوا أشياء كثيرة جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه لما قال على لسان موسى قال اذكروا نعمة الله عليكم، إذن الله تعالى أنعم عليهم، إذ جعل فيكم أنبياء، النبوة الآن هذه أعظم كنز، وجعلكم ملوكا. ما كان بنو إسرائيل كلهم ملوكا، كان فيهم ملوك مثل سليمان ومثل داود، هذا فيما بعد يعني، لكن الأقرب أن قوله جعلكم ملوكا يعني جعلكم أحرار الحرية. موسى يعني كان سببا في حصولهم على الحرية وخروجهم من عبودية فرعون ومن معه، صاروا أحرار، صاروا شعب حر، شعب مستقل يملك قراره بنفسه، هذا معنى الملوك، وأيضا شعب مرفع. ولذلك بعضهم كثير يعني من السلف والمفسرين قالوا في قوله جعلكم ملوكا يعني كان الإسرائيلي عنده زوجة وعنده بيت يملكه وعنده خادم وعنده طعام وشراب، وهذا ملك يعتبر، يعني ملك في بهذه المعايير يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذن هنا قوله وجعلكم ملوكا من معانيها أن الله تعالى وفر لهم هذه المعاني. أنت لست شاب بسيط، أنت شاب مهم جدا يعني. وفعلا لاحظ موسى عليه السلام، موسى كم مكث يرعى الغنم في مدين؟ كم؟ 10 سنوات. طيب يعني 10 سنوات هذا الرجل الذي يهيأ لهذه المهمة التاريخية العظيمة العظيمة فعلا مكث 10 سنوات، هل سيقول لنا قائل هذه ضاعت من عمر موسى؟ أبدا، ما من نبي إلا رعى الغنم، كانت فترة تمهيد، فترة إعداد، فترة بناء، كان الله سبحانه وتعالى يدير الأحداث وفق حكمته وسنته من أجل تتهيأ الظروف والأمور. وبعدما تكتمل العشر هناك حديث وهناك قصة. يوسف عليه الصلاة والسلام مكث عبد رقيق يعني بنظرهم هم، وإلا فهو حر، فترة طويلة في القصر ثم مثلها في السجن. يعني هل سيقول أن هذه الفترة ضاعت من عمره؟ هل ستقول أنه والله موسى ويوسف وغيرهم خلال هذه الفترة ما كان عندهم دور يؤدونه؟ حقيقة تعجبنا أن بعض شبابنا الآن يعني تجد لديهم رغبة في تغيير المستقبل، وهذا معنى رائع بل ضروري، ولكن ليس لديهم بوصلة لبناء الذات وتهيئة الطريق للتأثير في المستقبل، فيكون هناك أحيانا نوع من التعسف، يكون نوع من استعجال الخطوات، حرق المراحل. يعني حينما أرى مجاميع من شبابنا الواعد المتحمس الصادق المخلص أراها تراق دماؤها مثلا في هذا البلد أو ذاك، في مشروع غير واضح بالنسبة لهم، في مشروع ربما كان من مصلحة هذا المشروع أن يكونوا بعيدين عنه، مشروع سوريا للسوريين، مشروع العراق للعراقيين، مشروع اليمن لليمنيين، بحيث أنه ينبغي أنه لا يكون الشاب كأنه يريد أن يرمي بروحه أو يلقي بها في أي معركة دون أن يحسب حسابات صحيحة. أنا أعتقد أنه الحامل لذلك مع تقدير الدوافع في الغالب، ليس مطلقا لكن في الغالب هي دوافع إيجابية، رغبة في التغيير في الإصلاح، ولكن ينقصها الرؤية، تنقصها البوصلة. لو أنك تأملت قصة موسى وعشر سنوات يرعى الغنم، قصة يوسف وهو سنوات طويلة ما بين العبودية أو استعباد في القصر وما بين السجن، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين والصالحين، لأدرك الشاب أنه بحاجة إلى فترة تكون فترة إعداد وبناء وتهيئة ورؤية، ويتجاوز فيها مرحلة، خلنا نقول مرحلة المراهقة، مرحلة العجلة. ولذلك ما بعث الله موسى
ولا يوسف ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد فترة معينة. يعني في موسى قال الله سبحانه وتعالى لما بلغ أشده واستوى، ومع ذلك كون آتاه الله حكما وعلما، لكن لم يؤته النبوة إلا بعد حين. وكذلك يوسف لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. محمد صلى الله عليه وسلم بعثوا في الأربعين وبعد الأربعين. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن سورة القصص نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة إلى المدينة بمكان يقال له الحزورة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه السورة الكريمة، وفيها تذكير بقصة موسى. وفيها عجب صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات ولا لا بعد الهجرة، ثم أو أقل يعني فتح مكة في 8، ثم مكث في المدينة بقية الوقت 10 سنوات. موسى مكث بمدين 10 سنوات. في سورة القصص نفسها التي نزلت عليه عند الهجرة فيها قول الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يا محمد الذي أنزل عليك القرآن سوف يعيدك إلى مكة التي أخرجت منها مطاردا، سوف يعيدك إليها فاتحا. هذا أحد المعاني. وكذلك الله تعالى أعاد موسى بعد هذه السنوات إلى مصر كما هو معروف في سياق القصة، فتجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ذاته. ليس أحلام نصر، هي وقائع. أعتقد النبوءة التي كان يتناقلها بنو إسرائيل عن زوال فرعون وظهور المصلح الثائر المجدد، هذه النبوءة حفظت بني إسرائيل. إذن أن يكون عند المسلمين اليوم أحلام حقيقية، الوعد الحق كما سماه الشيخ سفر الحوالي الله يحفظه، الإيمان بوعد الله الحق، هذا يحفظ لهم صبرهم وجلدهم، خاصة المرابطين على بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدياني إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول، من رئيس الدولة إلى أب العائلة، مسؤول الأسرة، كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة، خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه، فيجد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو جيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، والملك من ملك من عنده كل شيء، رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتبي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، قال يشبع فيشكر ويجوع فيصبر ويتذكر حاجة الفقير. لأن تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين، قالت أنا معطيهم جاتوه، عطوهم جاتوه كيكة يعني، ثم الناس مش لاقية خبزة، هذه آي مش شعر بأن الجاتوه هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل الجاتوه فتحسبهم هم عندهم خبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبقوا جاتوه، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمه يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب ب500 أو 600 درهم أو دينار، مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين هذا، حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو ب10 درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال ناعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير رائحته كانت، وكانوا يطلبوا حتى لما يجول تعين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا، يجدي يجدوا في بتاع، يقول اغسل الغسلة بتاعت الأمير لما يغسل البشة، المية اللي تطلع من البشة اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الأمير. شوفوا لأي درجة، لما تولى الخلافة وشعر بالمسؤولية وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالطرف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب ب10 دراهم، لا هذا رطب واجد، نعم جيبنا حاجة أخشن منه شوية كويس. ذلك سهل عليه أن يأخذ من زوجته ويأخذ من أقارب كل أموالهم اللي جاءت بسبب أنهم بيت الخلافة ويضحف بيت المسلمين، مال المسلمين، موجود صعوبة في الموضوع. وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لها كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نموت جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة. فحتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقفاضي وتقدر تدير في صوت، فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كل لما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع لهم حاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له، كيف تبت توفرها له؟ وهذا السؤال نسأله لأنفسنا كل واحد، ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعدك، كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شنو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن إدراك وعن وعي، مش مجرد تسويق.
1: لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

0: هذه القيمة الحقيقة يعني من القيم اللي فعلا تبين فيها تربية كبيرة جدا جدا، لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، لكن إذا ما عشتهاش مش حنقدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد يعني متكيف، ونبدأ نبحث عن إيش، عن مبررات. والله يا إخوة يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني معاد نمس عيل ولا نضربه مهما كان السبب، أنها ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا لأنه ظلم، شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب تاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعانين أنت وندبرك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان ما نعتقد يعني يدله بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق بمسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه، إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق، وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قالوا لا أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتل في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتل. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي مكن قبل الابتلاء هو مش هيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، فيحسب أن كل الأمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تو الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظة عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش إلا بصعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده، اليوم عندما جينا بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه هي أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية، أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة مات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حاولوا القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكلها، ما نطوحش ما نعطيش حد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي، رأوا البطر الترف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء أي مفسدة، لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده سلطان يبدأ يفسد أكثر مما يصلح، أخي إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنو هي، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راه الموضوع يختلف كليا، يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذا، مش عايشها، ما باتش ليلة منغرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش. كيف يشعر بحاجة الناس؟ أنا مسؤول كمسؤول الآن، لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في الطرق، وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يلقى الواحد بدل ما كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة تاع السيارة، تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهيمان. سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين مبي، عثرت في أرض العراق مش المدينة، لأن ملكه هذا المسؤولية، هذا لسألني الله عنها، لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق اللي تساوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش ما نمهد الطريق ونشتغل إن الطريق نديرها بحيث إن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول لي أدفع رسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف نقول المسؤول هذا مش شاعر بالمسؤول، ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارته أصلا كل سنة يغير فيها، أو هو يمشي في طرق خاصة، وسيارة مش له مرات حتى للدولة، مهماش يعني بعد شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها، ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء، والقهوة والشاي تجي لعندي، بينما الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار واحدة وما فيش مكيف ولا حصل في شيء في القهوة، لا. وبعدين نطلبهم بعمل؟ لا، ما نطلبهم، أنا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زيهم خلاص، وكين مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. إذا شعرت أني أنا فعلا والله متضايق، لا حتى الموظفين متضايقين، خلينا نديروا إصلاح عام، حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين، هو الغرض مش لي شخصي، مش بغير مكتبي أو بغير سيارتي أو بغير المكان اللي قاعد فيه أنا، لا، بغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر، وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأنه يعبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم من الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس نتيجة الظلم اللي واقع على الناس، فتقول الفقراء، العمال، المش عارف إيش كذا، بغض النظر عن صدقهم وكذبهم، لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب بتوفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها، ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا والله تعال يا رجل تبدا بنتكلم انت شنو اللي ناقصك؟ نحن مستعدين نوفر لك حاجتك اثنين ثلاث خلاص وفر لي حاجتي نسكت. لا هذا ما ينفعش، هذا مش منطلق من حاجه الناس، هذا منطلق من حاجتنا الشخصيه، ولكن اراد ان يستغل حاجه الناس للوصول الى حاجاته الشخصيه. وذلك هي تطلعات الدعاة، مش معناه ان لانفسهم، تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجه عموم الناس. وذلك تو الآن نسأل السؤال لأنفسنا للدعاة اللي هم يتبنوا الإصلاح ويتبنوا الدعوة إلى الإصلاح، هل أنتم الآن صادقين في دعواكم بأن نحن نسعى إلى المصلحة العامة؟ شنو علامات هذه الدعوة؟ شنو علامات تدل؟ طبعا لا شك انا الان لما نشوف واحد يدير حاجه لمصلحه الناس نقول له احسنت، ولما نشوف واحد يدير حاجه تضر الناس نقول له اسات، نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسات، هذا فعلا انسان تحميه او تقوده قيمه، قيمه الخير، قيمه الحق، وقيمه العدل. يوم من الايام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة، فكتبت عدت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة، ماذا كنت تطلبين من معلمتك؟ يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك؟ كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك. لما طالبة جي ومش دير واجبها حطي نفسك مكانها، انت يوم لو جيتي وما جبتيش الواجب ما كملتيش او ما جبتيش الشيء اللي مطلوب منك شن تمني الابلة تتعامل معك كيف تتعامل مع الناس؟ طبعا هذا معنيش ظلم ويعني انك انت التسيب ولا لا لا، لكن بس في شيء نفسي. انا على فكرة يعني جربتها في تاريخي في التاريخ الاكاديمي مع طلبة، ان طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط، يعني هو مش ناجح في الماده. ليش؟ لاني ما اشعرتش بالاهانه رقم واحد، واشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين، واشعرت بمسؤوليته. فايش تقول الله انا اللي انا اللي ظالم، انا اللي غلطان، انا اللي انا اللي كذا وكذا وكذا يطلع. بينما طبعا يجي استاذ ثاني انت ما تنفعش، انت كذا، انت فاشل، انت تتبع لي في كذا، تدلي في كذا، فياخذ هزيمه ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان، ما فهمش شنو الغلط تاعه. راهي مساله مختلفه. طالب جاك متاخر وخاصه المحاضره الساعه 8 الصبح ولا 8 ونص ممكن يتعطل، هو اصلا باين ليش شنو وصل لعند باب الفصل. تقول يا وليدي باين ان شاء الله اليوم ما فيش مشكله، بس المره الجايه رد بالك اطلع بدري شويه، يعني قبل بدل ما تطلع 7 ونص اطلع 7. معلش لو كان جيت وقمعست قدام جيت في الجامعة قعدت ربع ساعة أو نص ساعة زيادة ما تضرقش، لكن على الأقل تخش محاضرتك لأن عراه حتفتك كذا وكذا وتبين له أن التأخير بتاعه هيضره هو مش هيضرك أنت. وهكذا المسألة محتاجة منا أننا نعيش حالة الناس وما نغيبوش عنها، مش لأن ظروفي تحسنت وأصبحت أستاذ في الجامعة أنا ننسى حاجة الطالب، مش معناه أني أنا يوم أصبحت مدير مؤسسة ننسى حاجة الموظفين والناس يشتغلوا في المؤسسة. ونتكلم على فكرة حدود المسؤولية في حدود الصلاحية، يعني واحد عنده صلاحيات عنده فلوس وعنده إمكانية أن يدير طالبة، ما عندهش هو أنا عايش وعارف حاجة اللي معي، لكن والله ما عندي ما ندير لهم مش قادر شيء، حتى أنا قاعد زي هذيك مسألة أخرى. لكن أنا ما استغلتش وضعي أني أنا قعدت في وضع أحسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن أداء. لعلنا نختم فنقول أنه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية. والله يا أخوة راه عشناها نحن في يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولعند حتى بداية الثمانينات كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير. حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون بس واحد صالون هكي كبير شوي واحد صالون صغير لكن نفس الخامة متقاربة الحالة متقاربة ببساطة في الجميع. سيارة عادية عند صاحب سيارة مقاضمة عند سيارة كان سيارة عادية مش سيارة آخر موديل ولا سيارة والله يلبس تفشخر بها الناس ولا ما يجلس مع لا لا يجلس مع الأرض ويجلس مع الطاولة ويجلس مع كيف ما يجو يجي معها هذا الغني ما كانش. لكن تو الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة أصبحت في شكل البيت في شكل السيارة في لبستنا في تعاملنا في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا واللي جعان والله واللي يستاهل الوجبة والله ما كان. هذه المشكلة. فنقول أنه نحن خطاب الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة بالذات أولا عيشوا حياة الناس ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها. طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول كل واحد يسأل عن نفسه. وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب طالب بإصلاح من كلا الطرفين من المواطن أنت أدي اللي عليك ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا. بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم. قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله السادة المشاهدون في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فحياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: سلمكم الله الدكتور. والسادة المشاهدون، ما زلنا معكم نترسم معالم الوسطية في الحلقة الثالثة. حفظكم الله تعالى، وقفنا عند معالم الوسطية وقلنا سنبدأ فيها. وسطية العقيدة الموافقة للفطرة والشعائر الدافعة للعمارة، هكذا كتبتم أنتم، فنريد أن نفصل في هذا المعنى. يعني
1: بين يدي هذا الحديث أريد أن أشير إلى قضية مهمة.
0: نعم.
1: أن هذه الوسطية اليوم التي تتكاثف عليها يتكاثف عليها الهجوم من كل حدب وصوب، أنها ليست وسطية داجنة ولا ساجنة ولا آجنة. ليست داجنة يعني ليست مدجنة كاللبنة التي تحور إما بفعل ضغط الحكام أو بأهواء العوام،
0: غير قابلة،
1: فهي متحررة من ضغط الحكام ومن ضغط العوام. هي تنطلق من أصول في المنهج بمقاصده بأصوله بأحكامه بمبادئه، فهي أصيلة وليست داجنة، بمعنى مدجنة بضغط الحكام أو هوا، وليست ماجنة أو آجنة تتغير بتغير الظروف والأحوال وتصبح مثل العجينة التي تشكل كما يريدها الناس حسب الأهواء. وليست كذلك ساجنة، أنها رهينة المحبسين، إما محبس الجمود على القديم ولا محبس التحرر والانفلات والارتهان، لا، متحررة من هذا وذاك، متحررة من الأسر، فهي ليست ساجنة. وهي ليست كذلك تحقق آجنة تتشكل كما يريدها الناس. هذه مسألة مهمة حتى نضبط قضية الوسطية.
0: هنا بما أنك تحدثت عن هذا فيلزمني أن أتحدث أن الكل يدعي وصلا بها.
1: صحيح.
0: الحكام وكذلك الشعوب وكذلك الجماعات المتطرفون بحد ذاتهم. صحيح. المتهمون بالغلو يقول نحن الوسط،
1: ولذلك تأتي المعالم الضابطة لهذه القصة. يعني مش القضية one way traffic، هي فقط رؤية واحدة جزئية لكل القضايا، لا، ليست هذه الوسطية. الوسطية أن نستصحب هذا المنهج الكلي عند النظر في الهدي القرآني أو النبوي أو تنزيله على الواقع، ولكن زوايا النظر يمكن أن تتعدد في المسألة الواحدة.
0: نعم.
1: يعني أضرب لك مثالا في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن السلام، ذكر أن أهل قبرص كان بينه وبين المسلمين عهد، فوقع منهم ما يشبه نقض العهد، فاستشار الخليفة 7 من فقهاء المسلمين. الناس تصوروا أنه في جواب واحد أو جوابين، 7 أجوبة على هذه القضية، وكل إمام من هؤلاء الأعلام الكبار منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وأمثال هؤلاء ذكر واستشهد بحجة إما من آية أو هدي نبوي على صحة مسلكه أو على صحة اجتهاده. لم يكن الخلاف بين هؤلاء العلماء خلافا على النصوص، وإنما كان خلافا على تصور الواقعة التي يتنزل عليها النص، فكل نظر إلى الواقع من زاوية معينة ثم بنى عليها الحكم. فلا نستطيع أن نقول إن رأي مالك هو الوسطية وأن من خالفه ليس وسطية، لا،
0: هذا ليس محلها،
1: لا. هذا تطبيق للنهج الوسطي في في في فهم الواقع، ولكن كل رأى من زاوية اختلفت عن الزاوية الأخرى. هذه مسألة مهمة، عشان بعض الناس بيفتكروا لا، الوسطية معناها أن يتفق الناس حتى على الجزئيات وحتى على الفروع، لا.
0: لكن هنا البعض سيتحجج بهذا الكلام، إلا إذا ضبطته بمسألة الجزئيات والفروع، عدم الاتفاق عليها لا يعني أن هذا ليس وسطا. البعض يرى في الرؤى السياسية مثلا أو الرؤى حتى الجماعات أو غير ذلك التأويلات أنها هذه رؤى مختلفة وكلها وسط.
1: لا، إذا هذه الرؤى إذا صدرت عن منهج أصيل، منهج الفهم للكتاب والسنة على ضوء منهج أصول الفقه، على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة، يعني في مرتكزات للفهم ولا يتجاوز الإنسان به. فيعني الخوارج انحرفوا لأنهم استشهدوا بالقرآن واستشهدوا بغيره، ولكنهم ضلوا وانحرفوا. فلا يكفي المعتزلة انحرفوا، فلا يكفي إنه الإنسان يستشهد بالنصوص، ولكن عليه أن يلتزم بمنهج فهم النصوص بالنسبة للقرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر من خلال السنة النبوية، من خلال أقوال الصحابة، من خلال لغة العرب، من خلال جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، أن نستوثق من صحة في السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نزاوج بين فهم السنة رواية ودراية حتى نصل إلى الفهم الصحيح. فهذه هي القواعد التي تحكم. طيب. الزاوية الأولى التي تناولناها قلنا العقيدة الموافقة للفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس على التي فطر الله الناس عليها هي قائمة على الوضوح وعلى البساطة وعلى الهيئة المتقبلة للحق. العقيدة قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. الفطرة وحدها لا تستقل بمعرفة الخير ولا بمعرفة تفاصيله ولا بمعرفة تفاصيل الشر لتحذره. ولذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع لصون هذه الفطرة. لذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي، نور الإيمان، نور العقيدة يتنزل على نور الفطرة. الفطرة العقيدة هنا منهجها ينبغي الوسطي ينبغي أن يكون بعيد عن الجدليات والمذاهب الفلسفية التي حولت العقيدة من معنى محرك وباعث وموقظ للهمم وشاحذ للعزائم إلى معنى جدلي فلسفي بارد. هذه واحد. اثنين، أن نعتمد منهج القرآن الكريم. منهج القرآن الكريم كان يطرح العقيدة ويبني آثارها في النفس الإنسانية وفي المجتمع. هذه المعاني ينبغي أن تكون ضمن منهج بيان العقيدة. ثم ثالثا، القرآن اعتمد كذلك منهج طريقي المعرفة النقلية والعقلية، الكتاب المسطور والكون المنظور كلها. يعني هذا الكون يدل على بديع صنع الله تعالى وعجائب قدرته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه كلها أشياء تزكي. ثم ارتباط حقائق الإيمان أو علم العقيدة بما يسمى يؤدي إلى ما يسمى بالعلم بالله، تزكية الوجدان. كثير من الناس يتحدثون عن العقيدة ولكن لا تحرك فيهم ساكنا،
0: وهذا واقع.
1: ولذلك المنهج الوسطي يعزز، السلف الصالح كانوا يقولون العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. هذا العلم

0: الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم، إنهم لفي عيش طيب. دخل أحد الأعراب مدينة البصرة، قال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الحسن البصري.
1: نعم.
0: قال: كيف سادكم؟ قالوا: استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه ودينه، هذا العلم الرباني الذي قال القرآن عنه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. هذا المعنى الكبير. ولذلك هذه من جوانب العقيدة، أنها تقوي الصلة بين الوجدان الإنساني وبين الخالق عز وجل، وتعتمد طريق المعرفة النقلية والعقلية، وتبتعد عن طريقة الفلاسفة والجدليات الكلامية. هذه كلها المطلوبة في بناء العقيدة لكي تعبر عن هذا المنهج الوسطي. هذه هي العقيدة الموافقة للفطرة.
1: طيب، في هذه المسألة بالذات، وقبل أن ندخل في مسألة الشعائر الدافعة للعمارة، في مسألة العقيدة، يعني أليس من الوسطية كذلك، وإن كنتم يعني لم يرق لكم كثيرا مسألة الجدليات في العقيدة، لكن البعض يقول أنه أيضا يعني من باب دفع الغلو وانتحال المبطلين نسرد هذه الأقوال ونتمعن فيها وندرسها وندرسها، مسألة الردود في الفرق واحد. الوسط في هذه المسألة
0: يعني هو المذاهب القديمة التي انحرفت أو الفرق التي ضلت، إن كان لها مقتضى في زماننا أو امتداد فكري انحرف بهذا المسار، يمكن أن نربط القديم بالحديث وأن نستوعب الشبهات وأن نعمل على ردها، لكن لا أن نعتبرها أصل في بناء العقيدة. العقيدة تبنى أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، لم يبدأ بذكر الشبهات، إنما ذكر بأركان الإيمان، وغرس العقيدة من خلال أركان الإيمان، فبعد ذلك تأتي قضية الشبهات. لكن أن يبدأ بغرس العقيدة من خلال دفع الشبهات، أحيانا الشبهات تستقر في القلوب فيمتلئ القلب بالشبهات كما يمتلئ بالشهوات فيتيه الإنسان.
1: طيب، يقول لك التخلية قبل التحلية مولانا،
0: أي إذا كانت موجودة ولكن ابتداء أنت تغرس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله يغرس، هي طبعا دي تحتمل تشمل النفي والإثبات، تنفي الآلهة الباطلة وتدل على الإله بالضبط. الحق. لكن أنا قصدي في بعض الناس قد يتوسع في باب الشبهات توسعا، زي ما الإمام أحمد قال: إنك تذكر شبهة القوم فتستحكم في النفس، لا يأتي جوابك قويا فيقوى على اقتلاع الشبهة، فتكون الذي استحكمت هي الشبهة ولكن يأتي الرد ضعيفا، فنحن نزاوج. أما إذا كانت فرقة اندثرت لم يعد لها من معطى في واقعنا، فنذكرها على سبيل التاريخ أو على سبيل استلهام العبرة، لكن لا نجعلها القضية التي ندندن حولها، ولا نلتفت إلى الشبهات المعاصرة التي ينبغي أن نتصدى لها.
1: طيب، ما الآخر ذكرتم الحسن البصري وذكرتم علمه وورعه وكيف ساد في قومه، اليوم دعنا نتحدث عن واقع العلماء في هذه المسألة بالذات، الوسطية العلماء بين الإعطاء والعلم والتجريدي وإن كان شرعيا بطبيعة الحال، وبين مسألة الورع ومسألة الزهد وتعليم الناس هذه اللطيفة التي ذكرتم فيها مسألة الحسن.
0: نعم، هو هذا دور العالم، يتجسد في تجسيد القدوة، يعني ربط العلم بالعمل. يعني أجاب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فتجسيد القدوة هذا هو المهم الذي يجعل أثر الناس في، يعني بعض السلف كان يقولون: إن أحدنا لا يلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أياما، يراه فيعقل. ولذلك الشاعر قال: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت: أذاك مسك أم عبير؟ لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم. فصحبة العالم الرباني الذي كما يزيدك في العقل علما يزيدك في الوجدان روحا وتربية، فهذا هو السلوك العملي. وكان السلف الصالح يقصدونهم الناس أحيانا لا لعلمهم وإنما لينظروا في سمتهم وهديهم، فيجدوا

0: يتأسون به أكثر من التأسي بالعلم. هذه مسألة مهمة والناس يحتاجون إليها حتى يقع التأسي في الجوانب المختلفة.
1: والعلماء كذلك يحتاجون إليها لأنهم بطبيعة هم الذين سيكونوا سيصدرونها.
0: هذا الذي قصدته.
1: حفظكم الله. الشعائر الدافع عن العمارة هذه المرة مقابل العقيدة الموافقة.
0: نعم. شوف الشعائر يعني وإن كان الأصل فيها التعبد لكن لها آثار على القيم وعلى السلوك في الواقع. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الصوم لعلكم تتقون، وفي الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. فإذا هذه الشعائر لها انعكاس على القيم وعلى السلوك. الأصح حينما تؤدى بطريقتها أن تنعكس آثارها وأن لا تتخلف هذه الآثار. لكن على الناس أن يدركوا في هذا المنهج الوسطي أن هذه الشعائر هي ليست كثيرة وعلى قلتها لكن لها أثر في السلوك الإنساني، ومع أن هذه الشعائر مطلوبة لكن تكتنفها أحيانا اعتبارات تراعي ظرف الزمان والمكان والحال التي تعرض على الإنسان. ولذلك جاءت القواعد الشرعية: المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، عموم البلوى من موجبات التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع. كل هذا: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فومئ إيماء، التكليف على قدر الوسع والطاقة. هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة. أولا الشعائر نحقق وسطيتها حينما نلتزم بقاعدة أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون موافقا للسنة. بمعنى أن الشعائر تصح إذا كانت مخلصة، ألا لله الدين الخالص، وفي نفس الوقت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن نحقق فيه معنى التأسي والتعبد والاقتفاء بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة لقضية الشعائر.
1: طيب قلتم الدافع للعمارة، ما المقصود بهذا؟ العمارة هنا
0: وظيفة الإنسان في الحياة هي عمارة الكون والحياة. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فحضور الإنسان على مستوى عمارة الأرض التي يسعى فيها ويأكل من رزق الله ويضرب فيها سعيا وكدحا تحتاج إلى طاقة روحية كما تحتاج إلى طاقة بدنية. فهذه الشعائر تعطي الطاقة الروحية التي يستقيم بها الإنسان في عالم العمران، لأن العمران للحياة وللكون ليس عمرانا ماديا فحسب، هو عمران مادي وعمران روحي وقيمي. فهذه الشعائر تسهم في هذا العمران الروحي، كما مثل ما قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب المساجد نعمرها ماديا بإنشائها وصيانتها، ونعمرها روحيا بالصلاة فيها وبتعليم العلم وحلقات الذكر وتلاوة القرآن ودروس الفقه، كل هذه المعاني. فالحياة أرادها الله تعالى أن تكون موصولة: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. فإذا صلاح الدين وصلاح الدنيا كله يحتاج إلى طاقة روحية وطاقة بدنية وطاقة عقلية. فالشعائر تسهم في هذه الطاقة الروحية التي يستعين بها الإنسان دفعا للعمارة. ولا يعتبر الإنسان أداء الشعائر خمولا وارتكاسا في المسجد، لأن الشعائر تربط هنالك محرابان: محراب المسجد ومحراب الحياة. أنت تدخل إلى المسجد بأهم قضية اللي هي قضية الطهارة، تدخل بالطهارة. والطهارة قيمة نحتاج إليها في الحياة، مثل ما يطهر الإنسان يديه بالماء، فهذه اليد ينبغي في حركة الحياة أن تكون متطهرة، فلا تأكل حراما،
1: سبحان الله،
0: ولا تسرق. ثم أنت تغسل الوجه، وكذلك هذا الوجه لا ينبغي أن يكون مرتعا للنظر الحرام. ثم أنت تسعى بقدميك، فهذا السعي في حركة الحياة يكون سعيا لتحقيق نفع الناس ومصالح الخير، ولا يكون فيه إضرار. إذن قيم الطهارة التي نبتدئ بها العبادة هي ينبغي أن تكون قيمة إذا كنا أردناها في محراب المسجد، هي ينبغي أن تكون قيمة في محراب الحياة. ندخل إلى المسجد بالسكينة، قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، تمهل هذا مطلوب أيضا في حركة الحياة. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. ثم إذا أتينا إلى المسجد ندخل نقف نتصاف الصفوف تتحادى المناكب والأقدام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كما اصطففنا في محاذاة الأقدام والمناكب في صف الصلاة، ينبغي أن نصطف في حركة الحياة كذلك.
1: انعكاس
0: بين محراب المسجد. طيب نحن نقدم لإمامة الصلاة من؟ نقدم أقرأنا لكتاب الله، علمنا بالسنة، أفقهنا، أكبرنا سنا حسب التدرج، ونختار هذا الإمام من بيننا بالتراضي. كذلك الذي نختاره ليحكمنا في حركة الحياة وفي مجتمع البشر ينبغي أن يقع بالتراضي. هنا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا يحبونكم، هنا قال لا يؤم القوم وهم له كارهون. هذه في إمامة المسجد وكذلك في إمامة الحياة،
1: كأنه هو
0: لا يؤم القوم وهم له كارهون،
1: كأنه
0: هنا الإمامة لها شروط من المعرفة وكذا. هنالك أيضا إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فتجد هذا المحراب الذي يتجسد للشعائر، شعيرة الصلاة على سبيل المثال في المسجد، هي مطلوبة في محراب الحياة. فلذلك وقع الوصل بين هذه الشعائر الدافعة للعمارة، الدافعة للعمارة بكل هذه المطلوبات وهذه القيم وهذه الأخلاق التي ينبغي أن نتحراها.
1: هذا ربط تأسيسي إذن.
0: أي نعم.
1: بين هذين الأمرين.
0: نعم.
1: ويختم بالسلام.
0: أي نعم.
1: ماذا عن السلام؟
0: والسلام، الله هو السلام، تحية المؤمنين السلام، الجنة دار السلام. حينما انحسر أولا مفهوم الدين ومفهوم العبادة، وانحصرت العبادة وتحولت العبادة إلى حالة من الخمول الروحي، وأصبحت السجدة خالية من هذه الأشواق الحية التي تدفع وتحفز للعمل، ولذلك أصبحت انقطاعا في الزوايا وفي التكايا وفي كذا وفي كذا، ويعتبر الإنسان أن مجرد أداء هذه الشعائر، وفي الغالب يكون الأداء شكليا، لكن الأداء إذا تزاوج فيه الباطن والظاهر وعلوم الخشية مع علوم المحبة مع علوم التأمل والتدبر، أعطت هذه الشعائر آثارها في حركة الدفع للعمارة.
1: كذلك الخلل في المحراب الدنيوي شيخنا.
0: أي نعم.
1: أين وقع يعني الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين؟
0: الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين، أو كما التهى الناس بالفهم الخاطئ عن الدين عن دنياهم، فلا دنيا أحسن قيامها ولا دين أحسن تصوره والاستقامة عليه.
1: هذا الربط الذي ذكرتموه في المحراب يعني يغيب عن كثير من أبناء المسلمين اليوم.
0: صحيح.
1: يعني مع هذه الأسباب التي ذكرتموها أيضا تظهر أسباب أخرى جانبية. في نظركم ما الدافع في عدم وصول هذا الفكر التلازمي بين المحرابين إلى شباب المسلمين بالذات؟
0: يعني هو لأنه النمط التقليدي في تقديم قضايا الشعائر والدروس التي تقدم والمناهج، هنالك ضعف في المناهج في الجامعات، لا سيما الجامعات الإسلامية، وهنالك المتخصصة، وهنالك انحراف في الخطاب الدعوي وقصور كبير في إيصال هذه المعاني وتأصيلها وتحريرها وتبسيطها للناس. ودور المسجد أيضا تقاصر عن دوره أيضا، يعني فالبيت له دوره، المسجد له دوره، المناهج التعليمية لها دورها، وسائل الإعلام لها دورها، المؤسسات العلمائية لهم الدور في بيان هذه المعاني. والربط دائما انفصال العلم المقاصدي عن علم الجزئيات. إن صرف الناس فقط وأعرضوا بالفروع عن الأصول، وأعرضوا بالجزئيات عن الكليات، لكن حينما نربط نفهم النصوص الجزئية في مقاصدها الكلية نستطيع أن نستلهم كل هذه المراشد.
1: هذا يجرني لسؤال مهم جدا في بالعبادة أيضا، مسألة علم المقاصد وعلاقته بالوسطية، نسب هذا في دقيقتين أخيرتين.
0: أي نعم، لأنه قضية المقاصد هي نظرة إلى الحكم وإلى الغايات وإلى المصالح الكبرى التي تغياها الشرع في مبادئه وفي كليات أحكامه. استصحاب هذه المعاني مهم. أنت حينما تنظر إلى الصوم وتشير إلى الغاية لعلكم تتقون، فالتقوى ينبغي أن يعمل على تحصيلها بكل دلالاتها ومفاهيمها واتساعها. كذلك حينما تفهم أن لهذه العبادات آثارا أو لهذه الشعائر آثارا في حياة البشر، يعمل الإنسان على تحصيلها أيضا بمقاصدها وأحكامها. فهذا العلم الذي غفل عنه كثير من المسلمين ينبغي أن يستدعي عافية للتعلم وعافية للنظر وعافية للتداول. والحمد لله الآن قامت مؤسسات، أذكر على سبيل المثال منها مركز مقاصد الشريعة التابع لمؤسسة الفرقان في إنجلترا، وأصدر حوالي 10 مجلدات دليل إرشادي لما كتب في عالم علم المقاصد. الإخوة المغاربة لهم عناية بالمقاصد، يعني إضافة قديما للإمام الشاطبي وبعد ذلك ابن عاشور وعلال الفاسي، وجاء أخونا الدكتور أحمد الريسوني وكتب حول المقاصد وكتب عن مقاصدية الشاطبي. فهذا العلم ينبغي أن نركز عليه، ولكن ينبغي أن نحذر أيضا أن هنالك من أراد تحت باب المقاصد أن ينسف الأحكام والثوابت والقطعيات بحجة مقاصد الدين، حول هذه المقاصد إلى حالة هلامية. ولكن المقاصد هي التي نستطيع أن نربط بين النصوص الجزئية في ضوء مقاصدها الكلية، فهذا الربط المحكم بين الثوابت والمحكمات وبين النصوص الجزئية وبين المقاصد الكلية هو الذي يعطي إشارة الالتزام الأخلاقي والمنهجي بالمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والفضل في بيان هذه المعاني.
1: سبقتمونا بهذه الفكرة بارك الله فيكم. وأخيرا هي مسألة أيضا عدم الغلو في هذا الباب حتى لا يطعن في الدين في هذه المسألة. طيب، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن معالم الوسطية في المنهج، لكن هذه الحلقة قد انتهت، وبارك الله فيما قدمتموه فضيلتكم. أسرة المشاهدون، تنتهي هذه الحلقة وملتقانا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله.

0: أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نلتقي بكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، بعد أن انتهينا من سورة الزمر في ما يقارب 16 حلقة. نبدأ الآن هذه الحلقة من أجل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي مستغانمي، حياك الله يا دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي مشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم.
1: بسم الله.
0: في اللغة العربية يقال 16 حلقة.
1: نعم.
0: هكذا 16 حلقة. نعم.
1: ما شاء الله.
0: لأن الستة تخالف.
1: صحيح.
0: والعشرة توافق.
1: ما شاء الله أنت تذكرون بالنحو.
0: والله نسينا النحو يا دكتور. دكتور، الأسئلة التي وردت في الحقيقة بعد تغير إيميل البرنامج، لأن تغير إيميل البرنامج وهو يظهر على الشاشة خلال سير الحلقة.
1: ربما فقدنا بعض الأسئلة.
0: بالفعل قد تكون بعض الأسئلة لم تصل، لكن إن شاء الله قدر المستطاع نجتهد من أجل أن نجيب على مجمل الأسئلة لم يكن كلها إن شاء الله. السؤال الأول جاءنا من مدريد، يقول يسأل عن كتبك دكتور في الجزائر، هل بدأت توزيعها في الجزائر؟
1: موجود في العاصمة في الجزائر وفي وهران في مكتبة عبد الحميد بن بديس، مكتبة كبيرة في وسط وهران.
0: فموجود يعني؟
1: موجود يعني، وفي لبنان في مكتبة دار ابن كثير حتى. طيب. فقط للفائدة.
0: مصطفى لديه عدد من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة، يقول بعد السلام على سادة الكرام المضيف الكريم والضيف العليم في برنامجنا الإسلامي الذي يتجدد به الدين ويزداد به القلوب أو تزداد به القلوب من الإيمان، وبعد من الواضح جدا أنكم بإذن الله علمتم عددا لا يعد ولا يحصى، ويسعدني أن وفقني الله بأن يذكر فضيلة الشيخ الدكتور اسم مدينتي ومسقط رأسي حين كان يجيب على سؤالي في القراءات السبع، وضرب المثل في الإمالة فذكر كلمة طوبى.
1: هو الأخ مصطفى مجتهد يعني، ونحن وجبنا عن أسئلته. من السنغال.
0: من السنغال.
1: ما شاء الله عليه، طيب ومتابع مجتهد.
0: جزاه الله خير. قال وسؤالي الأول، طبعا له عدد من الأسئلة، سوف نبدأها سؤالا سؤالا حتى لا، لأن أسئلة طويلة. يقول ما معنى قوله تعالى، وما معنى قوله تعالى في سورة ياسين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا يقول هل الأموات هنا رقود في قبورهم أم هم أيقاظ معذبون، وما السر الملحوظ في استعمال كلمة رقود، أم يكون الأموات عامة في نوم، وهل يمكن أن نفهم من هذا أن لا عذاب في القبر؟
1: هذا كلام خطير.
0: نعم.
1: سؤاله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: أولا نشرح الآية ثم نعلق على سؤاله.
0: مررنا عليها هذه الآية.
1: مررنا، لكن قوله تعالى يا ويلنا طبعا في سورة ياسين، من بعثنا من مرقدنا، هل هذا يجعلنا نفهم أن الناس في قبورهم في حالة رقود؟ هو هذا سؤاله. أولا كلمة من بعثنا من مرقدنا، مرقد على وزن مفعل،
0: اسم مكان،
1: تنطبق على اسم المكان وعلى المصدر الميمي.
0: نعم.
1: مصدر ميمي أو اسم مكان. من بعثنا من رقودنا
0: أو من مكاني
1: أو من مكان رقودنا.
0: رقودنا
1: في كلتا الحالتين هذه استعارة، يعني هل يوجد رقود في القبر؟ يعني الإنسان يرقد ويستريح وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهم
0: لا يقصد فيه الرقود الفيزيائي الذي نعرفه وهو النوم كما نعهده، لكن المقصود في الهيئة، هيئة
1: في مرقدنا،
0: في في في في المرقد هذا، في المكان الذي نرقد فيه.
1: جميل. لا أنا أتكلم، لماذا لم يقل يا ويلنا من بعثنا من موتنا؟ هو هذا السؤال تقريبا. هو يقول من مرقدنا، هل كانوا رقودا؟ نقول بالله التوفيق، هنا استعارة شبه الموت والانقطاع عن الحياة بالرقود، هذا كلام المفسرين.
0: وهل في القرآن استعارة؟
1: طبعا القرآن استعارة، تملأ القرآن الكريم وهي نوع من أنواع المجاز، بارك الله فيك، عندما نقول يخرجكم من الظلمات إلى النور، هل الناس الذين في الجاهلية كانوا يمشون في الظلمات أم في الكفر؟ يمشون في الكفر، شبه الكفر بالظلمات استعارة. فالاستعارات بمعنى تشبيه حذف أحد طرفيه.
0: أنا لماذا سألت هذا السؤال؟ لأن هناك طائفة من الناس يقولون لا مجاز في القرآن.
1: جميل جميل.
0: كل ما ورد في القرآن على وجه الحقيقة لا مجاز فيه.
1: هذا كلام مبالغ فيه. إنما في القرآن الحقيقة والمجاز، كما أن لغة العربي فيها الحقيقة والمجاز.
0: وهو من لغتهم.
1: وهو من لغتهم وعلى لسانهم وعلى طريقتهم أنزل. فلذلك يعني في تجاوز. لكن نحن نحترم الآراء الثانية. نحن مع أصحاب هذا القول فقط. وأنا كثيرا ما كررته عندما يقفون عند الصفات ويقولون نسندها كما هي. نعم أحوط لنا كأهل السنة، لا نشبه نقول اليد مجاز عن القدرة، لا، لكن المجاز اللغوي موجود. كيف تقول يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الإسلام هو النور. آيات كثيرة في القرآن يعني فيها الاستعارات، فيها التشبيهات، فيها الكنايات. هذا جميل. من بعثنا من مرقدنا، أي من رقودنا أو من مكان رقودنا، بارك الله فيك. هذا المعنى لماذا سماه رقودا؟ العلماء ذكروا وهم غفلوا عن ذلك.
0: لا.
1: أولا بعض المفسرين يقول نظرا لاختلاط عقولهم حين يقومون أمام الله، فإذا هم قيام ينظرون يختلط عليهم الأمر يظنون أنهم كانوا رقودا. هذا معنى من المعاني. معنى رقم اثنين، بين النفخة الأولى والثانية كما ورد في الحديث الصحيح 40، قالوا سنة، قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 قرنا لا أحد يحدد. يقول المفسرون يعني لعل تلك الفترة فيها يعني مؤقتة للموتى، فظنوا كأنهم كانوا رقودا. هذا تأويل، أنا أقول تأويل ليس تفسيرا صحيحا.
0: دقيقة، هو الكلام هذا،
1: نعم،
0: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا على لسان من؟
1: الذين كفروا.
0: كفروا،
1: نعم، يقولون يا ويلنا يا ثبورنا يا هلاكنا احضر فهذا أوانك، من بعثنا من مرقدنا. هل كانوا فعلا رقودا؟ هذا هو السؤال. هم المعنى الثالث، دعني أكمل لك هذا، عندما يرون هول العذاب يوم القيامة يظنون أن القبر كان مجرد مرحلة الرقود. فعلا يعني عذاب.
0: لذلك سألت من قال هذا الكلام على لسان الكفار أم على عامة الناس؟ لأن الكفار يعني كما ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، من شدة الأهوال التي يرونها في القبر.
1: يرونها في القبر ويرون نافذة إليها في جهنم.
0: إليها في جهنم.
1: بينما المؤمن يقول يا ربي أقم الساعة، لأنه تفتح له نافذة إلى الجنة. صح؟
0: صحيح.
1: المؤمن لا يشعر بعذاب القبر كما يشعر به الكافر. فهذا الذي ذكره العلماء من أقوال، ونستقصيت بعض المفسرين، ولا نستطيع أن نجزم في أشياء من هذا، فقط نقول من باب الصورة استعارة أصلية إذا كانت في كلمة من رقادنا، أو إذا كانت اسم مكان كما تفضلت فهي استعارة تصريحية تبعية لأنها وقعت في مشتق. النهاية عذاب القبر روحاني، روحاني برزخي، هذا كلام العلماء. هل هناك عذاب قبر أم لا يوجد عذاب قبر؟
0: يعني ما في عذاب جسدي يعني.
1: لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول عذاب برزخي، هذا عالم آخر. الدليل في القرآن الكريم، في القرآن الكريم النار يعرضون عليها غدوا
0: وعشية
1: ويوم يعرض آل فرعون على النار، يقول يعرضون عليها غدوا وعشية. يقول المفسرون يعرضون على النار في قبورهم، هذه واحد. اثنين، جاءت يهودية إلى عائشة رضي الله عنها، تكلم بما هو صحيح، فقالت لعائشة رضي الله أعاذك الله من عذاب القبر. يهودية تقول لعائشة، عائشة تحيرت، قالت يا رسول الله أهناك أثمة عذاب قبر؟ قال نعم إنه لحق، إنه لحق، حديث رواه الإمام البخاري. بعد ذلك تقول عائشة معلقة، فما رأيته بعد إلا صلى صلاة إلا وتعوذ من عذاب القبر. إذن موجود ولا غير موجود؟
0: موجود.
1: ونحن في الصلاة بعدما نكمل الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال غير ذلك. كيف يأتي أناس اليوم يقول لا وجود لعذاب القبر؟ نحن لا نستطيع أن نصفه، هذا هو الفرق.
0: هو العذاب فيه اتفاق أنه موجود، لكن هل هو عذاب كما ذكرت روحاني نفسي
1: أو جسدي
0: أو جسدي نفسي
1: لا نستطيع أن نجزم، نقول عذاب برزخي. فالمفسرون يقفون ويقولون وما سيراه المشركون من عذاب جهنم في الواقع جسدي وجسمي ونفسي أكثر بكثير، حتى إنهم يظنون كانوا رقودا.
0: طيب يعني هذا يقودنا لسؤال آخر.
1: نعم.
0: إذا قلنا بأن عذاب القبر عذاب نفسي، وربما هناك طائفة كبيرة من الناس تقول بهذا الكلام على اعتبار أن الجسد يعني لا يبقى،
1: نعم
0: لا يبقى، يتحلل ويذهب، فإذا كان العذاب نفسيا ما الذي يدرينا بأن من ذات الصنف يكون عذاب يوم القيامة؟
1: لا، لكن بارك الله فيك، في عذاب يوم القيامة آيات كثيرة أوضحته، يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم تبدل الجلود غير الجلود، فهو عذاب جسمي نفسي.
0: فظاهر الأدلة يدل على أن الأمر مختلف.
1: مختلف، لا، وفي القرآن أستاذ محمد أليم شديد مهين نفسي، مهين في الجانب النفسي، شديد أليم، يعني الأوصاف التي جاءت في العذاب جهنم شيء عجيب مقيم. لكن في القبر نثبت ما أثبته القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نثبت ما جاء في الأحاديث الصحيحة، الكيفية نجهلها. أنا هذا ردا على سؤاله، سؤاله مهم، شايف هو من وين انتقل؟ انتقل من مرقدنا، قال أيدل ذلك على أنه لا وجود للعذاب؟ والله كثيرون من الدعاة اليوم يقول لا وجود للعذاب، نقول نعم وجود عذاب القبر والأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية.
0: وكان لابد من الوقوف عند هذه النقطة لأنه كثر علينا الآن الغث، وكثر الذين يزعمون التفسير ويزعمون التأويل ويزعمون الحديث في الدين ولا حظ لهم فيه أبدا،
1: وليس لهم وسائل الشرعية واللغوية للتفسير.
0: طيب الله سبحانه وتعالى يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين.
1: تتكلم عن السكتة.
0: عن السكتة،
1: ممتاز. إيه؟
0: لماذا جاءت السكتة هنا؟
1: بارك الله فيك، شكرا على تذكيري. هذا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هنا السكت عند القراء،
0: سكتة لطيفة
1: لطيفة. نبدأ جملة استئنافية، هم يعترفون هذا ما وعدنا ربنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جملة استئنافية لابد من السكت. لو لم نسكت السكتة الخفيفة لالتبس المعنى، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا
0: إشارة
1: جيد، بعدين تقرأ ما وعد الرحمن، لم يعد الرحمن، معنى غلط غلط، وندخل في نفي شيء أراد الله أن يثبته. لذلك هنا السكت واجب، وتقول هذا ما وعد الرحمن حتى لا يلتبس المعنى. أستاذ محمد،
0: طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني للأخ مصطفى من السنغال يقول ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن؟
1: موجود، بارك الله فيه، سؤال وجيه جدا. القتل أستاذ محمد، القتل هو هدم بنية الإنسان ثم يأتي الموت. القتل عندما نقول والعياذ بالله فلان قتل فلان، إما بحجر إما بسيف في آلة معينة هدمت ذلك البنيان، أدى إلى زهوق الروح
0: إلى موته. لذلك يقال فلان مات مقتولا.
1: القتل تسليط آلة حديدية حجرية أي آلة على جسم الإنسان، تهدم البنية فتخرج الروح. الموت العكس، الموت ذهاب الروح فتخرب البنية.
0: سبحان الله،
1: هذا
0: يعني الإنسان لا يموت ثم يقتل؟
1: لا أبدا.
0: وهذا يذكرني ب
1: وهل يضر
0: قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حينما قالت لعبد الله بن الزبير
1: وهل يضر الشاة
0: ذبحها بعد
1: سلخها
0: بعد ذبحها؟
1: بارك الله فيك. لا، والآية القرآنية، أنا عجبني سؤال السائل، بارك الله، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، ذكرنا هذا في سورة الأحزاب. إذن الموت هو ما يأتي حتف الإنسان، يأتي هكذا من الله، تخرج الروح بسبب الله يريد في أجل يريده. القتل يكون بسبب، إن فرر لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت الطبيعي الإلهي أو القتل الذي يتسبب به بنو الإنسان يؤدي إلى الموت. وكلاهما المقتول ميت بأجله، العقيدة الإسلامية تقول واحد قتل، هل معنى ذلك كان سيعيش 100 وفلان قتله؟ لا، المقتول أو القتيل ميت بأجله.
0: لكن لا شك أن هناك فارق كبير ما بين أن الإنسان يلقى حتفه مثل ما قدر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن حتى المقتول قدر الله سبحانه وتعالى قتله، لكن أن يتدخل الإنسان في قتل إنسان
1: خصوصا عمدا
0: وينهي حياته خصوصا عمدا، حتى إذا لم يكن عمدا، الشريعة الإسلامية وضعت يعني أمور كثيرة من أجل الحد من هذه المسألة. العمد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن:
1: ومن يقتل،
0: وكذلك كتبنا على بني،
1: لا أجيب الآية ومن يقتل مؤمنا
0: متعمدا
1: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد خمس. عمد. أما افرض واحد يسوق سيارة، أنا قصدت غير العمد، ومع ذلك عليه أن يتحرك،
0: علي أن لا، وحتى إذا قتل من غير العمد يعني
1: عليه هدية
0: وصيام شهرين متتابعين،
1: وأن يطلب العفو من الولي. النفس الإنسان مكرمة، أي نفس، وما بالك المؤمن، نفس مكرمة عظيمة. فسؤاله وجيه وهذه إجابته، والله أعلم.
0: جزاك الله خير الجزاء. ما علي، أطلنا في أسئلة الأخ مصطفى لكنها أسئلة جيدة. يعني يقول ها هنا قال: ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن الكريم، وكيف نفهم قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا؟
1: هذا سؤال آخر.
0: آمنا نعم. من ماذا؟ أرجو أن تفهموا قصدي.
1: بارك الله.
0: هذا يتحدث عن بيت الله الحرام.
1: نعم. قوله تعالى تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا، يقصد به بيت الله الحرام. هو يقصد من دخل آمنا من ماذا؟ جميل.
0: يعني يقول: هل هذا يتنافى مع قضية أنه هناك بعض الناس قتلوا في البيت الحرام؟
1: جميل، أنا جايك.
0: لعل هذا السؤال الذي يقصد.
1: لعل هذا الذي يقصد، نعم. فنقول: وبالله التوفيق. أولا، الآية شكلها أو بنيتها ظاهرها اللفظ خبرية. ومن دخله كان آمنا، لا فيها استفهام، لا فيها طلب، لا فيها نهي، لا فيها أمر. يعني ليست إنشائية. فالأسلوب الخبري، الله يخبرنا من دخله كان آمنا، وهذا ينطبق حتى في الجاهلية. كان الرجل يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء، فتحمل
0: حرمة للمكان.
1: ماذا قلت؟
0: تعظيما للمكان.
1: تعظيما بارك الله، وتفخيما للمكان، وحرمة للمكان. جميل. الدليل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا
0: ويتخطف
1: الناس من حوله. في القبائل في بني إياد وبني تميم
0: يتخطفون
1: والغارات يدخلون مكة، الكل يأمن. إذن إخبار عن واقع، والله جعله آمنا. هذا واحد. اثنين، لا مانع أن يفهم المعنى: ومن دخل البيت، ومن دخله أمنوه وأعطوه الأمان، عليكم أن تؤمنوا كل من دخل. وأصبحت ظاهرها خبرية، معناها إنشائية. هذا كلام جميع المفسرين. فالآية تحتمل الخبرية والإنشاء. ظاهر الآية أسلوب خبري تأمرنا أن ننشئ فيها الأمان، والأسلوب الخبري والإنشاء هنا يتضافران ويتآزران لتأمين كل من دخل بيت الله الحرام. ومن دخله، الهاء تعود على ماذا؟
0: على البيت.
1: لا، تعود على البيت وتعود على الحرم كامل، على مكة كاملة. يعني أنا قصدي الهاء،
0: مكة كلها حرم،
1: كلها حرام. فهي في الحقيقة تعود على البيت أولا. دليل: جاءت في إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله البيت. ولكنها تنطبق على جميع الحرم، فأحكام البيت هي أحكام الحرم. حبيت نعطيك هذا الكلام.
0: يمكن ليس بعيدا عن هذا الموضوع سؤاله التالي، يقول: ما معنى قول الله تعالى ببكة مباركة؟ كيف نعرف أن بكة هي مكة؟ وما الدليل على ذلك؟ ذلكم أنني رأيت بعضا ممن يخوضون بكلام غريب فيها.
1: جميل.
0: ولعلني استمعت إلى شيء من هذا الكلام عند بعض الذين يخوضون في التفسير.
1: هذا هو مازال هو الرجل يتدبر في نفس الآية، وثار له عدد من الأسئلة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أقول له: إن العلماء يقولون بكة هي مكة في التفسير كلها. لماذا سماها بكة؟ بعضهم يقول في آراء: سماها بكة البيت بكة، والحرم والمدينة كلها مكة. هذا رأي محترم. الناحية اللغوية الصوتية، الباء والميم العرب يعاورون
0: نفس المخرج،
1: نفس المخرج،
0: نفس الصفات،
1: كلاهما شفوي إلا أن الباء شديد جهوري
0: انفجاري،
1: والميم كأنها رخوة،
0: والميم غنة فيه،
1: فيها غنة، فيها غنة. إذن كلاهما حرف شفوي، فالعرب يعاورون بين الميم والباء، يقولون بك ومك، يقولون لازم ولازب، يقولون راتب وراتم، هذه في اللغة العربية. فمن باب الصوت نعم، في رأي ثالث.
0: ولذلك نعم. الإقلاب الإقلاب هو أن تتحول الباء
1: إلى
0: ميم مخفية،
1: مخفية عند النون،
0: عند النون
1: أنبئهم.
0: نعم،
1: ممتاز.
0: إلى نون مخفية، إلى عفوا ميم مخفية، لأنها تتقارب كثيرا.
1: تتقارب. نعم، جميل جدا. نأتي الآن، أعطيت رأيينا الآن إلى حد الآن. قلنا الرأي الأول، هناك من يقول بكة هي البيت ومكة هي كل المدينة والحرم. الرأي الثاني يقول التعاور الصوتي بين وهذا واقع. الرأي الثالث يقول استعمل بك من بكه يبكه بمعنى زاحمه. في سياق الحج إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وضع للعبادة، أشرح بين قوسين، كان يقول قبل مكة، قبل الكعبة لم يكن هناك بناء؟ نقول نعم بلى، كان هناك بناء. إن أول بيت وضع للعبادة في الأرض للذي ببكة، ليس المقصود للسكنة، موجود من آدم السكنة.
0: هذا لكن يقال البيت الحرام
1: هو أول،
0: هو حتى قبل البشرية.
1: جميل، هذه آراء
0: بنته الملائكة يقال قبل خلق الإنسان، بعض الآراء تقول.
1: نعم، فهذه آراء كثيرة، لكن الذي نرتاح إليه إن أول بيت وضع للعبادة. أما بني منذ آدم، قبل آدم، بعدها لا نستطيع أن نجزم، أنا هذا قصدي من الكلام. جميل، لماذا هنا سماها بكاء وراها مباشرة ولله على الناس
0: حج البيت
1: من استطاع إليه سبيل، صح؟ ما لو قيل لك ولو قيل لأي إنسان أعطيني أول صفة تتبادر في الحج، الزحام. يعني منذ ذلك الوقت 10,000 20,000 الآن بالملايين، والعزل بازدياد، ومهما وسعوا المسجد العدد. ففي سياق الازدحام قال للذي ببكة، لأن بكه يبكه يزاحمه لغويا. وبعضهم قال تبك أعناق الجبابرة، تبك يدخلها،
0: تخضعها
1: وتدقها، أعناق الجبابرة يدخلها يعني إنسان جبار فيخضع ويذل في مكة أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض المعاني، ونقول للأخ الكريم هذا قول اللغويين وقول المفسرين بأن مكة هي بكة، والله أعلم.
0: قول الله تعالى جل جلاله وعز كماله قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإن كان فيها جملة اعتراضية من أين تبدأ وإلى أين، لأنني لاحظت أن في كلمة وضعت علامة الوقف، وكذلك في كالأنثى كعلامة الوقف، وجملة وليس الذكر كالأنثى أهو تعليق من عند الله أم هو من كلام امرأة عمران أم سيدتنا مريم عليها السلام، أرجو من فضيلتكم تبيانها لكل شيء في سؤالي وتفصيلا، يشفي غليلي وأنتم بقدرة الله أهل لها. وكذلك يتحدث عن الكتب، يقول أذكركم بحاجة لكتب الدكتور جديدة وإرشادا واستمدادا من عندكما كل ما يستمد لأخ مسلم، إن شاء الله يا أخ محمد مصطفى الماحي من السنغال.
1: جزاه الله خير. سؤاله الثاني هذا أو الثالث، سؤال جميل، لما هو لماذا سأل هذا السؤال؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى علامة وقف، والله أعلم بما وضعت علامة وقف، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميته. أقول له هذا من حصافة القراء، من عظمة فهم القراء السابقين، وضعوا تلك العلامات لأنها تعطي معانية ثرة غنية، يعني معطاءة يعني. جميل، المعنى قالت ربي إني لما وضعت أم عمران، امرأة عمران، إنما نذرت ما في بطني، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني
0: محررة.
1: أرادت أن يعني نوت وتمنت ودعت أن يكون ولد، أن يرزقها الله ولدا تجعله محررا خالصا للعبادة وليخدم في دار العبادة. لكن لما وضعت المولود قالت ربي إني وضعتها أنثى. طبعا هذا أسلوب إخباري، ولكن هل هي غرضها أن تخبر الله؟ ليس غرضها.
0: الله أعلم.
1: الله أعلم.
0: ما وضعت.
1: جميل. لا أنا فقط أبين للجمهور يعني هل هي تقصد ربي قالت ربي إني وضعتها، هل تقصد فائدة الخبر؟ في اللغة العربية وأنت سيد العارفين الذي يخبرك بشيء إما يعطيك فائدة الخبر، نقول لك أنا الجو بارد
0: حتى تحتاط،
1: أنا أخبرك. لا نقول لك لقد علمت بغيابك الأمس عن الحصة في المدرسة، لقد علمت بغيابك. هل أنا أعلمك بشيء؟
0: لا، أنت أعلم
1: بذلك. أنت أعلم بموضوع، أنا أخبرك أنا على علم. إذن الخبر يساق في العربية إما لفائدة الخبر أو للازم الفائدة، هذا قولان لا غنى عنهما. جيد، هنا هي تخبر تقول ربي إني وضعتها، هي تخبر الله؟
0: لا.
1: الله أعلم. هل تخبره بأنها أعلم؟ الله أعلم بذلك. إذن الخبر غرضه التحسر، خرج من الخبر إلى التحسر والتحزن، هي تتحزن وتتحسر وتتفجع تقول يا ربي وضعتها أنثى كنت أريدها ولدا. فالخبر خرج من الغرض الأصلي إلى هذا، رقم واحد. والله أعلم بما وضعت. الرجل السائل يقول هل هذه الجملة الاعتراضية من هنا تبدأ وتنتهي؟ نقول وبالله التوفيق، ابن عامر مقرئ دمشق عبد الله بن عامر الوحيد قرأها والله أعلم بما وضعت بتاء المتكلم. إذا قرأها ابن عامر هكذا وهي قراءة صحيحة فالكلام متصل كله لمريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها، كلام من؟
0: يتسق هذا الكلام.
1: هذه قراءة ابن عامر. تسعة قراء قرأوها والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية. ثم عاد الكلام وليس الذكر كالأنثى، كلامها عاد، وإني سميتها مريم. جميل. لما قال الله والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية، ما الغرض منها؟ الغرض منها تفخيم ما وضعت. هي ماذا كانت تريد؟ ولدا ليخدم في الكنيسة أو في المعبد. الله يقول والله أعلم بما بأن الذي وضعته في قيمته كمولود أعظم مما كانت ترغب فيه، ورزقها بمريم، ومريم رباها الله جل جلاله وكلأها ورزقها في الصيف فاكهة الشتاء وفي الشتاء فاكهة الصيف، ودرجها إلى أن رزقها ذلك المولود عيسى. والله أعلم بما وضعت تفخيما للمولود. ثم عاد السياق وهي تقول وليس الذكر كالأنثى، لا أستطيع أن أهديها لدار العبادة، وإني سميتها مريم. ممكن كلام آخر، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، كلها جملة اعتراضية، كلها جملة اعتراضية من كلام الله لبيان عظمة المولود. والله أعلم بعظمة ما وضعت، بعظمة ما وضعت، وأنها تلك البنت خير من مطلق الذكر، وليس الذكر الذي كانت ترغب فيه مثل هذه الأنثى العظيمة.
0: سبحان الله.
1: يجوز الوجهان، نقول له قراءتك سليمة. لو قلت والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية عاد الكلام إلى مريم، أو لو قلنا والله أعلم بما وضعت، وأنا شخصيا أرجح هذا من بيان فقط، وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي رزقتها بها، عادت هي تقول وإني سميتها والله أعلم. جزاك الله خير. أنا رأيت أكثر من تفاسير، فهذا تفصيل لها. بارك الله.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور، وجزاه الله خير الجزاء الأخ محمد مصطفى الماحي من السنغال. الآن نتحول إلى سؤال آخر. طيب، هو سؤال
1: أظن وشهدوا أن الرسول نحوي.
0: نعم، أسئلة لغوية.
1: نعم.
0: عدد من الأسئلة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحية خالصة إلى مقدم الحصة الأستاذ محمد خلف وأستاذنا الدكتور محمد صافي المستغانمي وإلى رجال الخفاء من المخرجين والمصورين، جزاه الله خير. يقول محمد العربي من الجزائر يقول أود طرح جملة من الأسئلة المتفرعة غالبيتها لغوية، السؤال الأول يقول الله تعالى في الآية 86 من سورة آل عمران: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. نعم. لماذا لم يتعدى الفعل جاءهم بالباء، جاءهم بالبينات؟
1: نعم.
0: يمكن مقصود جاءتهم البينات.
1: هذا هو سؤال.
0: طيب إنزين، بالباء مثلما ورد في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا سؤال واحد.
1: السؤال هذا بارك الله فيك، هو في الحقيقة الفعل جاء فعل يستعمل لازما ومتعديا.
0: نعم.
1: جاء أحمد لازم،
0: خلاص انتهى.
1: جاءهم البينات، جاءهم أصلها كما تفضل جاءتهم البينات، فهنا هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أصلها جاءتهم البينات أو جاءت البينات، لما ذكرهم فصل بين الفعل والفاعل، يجوز التذكير والتأنيث.
0: نهيك عن أن البينات مؤنث مجازي.
1: مؤنث مجازي، مؤنث مجازي هو سمي لي جمع مؤنث سالم.
0: جمع مؤنث سالم.
1: جميل. هو سؤاله قال لماذا لم يقل مثل وقد جاءكم بالبينات، نقول هذا معنى آخر. جاءتهم البينات هي بحد ذاتها جاءتهم. أسلوب مجازي تشخيص، كأن البينات جاءت وحضرت وقالت أنا موجودة. جاءهم الرسول بالبينات يتعدى بحرف الباء.
0: صحيح.
1: وقد جاءكم بالبينات، هذا مؤمن آل فرعون يتكلم عن موسى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم هو موسى بالبينات. بينما جاءهم البينات جاءتهم البينات، ولكن جاء مذكرا الفعل للفاصل.
0: واضح.
1: نعم بارك الله.
0: يقول لماذا لم يسند المجيء إلى البينات مثل ما ورد، هاي أجبنا عنها في كثير من الآيات: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات.
1: نقول له إضافة، أحيانا القرآن تعليما لنا للغة والنحو أتى بها جاءتهم البينات، وجاءهم البينات دليل على الجواز. دليل على الجواز
0: كما ورد في كثير من مواضع القرآن، يأتي أحيانا هكذا ويأتي أحيانا هكذا.
1: نعم.
0: السؤال الثاني: بعد أن قسم الله الأنصبة على الورثة في الآية 11 و12 من سورة النساء قال بعدها مباشرة: تلك حدود الله.
1: نعم.
0: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لماذا عدل الله عن الإفراد إلى الجمع في يطع يدخله، وقال خالدين فيها ولم يقل خالدا فيها مثل ما فعل في الآية الثانية؟ لماذا لم يقابل الله بين الآية الأولى والثانية ولم يقل في شأن العاصي يدخله نارا خالدين فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزاء الله خير. هذا سؤال وجيه جدا، وطرح في التفسير وطرح في اللغة، وأظنه واضح. هو قوله تعالى تلك حدود الله، طبعا الآية وردت في السياق الحديث عن الميراث والأنصبة والوصايا، بعدما ذكرها جل جلاله قال في خلاصة فذلك: تلك حدود الله في علوها وسموها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. يدخله هو قصده من يطع، هو إنسان ذكر يعود على الغائب، يدخله هو. بعد ذلك قال جنات تجري من تحت خالدين فيها، لم يقل خالدا فيها. إذن العدول من الإفراد إلى الجمع وبالله التوفيق، يكفي في الجنة كما قلنا في سورة الصافات نعيم جسدي، والأنس من أحسن أنواع النعيم. الأنس طبعاً خالدين، فالأنس من أجمل أنواع النعيم.
0: يعني لو قال خالداً فيها ربما يتوهم بعضهم أنه هو
1: وحده
0: في الجنة.
1: وأين نضع قوله تعالى متكئين فيها متقابلين؟ احنا ذكرنا، تذكر في سورة الصافات بعدما يذكر النعيم وكأس من معين كذا كذا كذا يقول متقابلين. هذا التقابل فيه أنس وفيه نعيم. وبالدليل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابل، هذا نعيم في الجنة. النار لا، النار قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا هو وحده وكفى بالعزلة عذابا. المفسرون كلهم هذا المعنى واضح، كفى بالعزلة تعذيبا. الآن والعياذ بالله في السجون، أيهما أخف، السجن العام ولا السجن الانفرادي؟ والعياذ بالله
0: العام أخف.
1: أخف والسجن الفرادي أسوأ أنواع السجن والعياذ بالله. ما
0: عندنا مثل شعبي يقول الجنة من دون ناس ما تنداس،
1: هذا هو المعنى باختصار. فعدل من الإفراد إلى خالدين لفائدة النعيم بأنس المسلمين بعضهم. وبعدين الله تعالى يقول في القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون في حد يعني عندما يستأنس بعضهم لبعض ويفرحون مع بعض، والرجل يسأل عن زوجته وعن أبنائه كيف يمتعون، بينما أهل النار والعياذ بالله خالدا لأنه لا يعرف أحد، ولأنه مشغول بالعذاب الجهنمي الذي هو واقع فيه، فكفى بالعزلة عذابه. والله أعلم.
0: جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ الدكتور والأستاذ محمد جزاكم الله خير على البرنامج في رحاب صورة، وحقيقة استفدت كثيرا من فضيلة الدكتور، ويستحق الدكتور وأخوه محمد أن يكون لهم نصيب من دعاء المسلمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. يقول وبعد، كنت أتوقع أن يتوقف الدكتور أكثر عند قول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت، تحديدا في كلمة الطاغوت، هل للطاغوت أنواع؟ وهل كلمة الطاغوت تنطبق على الذين يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادته فقط؟
1: مثل فرعون وكذا.
0: نعم، يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادتهم فقط. فإن كان كذلك فالأمة لا تعرف من ادعى الألوهية في الغالب إلا فرعون.
1: نعم.
0: حينما قال أنا ربكم الأعلى.
1: جيد.
0: أم هناك أشياء كثيرة وأناس غير فرعون يحذرنا الله جل في علاه من طاغوتيتهم واتباعهم، وجزاكم الله خيرا. متابع البرنامج محمد من الإمارات.
1: جميل، سؤاله وجيه وصحيح كما فهم.
0: كلمة الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها،
1: نقول له نحن وقفنا عند الجانب اللغوي وأشرنا إلى المعنى باختصار وملحوظته صحيحة. كلمة الطاغوت تنطبق على فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، وتنطبق على كل رأس يحب أن يعبد من دون الله، لكل من يشرع من دون الله تشريعا خارج عن نطاق الشريعة الصحيحة. كل رأس من رؤوس الكفر، الأشرف كعب بن الأشرف هذا من بني النضير، كعب بن الأشرف كان اليهود من بني النضير يتحاكمون إليه. القرآن ماذا قال؟ قال ألم تر إلى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى رأسهم،
0: إلى كعب.
1: كعب نعم، وأمثاله وحيي بن أخطب، فلذلك يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى كعب هذا اليهودي الذي كان رأسا من رؤوس اليهود. فالإمام مالك ماذا يقول؟ يقول كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. الصنم طاغوت، مجموعة من الأصنام طاغوت.
0: المال
1: إذا صرت تعبده فهو طاغوت عليك أنت أيها الإنسان. دليل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الأصنام، فقد تأتي بمعنى الأصنام، تأتي بمعنى رؤوس مثل فرعون وهامان وكل من يدعو الناس إلى عبادته، فتأتي بعدة معاني وكل من يتجاوز الحد. ما معنى الطاغوت أستاذ محمد وأنت تعرف؟ من طغى، يطغى ويطغو، اللغة العربية طغى يطغو طغوا، على يعلو علوا،
0: لكن جاءت هكذا طاغوت.
1: أنا معك، أنا فقط أعطيك الأصل. تأتي طغى يطغو بالواو طغوا، وطغى يطغى طغيانا،
0: صحيح،
1: ووية ويائية. بعضهم يقول طاغوت أصلها فعلوت وحدث إعلال، حدث
0: في من أمثالها في اللغة العربية
1: رحموت ورهبوت
0: وجبروت
1: وملكوت. بعضهم يقول لا، هي كلمة من الحبشية أصلها الكاهن، معربة، طالوت طاغوت مثل طالوت وجالوت. إذن لها معنى في اللغة الحبشية، واللغات يقترض بعضها من بعض، وفي صحيح. القرآن كلمات غير عربية. في كلتا الحالتين كلمة طاغوت بوزنها تدل على المبالغة في الطغيان، فكل من تجاوز في الطغيان مثل فرعون إنه طغى فهو طاغوت. على شاكلته من تجاوز وقال أنا ربكم ولا أرى لكم كذا وكذا، هذا الذي عندما تقرأ له من الشيعة ميرزا، هذا الذي قال أنا عيسى ومرة قال أنا المهدي ومرة وشرع لطائفته، هذا حتى جاء من أبناء طائفتهم من يقول لا هو إنسان بشر عادي. فكل من يدعو الناس إلى عبادته فهو طاغوت والعياذ بالله.
0: يسر الله العافية.
1: آمين. العفو والعافية.
0: وطبعا هنا لابد من الإشارة كذلك والتوقف فضيلة الشيخ الدكتور عند هذه المسألة إلى قضية التحذير حتى من بعض المسائل التي قد يقع فيها الإنسان فيما يتصور أنه شيء من التمجيد أو شيء من يعني العبادة إذا صح التعبير لبعض المسائل. يعني مثلا حينما قلت يعبد المال من كثرة حبه للمال حتى أن هذا المال يعني يصرفه عن عبادة الله ويصرفه عن العبادة وعن الحق ولا يعطي حقه حق الله فيه، هذا طبعا في المال. أو بعضهم مثلا يعني في مسائل أخرى يعني يتخذها
1: حتى طاغوتا يتخذها إلها.
0: نعم،
1: أنت نسيت قوله تعالى ذكرني من اتخذ إلهه هواه. هناك من يتخذ إلهه هواه على نفس الشكل، يعني الهوى طاغوت ويتبع كل ما تأمره به نفسه وتزينه له، وبالتالي الإنسان يحذر عن الطغيان. بارك الله فيك،
0: جزاك الله خير.
1: سؤاله وجيه.
0: طيب، هنا نأتي إلى سؤال كذلك آخر. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على البرنامج الرائع. عندي 3 أسئلة، بارك الله فيكم ووفقكم. الأول، ما الفارق بين الآيتين في سورة البقرة 234 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف؟
1: جميل.
0: والآية 240 فلا جناح عليكم فيما فعلنا

0: 40. الآية الأولى وكلتاهما في عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها
1: الأرملة.
0: الأرملة والذين يتوفون منكم، يتوفهم الله
1: من الرجال،
0: من الرجال منكم ويذرون أزواجا
1: يتركونهم
0: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
1: العدة،
0: العدة 4 أشهر و10. وهذه هي الآية الناسخة، هذه المحكمة،
1: هذه المحكمة
0: الموجودة، يعني 4 أشهر المرأة توفي.
1: وما هي المنسوخة؟
0: التي بعدها.
1: طيب،
0: وانظر هي بعدها في القراءة ولكن جاءت قبلها في التنزيل. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن، بلغن العدة
1: اللي بعد 4 أشهر و10،
0: جميل، فلا جناح عليكم أنتم أيها الأئمة، أيها يا جماعة المسلمين،
1: طيب،
0: فيما فعلن هؤلاء النسوة في أنفسهن بالمعروف، المعروف المشهور المعهود وهو الزواج.
1: فلا جناح عليكم،
0: عليكم الخطاب للمسلمين، طيب، لأئمة المسلمين، فيما فعلن أولئك النسوة اللواتي توفي عنهن أزواجهن في أنفسهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعهود في الشرع وهو أن تتزوج. واضح سيد محمد؟ والمرأة بعد 4 أشهر و10 يجوز لها أن تتزوج، أن تتعرض للخطاب إلى غير ذلك. لكن في فترة الحداد والعدة لا يجوز لها ذلك. هذا عرفنا. تقول لي من أين لك هذا الآية الموالية مباشرة؟ مباشرة الآية الموالية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا ولا تعزموا عقدة النكاح. إذن الآية المعروف هو الزواج، جميل. الآية الثانية 240 نزلت قبلها ولكن وضعت بعدها لأسباب لا نستطيع أن نخوض في كل شيء، لكن هي منسوخة. ماذا يقول الله جل ثناؤه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. لماذا تأخرت هنا؟ لأن سيأتي حديث عن الوصية فأخرت هنا. كان الرجل قبل أن يتوفى، أن يتوفاه الله، إذا كان في مرحلة الاحتضار أمره الله أن يوصي لزوجته. بعد ذلك الآن يوصي ولا ما يوصي؟ لا، الآن في ميراث، في ميراث يقسم العملية. فالآية تفسر كالآتي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، علي أن توصوا إليهن وصية. واضح؟ توصون إليهم وصية، لا، إلى الحول، عفوا، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إلى الحول، اتركها في بيتك إلى الحول غير إخراج، لا تخرجها، لا تخرجها من بيتك. على الأولياء أن لا يخرجوها من بيت ذلك الرجل الذي توفي. جاءت الآية بعدها تقول
1: 4 أشهر و10.
0: 4 أشهر هذه العدة، العدة الشرعية. وقضية الوصية خلص، لا يوجد لا وصية ولا منحزن، لا وصية لوارث. جاءت سورة النساء وقالت إن كانت وحدها فلها الربع وإن كان معها أبناء لها الثمن. قضية واضحة. إذا نسخت، لكن ماذا قال فيها؟ فإن خرجنا، فإن خرجنا إلى الخارج لم تكن ملزمة بالقعود والاستقرار في البيت، فلا جناح عليكم أيها الأئمة والقضاة ومجتمع المسلمين فيما فعلن في أنفسهن من معروف. من أي معروف فعلته؟
1: من جنس المعروف.
0: من جنس المعروف. يمكنها أن تتزين، ممكن أن تتعرض للخطاب، ممكن أن تلمح وأن تعرض. هذا قبل. لما جاءت الآية 4 أشهر و10 نسخت العملية. إذن مرة قال بالمعروف ومرة قال من معروف. أولا بين هذه مقصود بها المعروف والمعهود وهو الزواج، والثانية مقصود من أي أمر معروف، والآية قد نسخت، من تزين، من عدم إحداد، من خروج من بيتها، إلى أن جاءت الآية التي ضبطت. وهذا كلام ابن الزبير الغرناطي، الإمام القرطبي، الإمام البيضاوي، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيكم. يعني ما رأيك أن نرجع بقية أسئلة الأخ جزاه الله خير الحلقة القادمة
0: إذا حان الوقت؟ مرحبا،
1: لأنه حان بالفعل الوقت، لديه سؤال ثاني ثم ثالث، فنرجئهما إلى الحلقة القادمة ونسأل الله التوفيق والسداد مع بقية أسئلة الأخوة المشاهدين إن شاء الله. أشكرك فضيلة الشيخ دكتور جزيل الشكر على ما تفضلت وما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء
0: جميعا. جزاك الله خير.
1: وكذلك الشكر

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا عيوني
0: جي. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع ضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو في برنامج مفاهيم. حياكم الله يا مولانا الشيخ.
1: وحياكم كرمك
0: الله. أمس بدأنا في زينة الرجال، واليوم سنحاول أن نتم بقية منها، وإن وسعنا الوقت أدلفنا إلى النساء قليلا إن شاء الله. الأخ حازم الغاندي كان بعث لنا
1: إياكم الدخول على النساء،
0: نلتمس لهن محرما أو خلطة مشروعة. الأخ حازم الغاندي بعث لنا أمس ببعض الاستدراكات أو المراجعات في بعض ما ذكرنا، منها في موضوع لبس الحرير، فأورد جملة من النصوص فيها ما يشعر بجواز لبس الحرير للرجل، فأنا أريدها لكم سريعا وأخذ تعليقكم عليها. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس مستوقة من سندس أهداها له ملك الروم، هذا ما يدل على جواز لبس الحرير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من القواعد المسلمة في أصول الفقه أن الفعل لا يعارض القول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وقد ثبت عنه أنه قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، وهكذا. وثبت عنه الترخيص في قدر 4 أصابع لبعض أصحابه، وقد كان فيه حكة، فاختلف هل ذلك لكل الناس أو هو لمن فيه حكة فيختص بذلك.
0: طيب، هذا على الأقل ألا ينقل النهي من الحرمة إلى الكراهة؟
1: لا، نهي على الحرمة، لكنه مثل غيره للضرورات والعلاج يستثنى منه شيء.
0: أيضا لبس صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين فروج حرير،
1: نعم،
0: ثم نزعه في الكاره،
1: نعم،
0: لكن أصل لبسه يدل
1: هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا عدا عامة، نعم، لأن الفعل محتمل للخصوص والقول لا يحتمله،
0: فيكون هذا كل ما ورد في هذا خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: طيب، وما روي عند أبي داود من أن 20 من الصحابة لبسوا الحرير، منهم
1: مقصود به لبس جزء منه، والحديث واضح في ذلك أنهم لبسوا ما فيه حرير، وما كان سداه من حرير ولحمته من غيره، أو لحمته من حرير وسداه من غيره، لا حرج فيه، وهو الذي يسمى بالخز، وقد جاء الإذن فيه، وكان علي بن أبي طالب يفتي به وغيره.
0: نعم. كأن الشوكاني فهم شيئا آخر، لأنه يقول أن حديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز.
1: لا، هذا
0: وأيضا يقول ويمكن أن يقال أن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه حديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه.
1: الجميع أفعال والفعل لا يعارض القول، لم يرد أي قول في إباحة الحرير،
0: يعني لكن رآها قرينة صارفة للنهي.
1: لا، ليس كذلك مطلقة. بل القول لا يعارضه فعل، والفعل يبقى على مكانه وهو محتمل للتخصيص، والأقبية التي وزع على أصحابه لم يرد نص أيا كان بأنها من حرير. القباء الذي لبسه ورد أنه من ديباج، والديباج هو الحرير الأبيض، لكن لم يرد أنه أعطى أصحابه حريرا إلا حل السيرة التي أهدى إلى عمر، ولما راجعه فيها قال ما أردت أن تلبسها، وإنما أردت أن تهديها، فأهداها عمر إلى أخي له مشرك.

0: حديث توزيع الأقبية فيه عن المسور بن مخرمة أنه قال قدمت للنبي صلى الله قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من ديباج فقال يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه فكأنه يشعر أنه أيضا أعطاه شيئا من حرير أو
1: هو الحديث مفسر برواية أخرى فقد اختبأ له لمخرمة وكان في خلقه شيء اختبأ له قباء أرضي مخرمة لما أخرج له هذا القباء من تحت ركبته والقباء بالفتح والمد ثوب واسع تلبسه الروم وأوان الطلب كما قال الراجز ثوب قباء كسحاب درعه موسع جدا رواه الجمع تلبسه الروم وأرض العربي.
0: طيب بالنسبة للذهب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون خواتم الذهب وسماه يصح هذا؟
1: ما أظن أنه يصح وأيضا حتى لو صح فهو فعل من غير معصوم وفعل غير المعصوم ليس بحجة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه بالقول.
0: طيب فيه ما هو أقوى من هذا عند النسائي؟
1: ما هو؟
0: وهو قول عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب قال قد رآه من هو خير منك فلم يعبه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة لهذا قصة صهيب كل ما كان من أفعال الأعيان فقد يكون استثناء مخصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول عمم لكل الناس وإذا أقر بعض أصحابه على أمر ما فقد ذكرنا أن له أن يخصص من شاء ببعض الرخص وقد رخص لبعض أصحابه في أشياء كما ذكرنا في سلمة من الأكوع في التعرض بعد الهجرة وغيره هي استثناءات. نعم سواري كسرى بالنسبة لي
0: وعلى هذا إلباسه البراء خاتم من ذهب وقال البس ما كساك الله ورسوله وهو عند أحمد
1: هذا من هذه الاستثناءات.
0: طيب الحرير الصناعي يأخذ حكم الطبيعي فيه؟
1: لا الحرير هو ما كان من إنتاج دودة القز وما أما ما سواه فليس حريرا وإن سمي حريرا تشبيها ومجازا
0: ألينا مسا وأحسنا
1: نعم لا ليس حريرا.
0: طيب نبدأ الحديث عن زينة الشعر
1: لكن إذا كان الإنسان يظن به أنه يلبس الحرير إذا لبسه ويشيع ذلك ويذكره الناس فالاحتياط لعرضه أن لا يلبسه
0: يجتنبه لهذه
1: الجهة نعم قد استبرأ لدينه وعرضه.
0: طيب نبدأ زينة الشعر يا مولانا الشيخ اللحية ما تقولون في حكم حلقها؟
1: الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يشاوره في هيئة خلقته وجعله في أحسن تقويم وما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقته هو المصلحة له وهو الأكمل والأمثل ولا ينبغي للإنسان أن يتذمر من شيء من ذلك فقد قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وقال في أي صورة ما شاء ركبك وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال ولقد كرمنا بني آدم فهذا من تكريم الله تعالى لهذا الجنس البشري وهو من تمام التميز والدلالة على القوة والشخصية فلحية الإنسان هي مثل شعر الأسد الذي يميزه عن اللبؤة وفيها ميزة ومزية وإذا خلا منها الرجل دل ذلك على نقص في إما في أصل التكوين والخلقة بأن يكون لديه نقص في إما
0: إذا لم تنبت له
1: أصل وهكذا فلذلك هي من تمامه
0: لكن
1: وعلى هذا
0: الإطلاق إذا أخذ به معنى ما يمس الإنسان من جسمه لا شعر رأس ولا غير ذلك
1: لا فرق بين الأمرين ما يكون فيه إيذاء حتى اللحية إذا طالت جدا كان فيها إيذاء يأخذ منها حتى طيب تصير إلى الحد
0: المطلوب
1: لكن المهم هنا نحن نتكلم في فلسفة العامة لقضية اللحية فإذا كان عدم نباتها للرجل أصلا دليل على نقص بعض الهرمونات ونقص بعض الشيء في الخلقة فذلك دليل على أن وجودها دليل على تمام الخلقة وكمالها ولذلك فإن الأصل هو إبقاؤها وتركها ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله ففي الفعل وفر النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وفي القول قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي وقال وفر اللحى وقال أعف اللحى وقال أرخ اللحى كلها حديث صحيحان صلى الله عليه وسلم والتوفير والإعفاء لا يشمل طولها إلى النهاية إلى ما لا نهاية بل المقصود به أن يترك الإنسان منها ما يكون به موفرا لهذه الميزة التي ميزه الله بها

0: فهو مناف للحلق بالكلية، لكنه ليس مناف للتهذيب وأخذ بعض الجوانب. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، الشيء القبيح المتطاير يأخذه الإنسان. والشافعي ذكر التحذيف هو أن يأخذ الإنسان من أطرافها. وأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها، والحديث ضعيف، لكن الأخذ من هذا الغرض لهذا الغرض للتحسين والتجميل في حق من كبرت لحيته وكثت هو مروي عن عدد من الصحابة. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يأخذان من لحيتهما في الحج والعمرة إذا تحلل
1: فيما زاد عن القبضة.
0: نعم، ما زاد عن القبضة. فالقبضة رأي أنها هي التوفير، وما زاد عليها يجوز أخذه ويجوز تركه حتى يصل إلى القبضتين، وما زاد على القبضتين يكره
1: تركه
0: بل يندب أخذه.
1: طيب شيخ، إذا أنت تذهبون إلى حرمة الحلق بالكلية؟
0: نعم، الحلق بالكلية.
1: طيب أنا عندي تساؤلات في هذه المسألة إذا أذنتم. أولا، كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الأمر بالإعفاء وردت مقرونة بخالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود.
0: ليست كلها.
1: الثلاثة المشهورة، حديث أبي هريرة،
0: فيها أحاديث أخرى ليس
1: حديث
0: فيها،
1: حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي أمامة.
0: لا، لكن حديث لكن أنا أمرني ربي، هذا في صحيح البخاري ليس فيه ذكر المخالف.
1: طيب ليكن هذا
0: الآن، والمخالفة أيضا ذكرها معها إنما هي دلالة اقتران، ودلالة الاقتران هي من أضعف الدلالات عند الأصوليين، وليس دلالة إيماء، وليس فيها ما يدل على العلية.
1: أليس هذا الحكم تعلليا؟
0: الحكم تعللي.
1: إذا كان تعللي معناه مرتبط بالعلة.
0: نعم، لكن طيب العلة ما هي؟ العلة ليست نصية أبدا، ما ورد أي نص على أن العلة هي المخالفة.
1: شيخنا
0: ما قال من أجل المخالفة.
1: خالف المشركين، خالف وفر اللحى وأحف الشوارب.
0: هذا دلالة
1: الشوارب وأحف اللحى، خالف وخالف المجوس.
0: نعم، وخالف هذا أصلا يقتضي أنها ليست هي العلة. كل الأحاديث التي فيها عطف وخالف.
1: طيب الأول ليس فيه عطف.
0: الأول ليس فيه عطف، لكنه لا يقتضي العلية، بل هي دلالة اقتران، وهي أضعف دلالات أنواع الدلالة عند الأصوليين.
1: وحتى الأمر
0: دون خلاف لا يختلف الأصوليون في أن دلالة الاقتران في ورود حديث واحد بأوامر متعددة ونواهي متعددة
1: لا يقتضي.
0: نعم،
1: لكن في مثل الأول خالف المشركين وفروا اللحى،
0: هذا لا يدل على العلية.
1: هذا كأنه شرط، ليس كأنه جواب طلب.
0: أبدا، قال خالف المشركين وفروا اللحى. هذا كما لو قال في من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المطيع، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الأمور لا مقارنة، ليس بينها أي شيء.
1: طيب سيأتي معنا بعد قليل أنه مسألة الأمر بالصبغ، وأنه قرنه صلى الله عليه وسلم أيضا بمخالفة المشركين، ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب الصبغ مطلقا.
0: لا، ليس المقصود به المقارنة، بل قال فإن شدة بياضه من الشيطان، هذا الصريح في العلية، لأن الفاء إذا اقترنت بإن فهي قطعا من الإيماء، والإيماء مسلك من مسالك العلة.
1: يعني هذا
0: كما في حديث جابر قال فإن شدة بياضه من الشيطان، وهذا هذا هو الذي يدل على العلية، أن شدة بياض الشيب من الشيطان، فهذه علة الأمر بالصبر.
1: طيب دعنا ننظر في الحديثين، غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى، والحديث اللحية فيه خالف اليهود والمشركين، خالف اليهود والنصارى، عفوا اللحى وحف الشوارب.
0: كلاهما لا يدل على العلية. العلة في التغيير هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما جاء أبو قحافة كأن رأسه ذغابا، فقال غيروا عنه، غيروا هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان. والفاء إذا دخلت على إن في معرض الحكم المعلل فهي دليل على العلية، وهذا الذي يسمى بالإيماء، وهو مسلك من مسالك العلة عند الأصولية.
1: طيب هذا النص لبعض الفقهاء المعاصرين ونريد رأيكم فيه، والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه، ولو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على عرف أهل البلد لكان أولى.
0: هذا الكلام فيه عموم، بعضه مقبول وبعضه ليس كذلك، فالعموم في مثل هذه القواعد لا بد فيها استثناءات، فلذلك لا يقال مطلقا كل ما يتعلق بالملابس فهو من باب العادات وليس من باب العبادات. لو كان كذلك لما وجب ستر العورة في الصلاة، ولما وجب ستر العورة بمحضر الناس،
1: مقيدة بنصوص أخرى.
0: أي مقيدة بنصوص أخرى.
1: طيب ذكرتم أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة، واحتججتم بذلك على جواز الأخذ، بينما ابن عمر نفسه هو الذي روى حديث الإعفاء.
0: هذا دليل على فهم الصحابة، أنا ما احتججت بفعله إنما احتججت بفهمه، فالراوي هو أولى الناس بشرح الحديث بشرح ما رواه.
1: أو يقال أن هذا عمله وهذه روايته وروايته مقدمة على عمله.
0: لا يقال
1: هذا الأصولية.
0: لا قواعد الأصوليين أنه إذا اختلفت روايته وعمله
1: فالعبرة
0: بما روى لا بما رأى. لكن هذا ليس رأيا له، إنما هو فهم للنص الذي روى، ففهم أن الإعفاء يحصل بالقبضة وأن ما زاد عليها لا يدخل في نطاق الإعفاء. فهذا تفسير من الراوي، وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره، وهذه أيضا من القواعد المسلمة. فلا بد من التفريق بين المسائل الأصولية لئلا تلتبس. فإذا عرفنا أن فعل غير المعصوم ليس بحجة، ونحن لا نحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما نحتج بتفسيره لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: لأنه
0: أولى به، فهو أولى الراوي أولى بتفسير ما روى.
1: القول بأن طول اللحية المفرط مكروه يتوجه؟
0: نعم، بالنسبة لما زاد على القبضتين لا شك أن فيه بعض الأذى، وفيه أيضا صعوبة في غسلها وتخليلها، وصعوبة في دهنها.
1: كيف يجتمع هذا، كيف يفعل هذا من يقول بحرمة الأخذ منها مطلقا؟
0: لا يوافقون عليه، لكن نحن لا نقول.
1: ألا سمعت بعضهم يقول من إذا دخل المقص في اللحية فقد دخل في الإيمان؟
0: لا، هذا غير صحيح، ليس أيضا كلام صحيح.
1: طيب أريد
0: نحن نريد التوسط، لا نريد الإفراط ولا التفريط.
1: ما ترون في صحة هذا الحديث الذي خرجه البيهقي في شعب الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه خذ من لحيتك ورأسك، تعرفون صحته؟
0: لا، بالنسبة لهذا لم أدرس إسناده ولا أستطيع الحكم عليه الآن، لكن المهم أنه ثبت ذكر قصة أن رجلا من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأمره بغسلها وتمشيطها والدهان،
1: لا بتهذيبها.
0: فلما رجع إليه قال أليس هذا خيرا مما كنت عليه؟ والأخذ من الرأس ليس مثل الأخذ من اللحية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رأسه، وقد ورد عنه أمران في ذلك، الفرق والسدل. السدل هو إرساله إلى الخلف، والفرق يقسمه نصفين، كان إذا فرق يصل إلى شحمته وذنيه، وإذا أرسله لم يصل إلى رقبته.
1: هل يبلغ ذلك عندكم حد التشنيع على من أفرط في طول لحيته؟
0: لا، ليس هذا تشنيع فقط، لا أبدا،
1: أو ينصح،
0: بل ينصح فقط، النصيحة مطلوبة في كل حال، لكن لا بد أن يبين أن المقصود بذلك ما زاد على القبضتين وما كان قبيحا متطايرا، كما قال مالك إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، يرد الإنسان بعضها على جمهورها، فما قبح وتطاير يرده.
1: أقول هذا لأن عمر رضي الله عنه قسى في بعض المواقف فيما رواه العيني في عمدة القارئ، رأى رجلا كبرت لحيته وطالت جدا فقال ايتوني بجلمتين، ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده وقال اذهب فأصلح شعرك، يترك أحدكم نفسه كأنه سبع من السبع.
0: نعم، هذا من تعزير عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد وقصده، هو الذي فعل فيه، نعم، مشار الإمام، والذي فعله أيضا وفر قدر القبضة، وهو موافق لما ذكرنا عن ابن عمر وابي هريرة.
1: طيب إذن الحلق عندكم تروا أنه لا يجوز؟
0: اي نعم، ولكن تهذيب ما لا حرج. نعم،
1: وتركه فيما فوق القبضتين فيه نظر،
0: ترك اللحية فيما زاد على القبضتين مكروه.
1: نعم. طيب نأتي إلى الشارب الآن،
0: ويبقى أيضا لا بد أن نفهم قضية الحسن في مثل هذا النوع. بعض الناس تكون شعورهم متطايرة فيؤذن له في الأخذ منها ما لا يؤذن لغيره، لأن الهيئة القبيحة في مثل هذا النوع مدعاة لتحدث الناس حتى هجائهم في بعض الأحيان.
1: صحيح.
0: تعرف ما قال ابن الرومي، إن تطل لحية عليك وتعرض في المخالي معروفة للحمير، لو رأى مثلها النبي لا أجرى في لوح الناس سنة التقصير، وأقام التقصير فيهن والحلقة مكان الإعفاء والتوفير.
1: ابن الرومي له لسان.
0: نعم، لكنه كان على فقه. نعم. فهو يعرف أن السنة هي التوفير.
1: كان عندي للنخع كلام عجب من هذا، عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته.
0: هذا المقصود بالطول ما زاد على القبضتين.
1: طيب،
0: وهذا معروف
1: في هذا السياق، لو كانت بشعة المنظر وتركها الإنسان رجاء الأجر والتوفير.
0: لا، هذه الأمور الجائزة لا يرجع فيها الأجر، والجائز هو ما زاد على القبضة.
1: طيب، نأخذ اتصالين ونكمل. الأخ أحمد من السعودية. أخي أحمد،
2: السلام عليكم.
1: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
2: الله يسلمك، كيف حالك الشيخ؟ طيب،
0: سلمك الله.
2: الله يحفظنا ويحفظك ان شاء الله.
0: سلمك.
2: اول طال عندي طلب عند الشيخ الغايب، يدعي لنا.
0: نسال الله ان يوفقك. نسال الله ان يوفقك ويسددك ويقضي حوائجك.
2: امين ان شاء الله.
1: تفضل اخي.
2: الله يجزاك الله خير. الله يبارك لك ويبارك فيك ويحفظكم ان شاء الله. عندي سؤال، انا رايح على العمره بس طالع من جي من المدينه، داخل المدينه وطالع على جي جده، عندي ضيف جاي بالمطار. الو
1: نعم تفضل.
2: ايوه
1: تسال عن الاحرام من جده؟
2: من جده.
1: طيب وصل السؤال بارك الله فيك.
2: الله يعني.
1: ايضا الاخ احمد من السعوديه. احمد الثاني ذهب. طيب الاحرام من جده بالنسبه
0: نعم انت بالخيار بين ان تحرم من الحليفه وان تحرم من المطار بعد ان تستقبل ضيفك او من اي مكان من جده، فلا حرج عليك في ذلك، والاحرام من الحليفه افضل من تجاوزه.
1: طيب
0: لكن يجوز لك التاخير.
1: طيب وصلنا الى الشارع.
0: بالنسبه للتلخيص فقط لما ذكرناه في اللحيه.
1: تفضل.
0: اني من ترك منها شيئا ايا كان لا الومه فقد امتثل الامر ايا كان ذلك الامتثال، لأن من حلف عليه ليأكل من هذا الطعام فأخذ منه لقمة واحدة فقد بر اليمين، ومن حلف عليه لا أكل من هذا الطعام فأخذ منه أقل شيء فقد حنث صاحبه. فكذلك إذا ترك أي شيء فقد امتثل التوفير، وتوفير ما زاد على القبضتين أو ما فيه بشاعة وتطاير وقبح أيضا مكروه عندنا، وما بين ذلك هو الذي
1: يتناول شيء حتى لو كان يصف البشرة.
0: المهم أنه ترك شيئا يميز الرجال. نعم لم يحلق.
1: ولو حددها تحديدا أحيانا هكذا حتى.
0: نعم هي اللحية هي ما نبت على العظم كما قال ابن المرحل الأندلسي في نظمه لفصيح ثعلب، واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقلل، ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. فما نبت على العظم هو اللحية، أما ما على الحلقوم وما في الأطراف وما على الخدين ونحو ذلك
1: وليس من
0: الفريقين فهذا ليس من. نعم.
1: فيما تفضلت به من كراهة ما فوق القبضتين دليله هو هذه النصوص على الأئمة فقط؟
0: نعم دليل هذه النصوص، وأيضا حتى تفسير نعم تفسير عمر وابن عمر. طيب للنص.
1: وصلنا إلى الشارب، حكم قصه أو إحفائه؟
0: الشارب ورد فيه الأمر بإحفائه و الأخذ منه.
1: نعم.
0: أما الأخذ منه فيشمل كل أخذ حتى لا يغطي طرة الإنسان.
1: نعم.
0: وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله
1: ما نعم. يسمى إطار الشفتين.
0: نعم.
1: ينبغي أن يظهر
0: هذه الطرة. نعم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ففي حديث المغيرة بن شعبة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطى شعر شاربه طرة شفته، فأضجعه على وسادة وأخذ شفرة وسواكا، فجعل السواك تحت الشعر وحزه، فلم تزل تلك قصته بعد لا يقص الا هكذا محبة لرسول الله.
1: هذا القص ما حكمه؟
0: هذا القص واجب.
1: واجب
0: هذا الذي يترجح، لأنه قال ليس من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وتكررت النصوص في قوله جز اللحى جز الشوارب، وكذلك قص الشوارب، وحديث لكن أنا أمرني ربي بإحفاء شاربي، كلها جاء فيها الأمر، والأمر أصله اللجوب، لكن ورد الأخذ من طرفيه
1: بحيث ينفصلان عن اللحية.
0: ورد الأخذ من طرفيه، ما أدري هل المقصود طرفي فم الإنسان فيكون الإنسان إذا أخذ موضع اجتماع الشفتين ونظفه بحيث لا يجتمع فيه غبار ولا وسخ، يكون هذا المقصود، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر في تفسير حديث ابن عمر، ويأخذ هذين خذ من هذين أي من الطرفين، وقيل بل من الشارب والعنفقة، وهذا تفسير آخر.
1: العنفقة عموما لا تلحق باللحية.
0: العنفقة اختلف فيها، وقيل ما قارب شيء له حكمه فألحقها باللحية، وقيل بل هي مثل الشارب فيأخذ منها، وحديث ابن عمر ويأخذ من هذين فسر بذلك. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول قول البخاري وكان يحفي يأخذ هذين بواب العطف، يقول في تفسيره وذاك حيث تلتقي الشفاه حيث ينظف النظيف فاه، فذاك أولى ما به يؤول فابدأ به إن قلته من أول، وقيل بالعنفقة والشارب وتفسير آخر. نعم.
1: وعلى هذا الإفراط في تطويل الشارب ترونه غير مشروع
0: طبعا
1: وغير جائز.
0: طيب هذا عمل غير عمل غير المسلمين.
1: حلقه بالكلية.
0: حلقه بالكلية روي عن بعض السلف وهو داخل في
1: الإحفاء.
0: نعم. وقد أمر الإمام أحمد بإنهاكه ينهك، كان أبو حنيفة أيضا لا يرى بأسا بحلقه.
1: طيب مسألة ثالثة في موضوع الشعر وهي الصبغ، حكم صبغ الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية.
0: بالنسبة للصبغ لقصد الزينة إذا كان بغير سواد فلا حرج فيه.
1: بأي لون كان؟
0: بأي لون كان من غير سواد.
1: أحمر أخضر برتقالي.
0: نعم.
1: لا شيء فيه.
0: لا شيء فيه كل ما يخالف ما لا يخالف الخلقة ما هو من جنس الألوان البشر. أما الأخضر أو الأزرق أو شيء اللون المغاير للون البشر.
1: وما جنس ألوان البشر؟
0: ألوان البشر في شعورهم إما أن تكون سوداء أو بيضاء أو حمراء
1: أو شقراء أو
0: حمراء أو بنية أو شقراء، هذه الألوان البشرية.
1: لكن بالأخضر والأحمر
0: لا هذا ليس من ألوان البشر،
1: لكن ألوان الشياطين. لما يحرم؟
0: لا فقط هو مخالف لتغيير لخلق الله. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من عمل الشيطان ثم لآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة التحريم.
1: مؤقت شيخ، يزول ثاني يوم ليس هو؟
0: لا بعض الأحيان يثبت أياما وبعض الأحيان لا يزول أصلا. فهذا التغيير المقصود به شيء الذي هو واضح جدا أنه خارج عن إطار البشرية.
1: حتى لو كان بنيا أو كذا هو تغيير خلق الله؟
0: لا ليس تغييرا، هذا مثل الحناء ومثل الخضاب وغيره.
1: يعني هو من حيث التغيير تغيير؟
0: لا، لكن التغيير المأذون فيه إذا كان من جنس البشرية، لا ينقل عن جنس البشرية عما يحصل في البشر، هذا ليس تغييرا. كما ذكرناه في الحناء، الفرق بين الحناء والوشم واضح جدا. الفرق بين خلع الضرس والوشر واضح جدا، وهكذا.
1: طيب إذا كان اللسان وخطه الشيب فهل يجب عليه الصبغ؟
0: لا يجب.
1: ولا حديث الصريحة غير الشيب؟
0: هذه كلها لا تدل على الوجوب لأنها اقترنت بعلة، وهي في إن شدة بياضه من الشيطان، والمقصود شدة البياض وليس أصل البياض، وشدة البياض متفاوتة، فلذلك لا يقتضي الأمر الوجوب.
1: لكن شدة البياض كيف يعني؟ المعنى إذا كانت كل شعره أبيض أو كان اللون؟
0: نعم، وكان كالثغامة البيضاء بحيث لا يشبه شعور البشر، يشبه النبات.
1: هذا فقط هو الذي يجب فيه. بعض الأحاديث ليس فيها هذا القيد، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
0: لا، لكن الحديث الذي فيه ذكر العلة، نعم، حديث أبي قحافة
1: هو الذي عليه التعليل.
0: نعم.
1: طيب الصبغ بالسواد خاصة لما هو ممنوع؟
0: الصبغ بالسواد مختلف فيه.
1: طيب.
0: فذهب بعض أهل العلم إلى
1: وهو إذا أنتم في مقام الجهاد مختلف فيه؟
0: لا، هذا إذا كان الإنسان يتقوى به العدو.
1: هذا جائز مطلقا.
0: نعم.
1: وإذا كان فيه تدريس هذا
0: تدريس
1: مطلقا.
0: نعم.
1: الخلاف فيما عدا ذلك.
0: فيما عدا ذلك.
1: طيب.
0: وما عدا هذا تحرير محل النزاع، جيد أتيت به جزاك الله خيرا. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمره بتغيير شعار أبي قحافة قال وجنبوه السواد.
1: أليست مدرجة يا شيخ؟
0: لا،
1: لأنه في الرواية الأخرى لمسلم ليس في هذا الزيادة.
0: لا يقتضي ذلك إدراجا، بل زيادة الثقة ليست من قبيل الإدراج.
1: صحيح، لكن زهير
0: إدراج لا يعرف إلا بتصريح الراوي بأن هذا الكلام.
1: أنا عندي تصريح هنا الآن. وقد سأل زهير أبا الزبير هل قال جابر في حديث يجنبه السواد فأنكر وقال لا.
0: لكن هذا لا يقتضي مخالفة، بل هذا نعم من اختلاف مثل قول الناس، هل قيل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا.
1: طيب، فإذا هذا الدليل الأول.
0: نعم، فلذلك ورد أيضا الحديث في وصف القوم في آخر الزمان يأخذون من لحام ويصبغونها بالسواد كأنها حواصل طير، والطير بعضه تكون حواصل وهكذا محفوفة ولاصقة وسوداء، فهذا النهي.
1: هذا الحديث القرطبي له فيه فهم يقول إن معناه يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة، وليس فيه ما يدل على أن صبغهم بالسواد هو سبب عدم دخولهم الجنة، من هو جزء من حالهم. وذلك قال غير أنه لم يسمع أن أحد من هذا كلام القرطبي في المفهم الله أعلم، لم يسمع أن أحد من العلماء أو الصحابة في نسخة أخرى قال بتحريم ذلك، أي تحريم الصبغ بالسواد.
0: لا، بالنسبة للتحريم قال به كثير من أهل العلم، لكن عموما الحديث كما ذكر القرطبي ليس فيه ما يجزم بأن هذه العلة، لكن كونه ورد عليه الوعيد وجاء مرتبطا به على الأقل يقتضي يقوي أدلة المنع التي ذكرها.
1: الجوزية ورده في الموضوعات؟
0: لا لا لا لا لا لا يمكن ذلك، بل البوصري في زوائد ابن ماجه قواه، عدد من العلماء قواه حتى أوصلوه إلى درجة الحسن.
1: طيب، وفعل الصحابة رضي الله عنهم؟
0: ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، تقريبا فيه ستة من الصحابة.
1: يعني الأسماء اللي عندي: عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، عمر بن العاص، مغيرة بن شعبة، جرير بن عبد الله، عقبة بن عامر، الحسن والحسين، عبد الله بن جعفر، وحكي عن التابعين: عمر بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي سلمة وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب ومحارب بن دثار ويزيد بن جريج وأبي يوسف، يعني كوكب من الأئمة الكبار.
0: نعم، هذا بالنسبة للصحابة بعضهم لا يثبت عنه ذلك، بالأخص عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب طعن وعمره 63 سنة.
1: عمر أخرجه الحكيم في المنهيات الترمذي.
0: نعم لكن ما يصح.
1: لا يصح.
0: عمر طعين وعمره 63 سنة. ولم يكن في شعره من البياض إلا قليل. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد وعمره 63 سنة. وليس فيه من الشيء إلا شيء يصير في طرفي وجهه.
1: يمنع هذا الخضاب قد يكون؟
0: نعم لا شيء يصير يعني ما الخضاب لابد أن يكون شيء متميز شيء.
1: طيب لو صح عن واحد ما يكون صارفا.
0: هو روي عن ستة من الصحابة. طيب. عثمان بن عفان والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر.
1: نعم.
0: وجرير بن عبد الله البجلي
1: وسعد
0: وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء الستة هم
1: الذين تقريبا فعلهم هذا
0: ثبت عنهم
1: الأمر إلى
0: ثبت عنهم ذلك. وهؤلاء أيضا كانوا من المجاهدين في سبيل الله وليسوا من المدلسين. وأيضا عثمان كان يتولى الخلافة وعمره فوق 80 وكان الناس ينتقدون عليه في بعض الجوانب وكان يخاف أن تضعف هيبة الدولة ومكانتها. والسلطان الأعظم خليفة لابد أن يكون له هيبة ومكانة، فلذلك يمكن أن يظهر لرعيته بما يتقوى به في خلقته وهيئته ويكون ذلك أقمن لانتظام الأمور الرعية وأعدل.
1: طيب شيخنا علي تجاوز الفعل إلى أن قال عليكم بهذا الخضاب الأسود فإنه أعطف لنسائكم عليكم.
0: هذا علي كان يأمرهم بالكتم، المقصود بالأسود الكتم والكتم لا الكتم بين السواد والحمرة. وهو موجود في قد يطلق عليه أنه سواد لكن لا ليس سوادا بمثل الشعر لون الشعر.
1: طيب من
0: سواد فيه غبرة،
1: من استخدم الصبغة السوداء لا لشيء فيه لكن شعره بني مثلا فأراد أن يرده إلى السواد نفس
0: يدخله نفس النهي لكن الألوان الأخرى لا حرج فيها.
1: طيب
0: وهذا أيضا يشمل الرجال والنساء وال...
1: طيب سنمر في صور أخرى أيضا ما يتعلق بتخشين الشعر وتنعيمه، من كان شعره ناعما فخشنه ببعض المواد أو العكس، هل في هذا ما يمنع؟
0: لا إذا كان ذلك الداخل في نطاق البشرية عمل البشر لا يشبه النبات ولا
1: بعضهم يصنع بشعره ما يسميه العام اليوم الكدش كأنه هكذا يعني ما أدري ما هو كأنه رؤوس الشياطين.
0: أعوذ بالله تشبه بالشياطين شر محض.
1: أنا شبهته بالشياطين وقد لا يكون لكن أظنكم فهمتم مقصودي.
0: نعم هو
1: يكون طويلا هكذا ومكونا
0: بالنسبة لتلبيد الشعر بعض المواد الآن يضعها الشباب على رؤوسهم التلبيد.
1: هذا يسمونه الجل.
0: إيه نعم هذه لا حرج فيها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكني قلدت هدي ولبدت شعري في الإحرام.
1: معنى تثبت الشعر.
0: إيه نعم تثبت شعر فلا حرج فيه. وكان أيضا فيه وبيص.
1: نعم.
0: بسبب
1: فيه لمعان. لمعان حتى هذا الجل الذي يلمع لا بأس به.
0: لا بأس به.
1: لكن السؤال عن التخشين والتنعيم قلتم أنه إذا كان
0: في إذا كان في حدود البشرية لا حرج فيه.
1: طيب تظفير الشعر وجعله ضفائر.
0: نعم لا حرج فيه بالنسبة للبيئات التي لا تستنكره. أما البيئات التي تستنكره فلا يفعل فيها
1: من جهة العرف فقط.
0: هو راجع العرف. نعم.
1: طيب والنهي عن عقص الشعر ما يكون التظفير قريبا منه؟
0: هذا عقص اللحى لأن فيه هو من ديانة
1: هو العقص صفته تحديدا شيخ.
0: هو أن يأخذ خيوط وتجمعه حتى يكون كأنه مخيط مظهور بالخيوط.
1: نعم.
0: مثل ما يفعله
1: هذا خاص باللحى فقط ولا بالهيئة التي تشبه
0: النهي جاء في اللحى لكن نعم وهو الآن المعروف عند السيخ في اللحى.
1: تطويل الشعر إلى المنكبين
0: الغدائر إذا طالت في الأطراف المنكبين لا حرج في مثل هذا إلا إذا
1: ما المقصود بالغدائر؟
0: الغدائر أطراف الرأس. غدائره مستجزرات العلا تظل المدارة في مثنى ومرسلي كما قال امرؤ القيس. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا كذلك يفعلون وكان هذا يروع الأعداء ويرعبهم وعدد من المجاهدين كانوا يفعلونه.
1: يعني لنسأل عما هو حاصل الآن يعني بعض الشباب يطيل شعره إلى كتفيه أو ما دون ذلك ويرسله يظل مرسلا
0: ويكون شبه شعور النساء أو يكون رجولة وخشونة وقوة.
1: مسألة ما تنضبط يا مولانا الشيخ.
0: لا إذا كان فيه تشبه بالنساء فهو مقيت ليس محمودا. وإذا كان القوة والرجولة ولم يكن لي مثل ذلك من النعومة وال
1: يعني لنقل إذا كان تنعما وتخنثا ينهى عنه.
0: إيه نعم.
1: وإن كان ما عدا ذلك فلا بأس.
0: إيه نعم.
1: طيب سنأخذ
0: عمر بن الخطاب حلق رأس النصر بن الحجاج بن علاط السلمي
1: لجماله وافتتان
0: جماله افتتان الناس بشعره.
1: نأخذ اتصالين يا مولانا. الأخت نعم. ميمونة من موريتانيا تفضلي. أخت ميمونة
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا اخي.
3: اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تفضل. أرجو من شيخنا الفاضل أعز به الإسلام والمسلمين أن يدعو لي بالتوفيق وأستفسره عن.
1: تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: تفضلي تفضلي واصل السؤال.
1: تفضلي أختي سريعا.
3: أرجو من شيخنا الفاضل الدعاء أعز به الله به الإسلام والمسلمين واجعله ذخرا للإسلام والمسلمين.
1: والسؤال يا أخت ميمونة.
3: أرجو أن يوضح لي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
1: طيب حاضر إن شاء الله.
0: شكرا. أسأل الله لك التوفيق والسداد أن ييسر أمرك ويشرح صدرك.
1: نعم. الآخر شيخ أبو عبد الله. يا أبا عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أسعد الله مساكم يا شيخ. الله يحفظك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من هماني لا يشبعان، فنحن من طلاب العلم إن شاء الله تعالى من الليلة لا نشبع منكم.
0: الله يحفظكم ويبارك فيك.
4: الله يحفظكم. شيخ عندي أسئلة فقط كما النقاط، هي أسئلة كثيرة جدا لكن أرجو أن يعني أبقي نقاط.
1: هات بعضها وأرسل الباقي بالإيميل لطفا. تفضل.
4: طيب لا بس بشكل سريع، الكحل يا شيخ للزينة ولغير الزينة بإسمد وبغير إسمد في كل وقت. الأمر الثاني الصف اللي في الأسنان للزينة. الأمر الثالث
1: ما سمعت الأسنان، ما هو في الأسنان؟
4: الصف الفطوف الكريستال.
1: ها طيب
0: وضع الكريستال
1: واضح واضح.
4: الأمر اللي في الآداب، الأمر في الآداب هل للوجوب أو لغير الوجوب؟
1: طيب
4: مثال يا غلام كل بيمينك وغيره من الأدلة الكثيرة.
1: طيب
4: الأمر الأخير الشيخ بالنسبة للقزع، إذا خففت جزء دون جزء دون حلاقة، وإنما فقط الجوانب يكون خفيف ولا أكثر.
1: طيب بارك الله.
4: آخر شيء بس يا شيخ، بعض الفقهاء استنبط من روايات الحديث أنهكوا وحفوا وجزوا، هذا سمعت من بعض العلماء يقول أنهكوا أو إحدى الروايات تدل على الأخذ من طرف الشارب، وإحدى الروايات الأخرى الأخذ من أعلى الشارب، والرواية الثالثة من طول الشارب، هل هذا صحيح ولا؟
1: طيب بارك الله فيك، شكرا لك. بالنسبة لأخت السؤال أخت ميمونة، إلا ما ظهر منها هو أول محور في زينة النساء، إن بدأناه اليوم فبها وإن كان غدا فبها إن شاء الله.
0: طيب إذا تعيدها أنه
1: حديثا لا لها حديث طويل إن شاء الله، والدعاء تدعو لها إن شاء الله. شيخنا الأخ يسأل عن الكحل.
0: الكحل هو من العلاج وأيضا فيه زينة، فالاستعمال الرجلي له أصله أن يكون للعلاج، وقد ورد الأمر به بالإثمد وغيره، فهو مقوي للبصر. وفي جزيرة العرب حيث شدة الحر وحاجة الناس للخروج ذلك مؤثر على البصر، فلذلك أرشدهم إلى استعمال الكحل بالإثمد، وكذلك الاكتحال بغيره أيضا من كل كحل
1: لا بأس به للرجال،
0: لا بأس به للرجال، لكن من الأفضل أن يكتحل الإنسان في الليل ككل العلاج ثم يمسحه بالنهار.
1: طيب الكريستال في الأسنان هذه التي توضع.
0: لا هذا مما هو محدث ومما
1: ما لكن ما يمنع منه.
0: لا لكنه مغاير للسواك، يمنع سيجتمع حوله وساخ السن الأصل أن تكون نظيفة. طيب.
1: هل الأمر في الآداب للوجوب؟
0: هذه الآداب من كون الأمر صدرا للأدب هو من القرائن التي يحتف بها الأمر صرفته ويحتف بها النهي صرفته، لكن لا بد من أن لا يكون ثم قرينة أخرى مغايرة لهذه القرينة مثل ما ذكر. نعم أو تخالفها تبطلها.
1: ألا يكون هناك قرينة.
0: نعم لا يكون هناك قرينة تخالفها. طيب. فالعدد من القرائن تأتي مثلا يكون الأمر مثل الحديث الذي ذكر يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، هذا في الآداب، لكن جاءت القرائن بوجوب التسمية على الأكل. ولا تأكل وإما لم يذكر اسم الله عليه قال طائفة عند ابتداء الأكل،
1: فلا بد من عدم المعارض.
0: كذلك كل بيمينك، جاء حديث البصري بن راعي العيري النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر وما رفعها بعد إلى فيه.
1: طيب نعم. قزع
0: القزع أصله أن يحلق الإنسان بعض الشعر ويترك بعضا، أما تقصير بعض الشعر فلا يدخل في القزع.
1: يعني تخفيفه من الجانبين هكذا تخفيفا شديدا وبقاء.
0: لا إذا كان التخفيف شديدا جدا بأن يكون يشبه الحلق
1: فلا
0: فهو من القزع، وإذا كان ترك منه شيئا فليس من القزع.
1: طيب تفسيره أنهكه وجزه وحفه بأنه من الطرف الوسط
0: لا الأطراف. لا هذه هي كلها تتعلق بالشعر بكله.
1: طيب
0: لكن يمكن أن يكون هذا أمرا لبعض الناس، بعضهم أمر بالإنهاك وبعضهم أمر بالحفي وبعضهم أمر بالإحفاء.
1: طيب نحن نحاول نمر سريعا للوقت يضيق. بالنسبة للعناية المفرطة بالشعر والاهتمام به والتجميل المشروع،
0: كل شيء فيه إفراط بمعنى سرف، فالسرف منهي عنه، لكن ما قبل السرف مأذون فيه.
1: طيب.
0: فالله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك فسر العلامة محمد مولود السرف فقال والسرف السرف إن السرف عن هنا الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف.
1: طيب. عندنا أسئلة عن أشياء معينة، الأطواق، بعض الشباب يلبسون طوقا
0: في العنق؟
1: لا،
0: في هذا للأولاد الصغار فقط،
1: في الطوق. لا، الكبار يلبسونه ويتزينون.
0: شبع عمره على الطوق.
1: يلبس.
0: الطوق يختص بالرقبة.
1: الطوق عندهم هو هذا الذي يوضع يمسك بالشعر هكذا.
0: هذا ليس طوقا.
1: يكون هكذا مثل.
0: هذا قوس.
1: قوس. مثل القوس هو لكن.
0: هذا قوس.
1: هكذا يشرع. طبعا الأصل أن يستخدم، أنا ما أريد أن أتدخل بالفتوى، لكن غالب استخدامه للنساء، وإنما الشباب اليوم يستخدمونه وأيضا يمسكون به الشعر.
0: هو المهم إذا كان يمسك الشعر عن وجه الإنسان فهو من الوسائل المعتادة.
1: ولا يتشبههم بالنساء.
0: لا، إذا كان مما يتشبه به هذه قضية ثانية، نحن نقصد ما لا تشبه فيه.
1: طيب.
0: أن يكون للرجال أقواس وللنساء أقواس مختلفة.
1: وربط الشعر من آخره هكذا بما يسمى.
0: نعم، هذا لا حرج فيه أيضا.
1: بحيث يكون كذيل الحصان في.
0: لا لا، تشبه بالبهائم بحيث.
1: لا، إنما يربط شعره طويل جدا
0: فيربطه من الخلف فقط.
1: يربطه من الخلف حتى يكون.
0: لا حرج. طيب. مثل ما ذكرناه في الظفر.
1: طيب.
0: إذا لم يكن منكرا عادة
1: لبس ما يسمى الباروكة والشعر الصناعي فوق الشعر،
0: لا، هذا من الوصل،
1: لا يجوز
0: طبعا.
1: زراعة الشعر
0: الوصل ملعون، وصاحبه صاحبته واصلته المستوصلة.
1: زراعة الشعر،
0: زراعة الشعر إذا كان الشعر بشريا ويزرع بحيث ينبت ويكون الإنسان في الأصل محتاج إليه أصلع فيزرعه، ليس من تغيير خلق الله لأنه بمثابة العلاج، مع أن الصلع ليس ذما. ثلاثة من الخلفاء الراشدين صلع
1: رضي الله عنه،
0: أبو بكر وعمر وعلي كلهم صلع.
1: فإن كان شعرا صناعيا،
0: إن كان شعر الصناعي ولا ينبت ولا يحيا فهو بمثابة تغطية محل المسح بحائل، وهو منافي للوضوء ومنافي للغسل أيضا.
1: طيب، استخدام ما يسمى الاستشوار وهو هذا الجهاز الذي
0: ينشف الشعر، لا حرج فيه،
1: وإن كان جعل للزينة والتجميل.
0: لا، هو ليس للزينة، هو مجرد
1: مثل المشط على الرجال طبعا،
0: مثل المشط مثل البخور في داخل اللحية، لا حرج فيه.
1: طيب، استخدام المواد التي تقوي الشعر أو تطوله أو تحسنه.
0: نعم، هذا من كل الأدوية، لا حرج فيه.
1: طيب، حلق شعر الرأس باستمرار
0: لماذا؟ كلما بدأ حلقه.
1: اي نعم، هل في هذا نهي؟
0: يعني ما أعرف فيه نهيا، لكن
1: خوارج سماهم التحليق.
0: نعم، هذا التحليق مختلف فيه، المقصود به هل هو تحلق إذا جلسوا حلقة أو المقصود به تحليق الرؤوس، وكل ذلك ورد فيه.
1: إذا لا ترون به بأسا إلا إن كان تشبها مثلا بفاسق أو
0: كذا. نعم، إذا قصد به شيء آخر.
1: طيب، شعر الوجه سوى اللحية، النمص بالنسبة للرجال يدخلون في حكم النهي؟
0: نعم.
1: ولا يجوز لهم التصرف في الحاجبين مطلقا؟
0: لا،
1: ولو كان كثيفين يسدلان على العين؟
0: لا، إذا كان الإنسان يصل شيء إلى عينه بالضرر فالضرر يزال.
1: طيب،
0: لكن لا يتعدى ذلك.
1: ذكرتم أن شعر الخدين ليس من اللحية.
0: نعم.
1: إزالته باستخدام ما يسمى الفتلة وهو شيء من الخيوط هكذا ينتفه من جذوره،
0: لا حرج في ذلك.
1: لا حرج فيه.
0: نعم.
1: طيب، حلق شعر الساق والذراع للرجل تزينا
0: كذلك لم يرد فيه أي نهي.
1: حديث أم سلمة في أنه كان صلى الله عليه وسلم يطلي بالنورة سائر جسده، تعرفون له صحة؟
0: لا، لكن كان يستعمل النورة بالنسبة لما يزال من الشعر في الأبطين والعانة.
1: إذن أنتم مع قول الفقيه الذي قال ظاهره أنه مباح يعني في شعر الجسد حلاقته.
0: نعم،
1: وهذا في حق الرجال.
0: نعم.
1: طيب، ما يكون فيه تنعم وتشبه بالنساء؟
0: لا، ليس فيه تشبه بالنساء، لأن هذا فقط تنعم، لا حرج في التنعم، وفيه إزالة لما يستدعي بقاء الأوساخ
1: بالكلية،
0: بقاء الأوساخ والعرق في البدن،
1: ولو أزاله
0: ولو أزاله بالكلية لا حرج.
1: طيب، نتف الشيب
0: ورد فيه بعض الأحاديث التي لا يصح منها شيء، لكن البخاري عقد له بابا. نعم. ولم يذكر فيه شيئا صحيحا في هذا الباب، مما يدل على أن لأصل
1: له بابا في صحيح وليس فيه صحيح،
0: ليس فيه صحيح، ذكر فيه أشياء فقط من
1: المعلقات،
0: مما يدل على أن لديه وصولا تتعلق بنتف الشيب، لكن لا تصل إلى درجة شرطه الصحيح.
1: قد لا يفهم الإخوة معنى أن يكون في البخاري وليس صحيحا من المعلقات أو
0: لا، لم يذكر فيه حديث، إنما عقد الباب، ذكر
1: الباب بلا حديث.
0: نعم. والبخاري يعقد بعض الأبواب لبعض الأحاديث فلا تكون على شرطه
1: فيتركه
0: غفلة. نعم.
1: حديث لا تنتف الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب له بها حسنة،
0: هذا هو الحديث، ما يصل إلى درجة الصحة.
1: طيب، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، هذا صحيح؟
0: لا، بالنسبة للشيبة في سبيل الله صعبة، كيف يكون شيبة في سبيل الله
1: يعني وهو في الطاعة والإيمان
0: لا، سبيل الله يطلق عادة على الجنة.

0: مكياج.
1: هو عموما الشيب، لا قبل أن نخرج عنه،
0: نعم
1: هو وقار،
0: طيب
1: كما ثبت في حديث إبراهيم أنه لما بدأ شيبه قال يا ربي ما هذا، قال وقار، قال اللهم ازني وقارا، فهو وقار. وهو أيضا ذو الشيبة في الإسلام له مكانة كما ثبت في الأحاديث التي تقتضي ذلك، إن من إجلال الله إجلال الشيبة في الإسلام. وينبغي أن لا يتبرم به الإنسان، ولا يظن أنه كما قال جدي ددو رحمة الله عليه، قال ما الشيب إلا حلية لكنه في عين بعض الناس أسمج منظرا، بعض الناس ينظر إليه نظرة.
0: المكياج شيخنا للرجل
1: ما هو؟
0: المكياج هذه الألوان والأصباغ التي توضع. طبعا أنا أسأل عن صورة محددة، خاصة عندنا في الإعلام مع الإضاءات والكاميرات وكذا، يرون أن هناك حاجة لوضع طبقة خفيفة من هذه ما
1: من
0: يسمونها
1: الكريمات
0: الأساس
1: والدهانات.
0: نعم،
1: هذه إذا
0: وهي
1: كانت
0: تعطي لونا خفيفا لكنها تساعد على ظهور الصورة بشكل
1: المهم
0: جيد.
1: إذا كان شيء وقائيا وعلاجا لا حرج في استعماله،
0: وليس وقاية ولا علاجا، هو
1: تذكرت أنه وقائي،
0: لتحسين صورة
1: لا هو
0: الشخص.
1: الكريمات إذا كانت تقي من هذه الأشعة أو من الأضواء الشديدة
0: هبها لا تقي.
1: أو من أشعة الشمس، بعض أشعة الشمس، فتكون وقاية وعلاجا ولا حرج فيها. أما إذا كانت لمجرد تزيين وتحسين فهي من الزينة المباحة في الأصل، لكن إذا كانت مختصة بالنساء فلا يجوز للرجال.
0: هو يبقى مسألة الاختصاص بالنساء مقلقة شيخنا، غير واضحة أحيانا، يعني النساء يستخدمن ألوانا واضحة، هؤلاء يقولون نحن نستخدم فقط طبقة خفيفة نفس لون الجسد، نفس اللون.
1: والنساء يستخدمن نفس لون الجسد أيضا،
0: الأساس نفسه يستخدمه النساء، لكن النساء يزدن عليه الألوان والأصباغ، لكن هذه طبقة خفيفة من نفس لون البشرة حتى تكون الصورة واضحة وجميلة.
1: لا حرج في مثل هذا النوع في أصله، لكن لا بد أن يقال أنه أن الصبغ الذي يدوم ويبقى ممنوع من تغيير خلق الله، والشيء الذي يزول سريعا مثل الدهان ونحوه لا حرج فيه، بل الدهان جاء الأمر به في الأحاديث وهو مثل الطيب ونحوه.
0: طيب
1: ومثل ذلك الاصطباغ بالزعفران.
0: نعم.
1: بالنسبة للعرس وغيره قد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي عدد من الأحاديث الصفرة من الخلوق، لا الإذن،
0: الإذن
1: الإذن فيه.
0: طيب وحديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتزعفر،
1: هذا في غير العرس،
0: في غير العرس. والنهي من أجل الطيب، من أجل اللون، من أجل ماذا؟
1: هو لون، وفي نفس الوقت هو كان فيه طيب عندهم،
0: لكن
1: بعض
0: النهي اللون
1: بعض المواد تكون طيبا في وقت دون وقت، فكانوا إذاك يعتبرون الزعفران من الطيب، ويعتبرون الكافور من الطيب، وهي أمور لم تعد طيبا عندنا الآن.
0: طيب
1: حتى إن بعض الشعراء علق على ذلك فقال إنما الزعفران وعطر الغواني ومداد الدوات عطر الرجال.
0: حتى نختم لأن الوقت انتهى، استخدام الرجل لعطر المرأة
1: قد ذكرنا أن العطر ليس فيه شيء للرجل وشيء للمرأة، الأصل الجواز في الجميع،
0: ولو
1: إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى كلام في عرضه ونحو ذلك، في العرض يجب صيانته.
0: يعني هي عطور النساء تأتي هكذا فاترة خافتة،
1: ما في حرج، بعض الناس يحب الفاتر وبعض الناس يحب
0: يعني حتى لو كان رائحة معروفة أنها للنساء، حتى من شمها ظن امرأة ها هنا بالجوار،
1: لا حرج في مثل هذا النوع إلا إذا ذكر أن فيه طعنا في عرض الإنسان
0: في عرضه.
1: نعم، اتهاما له.
0: قلت من الوشم لا يجوز.
1: نعم.
0: طيب طبع الصور على الجسم بغير وشم
1: وتبقى،
0: يعني تبقى أياما؟
1: لا، بعضنا شوف الأوروبيين تبقى فيهم مدة العمر.
0: طيب إذا بقيت
1: من الوشم بالألوان، هذه كل ما هو باق فهو محرم وهو مثل الوشم وفيه تغيير لخلق الله،
0: وإن كان يذهب فلا إشكال،
1: كان يذهب لا حرج.
0: طيب جزاكم الله،
1: لكن ما كان من ما يذهب أيضا لا بد أن يكون شيئا محترما، لا يضع صورة حيوان أو صورة بهيمة أو صورة شيء فيه روح وهكذا.
0: تجاوزنا الوقت والأخ هذا يصيح بي منذ مدة، جزاكم الله خير.
1: أيها
0: الأخوة والأخوات، سنشرع غدا إن شاء الله في زينة النساء، وما أدري تكفيها حلقة أو حلقتان الله أعلم، لكن نشرع فيها من الغد بإذن تعالى. نشكركم على المتابعة، ونشكر شيخنا الجليل على هذه الإضافات والإضاءات. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الصورة المستثناة يا شيخ هل يمكن
1: لا وانت ربما تسأل على العملة المحلية الآن هذا ليس صرفا يعني مثلا لو انت دفعت 10 ربما هذا انت تحاول ان تصل اليه لو انت دفعت 10 دينارات الآن العملة الورقية واشتريت سلعة ورد لك الباقي دينارات وكذا هذا علاقة له بالموضوع ليس صرفا هذا لا يسمى صرفا ربما ويأتي ما يفيد هذا الكلام ويحوم حوله في الدرهم استعمال الدرهم الواحد تشتري ببعضه سلعة ويعطيك نصفا وفي العهد السابق لم يكن هناك كسر للدينار دينار ما فيه إلا دينار فقط ما تستطيعش لما تدفع دينار وانت عندك سلعة بنصف دينار ان يرد لك قطعة اسمها نصف دينار ما كانش متعامل به ما كانش موجود غير متوفر هذا فيردون لك باقي من الفضة او من يسمونه فلوس او شيء اخر ويتحقق بذلك الصرف قطعا لان هذا نقد وهذا نقد وهما يعني صنفان مختلفان فبيع اثمان بعضها البعض ويبقى يطبق عليه احكام الصرف الا ما استثني المسائل التي احتيج لها للضرورة وكان الصرف غير مقصود لكن في مسألتنا مسألة أنت تدفع 5 دينارات أو 10 دينارات وتشتري السلعة وغرضك أن تشتري السلعة ثم تأخذ السلعة ويرد لك الباقي فهذا لا ينطبق عليه قانون الصرف لأنه ليس هناك بيع أثمان بعضها ببعض وإنما اشتريت سلعة والباقي هو أشبه بالمقاصة لأنك أنت عندما تأخذ سلعة ب5 دينارات فقد عمرت ذمتك ب5 دينارات وعندما تدفع 10 دينارات للبايع عمرت ذمته ب10 دينارات فأنت تطلب منه 10 ويطلب منك 5 وهما من عملة واحدة تعمل مقاصة زي ما تجار مثلا اليوم بعضها بعض أنت تأخذ من جارك سلع وأموال ونقود وتسجل فلان يطلب مني كذا فلان يطلب مني كذا وهو يأخذ منك ويكتب أيضا فلان يطلب كذا ويطلب كذا ويطلب كذا في نهاية الأسبوع في نهاية الشهر تعمل حسبة تجمع جميع ما عندك أنت وجدته يطلب منك 1000 وأنت وجدت نفسك تطلب منه 900 فتعمل مقاصة زي ما معاملة البنوك الآن المقاصة تقسم 900 من 1000 يبقى مطلوب ب100 وتنتهي المسألة فهذه الصورة الموجودة الآن هي ليست صرفا ليس فيها بيع أثمان بعضها ببعض وإنما هي بيع فقط شراء سلعة لكن ترتب على كل واحد شيء في ذمته قبل الآخر أنت تطلب 10 ويطلب 5 تعمل مقاصة يخصم هو 5 اللي يريدها ويردك 5 الباقية
0: أقصد اختلاف العملات لو دفع بالدولار وأخذ بضاعة مثلا ب 95 دولار قيمتها 95 دولار بيرد لك الباقي 5 دولارات بقيمتها دينارات
1: هذا ينبغي أن يتجنبه إذا كان يريد أن يطبق لأن تطبيق الدينار الشرعي وكذا كما قلت لك عليه أن يصرف الدولار لأن قد يكون مقصود البيع والصرف في هذه المسائل لأنه متاح هذا في السابق كان الأمر صعب كما قلت لك ليس هناك كسر فالناس محتاجون لكن الآن موجود الكسر وموجود كذا فأنت بإمكانك تصرف 100 دولار تأخذها نقود ثم تشتري بحيث تتجنب موضع الشبهة هذه في السابق دعتهم إلى هذا وحتى الاستثناء لأنه كما قلت لك ليس هناك كسر ما في ربع دينار ولا ثلث دينار ولا نصف دينار لأن حتى القروش موجودة فما فيش ضرورة تدعو إلى هذا
2: ولا بد من المناززة في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب لأن السلعة كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه.
1: أرفع صوتك قليلا. إيش؟ لأن السلعة
2: كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد، فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة.
1: بقاء على حكمه
2: في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد.
1: حال لنا أيوه هكذا يكون حال على الانفراد.
2: فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة.
1: الشرط هو التقابض، لقي خلافا للسيوري، يقول يعني التقابض ليس شرطا. وإيش التعليل اللي ذكره؟ إيه؟
2: في بقاء كل منهم على حكم حال على الانفراد. فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة.
1: يعني جعل كل عقد له حكمه، يعني له حكمه المستقل به، وتطبق عليه أحكامه البيع، يطبق عليه أحكام البيع. والبيع كما هو معلوم يجوز فيه التعجيل والتأجيل لا حرج، والصرف أيضا نطبق عليه أحكامه فلا يجوز فيه التأجيل. فقال لو اجتمع البيع والصرف في بالصورة بصورة من الصور الصورتين أحد الصورتين الجائزتين لا يشترط التقابض في السلعة وفي عوض الصرف، وإنما نطبق على كل شيء الحكم. فيما يتعلق بالبيع لا يشترط فيه التقابض، لو السلعة لم يقبضها فلا حرج، العقد صحيح، لكن مقابل الصرف اللي هو العملة الثانية هذه لابد أن يتم فيها التقابض. ورأي الجمهور هذا لا يجوز، لأن القاعدة عندهم أن ما صاحب النقد في الصرف وغيره المعاوضات ما صرف النقد حكمه حكم النقد. لو أنت بعت دينار ومعه عرض من العروض ومعه جهاز أو آلة وكذا بذهب، فيقول لك هذا غير جائز. لماذا؟ للجهالة، ما نعرفش عقد مثل هذا لابد فيه من مماثلة الذهب بالذهب مثلا بمثل، وأن أنت عوض فيه ذهب ومعه جهاز آلة أو شيء من هذا والعوض الآخر ذهب فقط، فكيف تستطيع أن تعمل مماثلة بينهما؟ تقول قدرنا بالقيمة، هذا الذهب 50 جرام ومعه جهاز، وهذا الذهب يعني 70 جرام مثلا. يقال لك هذا المماثلة غير محققة مشكوك فيها، لأن ما صاحب النقد و50 جرام صاحبها الجهاز يعد كأنه ذهب. ما صاحب النقد يعد نقدا، ما صاحب الذهب يعد ذهبا، فكأن المعاوضة صارت بين 70 جرام معلوم وزنها وعوض آخر فيه 50 جرام ذهبا وفيه شيء آخر مجهول لا نعرف مقداره، هل هو 3 جرامات 5 جرامات 10 جرامات غير معلوم. لماذا؟ قلنا لأن ما صاحب الذهب يسمى ذهب، ما صاحب النقد حكمه حكم النقد. ولذلك الجمهور منعوا هذه الصورة، وإن كانت هي مستثنات في الصرف لكن منعوا فيها التأجيل، منعوا فيها التأجيل لأن فيها سلعة مع ذهب مقابل عوض آخر، والسلعة مع الذهب تسمى ذهب فلا تتحقق المماثلة. هذه العلة التي منعوا من أجلها التأجيل والتأخير في اجتماع البيع والصرف، حتى في الصور الجائزة لابد من تقابض في العوضين سواء كان فيما يتعلق بجزء البيع وما يتعلق بالصرف. السوري يقول لا، البيع له حكم والصرف له حكم، ما دام الصورة هذه جائزة واجتماعهم فيها جائز فالبيع نطبق عليه حكمه فيجوز فيه التأجيل حتى لو لم تقبض السلعة، العقد صحيح، لكن فيما يتعلق بالصرف لابد فيه من التقابض، فنشترط لابد من قبض الدراهم.
2: وحرم سلعة كشاة أو بيعها لشخص بدينار إلا درهمين.
1: وحرم
2: أدون.
1: وحرم.
2: وحرم سلعة كشاة أو بيعها لشخص بدينار إلا درهمين فدون.
1: ما نسمعش جيدا. وحرم أي سلعة.
2: وحرم سلعة.
1: أي نعم.
2: كشاة.
1: كشاة أيوة.
2: أي بيعها لشخص بدينار إلا درهمين فدون. إن تأجل الجميع الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البائع، أو تأجلت السلعة من البائع لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو بعضهما وهو السلعة، وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة، أو تأجل أحد النقدين كلا أو بعضا أيضا بخلاف تأجيلهما لأجل واحد وتعجيل السلعة فيجوز، لأن تعجيلها فقط دل على أن الصرف ليس مقصودا ليسارة الدرهمين، فلم يلزم تأخر الصرف وإنما المقصود البيع.
1: هذا أيضا استمرار في المسائل الممنوعة من اجتماع البيع والصرف، منها أن تشتري سلعة ومثل السلعة بالشاه بدينار إلا درهمين، تعطي الدينار وتأخذ الشاه وتأخذ معها الدرهمين، هذه الصورة فيها اجتماع بيع وصرف، لأن الشاه مقابل جزء الدينار هذا بيع، والدرهمان مقابل باقي الدينار هذا صرف، هذا جائز وغير ممنوع. عطفوا على المحرمات، هذا قالوا حرم اجتماع بيع وصرف، وحرم يعني شراء سلعة بدينار إلا درهمين، ولكن تحريم يعني قيده بما إذا حصل تأجيل، اشتريت والسلعة تأجلت أو العوضان تأجلا أو تأجل أحدهما، هذه الصور ممنوعة، لكن لو تعجلت السلعة وتأجل العوضان معا لأجل واحد قال هذه الصورة جائزة. والسبب في هذا يقول عندما تعجل السلعة يدل على أن الرغبة هي في السلعة، ويدل على أن العقد المقصود به البيع، والصرف إنما هو تبع وغير مقصود. فإذا اجتماع بيع وصرف في سلعة بدينار إلا درهمين، يعني استثنى هذه الصورة بالذات معطوفة على الصور، كأنها معطوفة على الصور المستثنات، عندنا صورة تانية استثناهما من اجتماع البيع والصرف، اجتمع كان في دينار واحد أو اجتمع البيع والصرف في دينار واحد، هذه صورة ثالثة أيضاً يمكن أن نستثنيها إذا توفرت فيها الشروط، لكن دون توفر الشروط تكون هي معطوفة على المحرمات، وذلك وعطف على المحرمات دون تحقق الشروط فيها، وقيدها حتى الجواز إذا تحققت فيها الشروط قيدها بأن تكون يكون الصرف في درهمين فما دون لا أكثر، إذا كان الصرف أكثر من درهمين فمعناها لا يجوز حتى بالشروط التي ذكرها وهي تعجيل السلعة. لو اشتريت سلعة بدينار إلا 3 دراهم أو 4 دراهم فالصورة ممنوعة مطلقا حتى ولو عجلت السلعة، لكن لو كان الصرف ومقداره درهمان فقط فما دون فإذا كان السلعة مؤجلة فلا يجوز، لأن الصرف يكون مقصوداً. إذا عجلت السلعة وكان الصرف في مقدار الدرهمين فأقل فتكون الصورة جائزة، لأن تقديم السلعة يدل على أن الصرف غير مقصود. نعم. الدرهم هو وزنه 3.12 جرام، هذا وزن الدرهم من الفضة. لكن أقول لك لا يمكن تطبيق هذا على العملات، الأوراق النقدية، إذا كنت تتكلم على معاملة من عملتين مختلفتين، يعني دولار ودينار، عملة أجنبية، فرنك إلى آخره، عملة محلية، وتريد أن تشتري ببعضها سلعة وتريد أن يرد لك الباقي عملة محلية، أقول لك هذا لا تقترب منه إذا أردت أن تمضي على القول المشهور اللي هو يمنع اجتماع البيع والصرف، لأنه الأشياء اللي استثناها العلماء استثنوها للضرورة من هذا القول، القول الذي يقول بالمنع مؤسس على أن البيع والصرف لا يجوز اجتماعهما، هذا هو الأصل لتنافي أحكامهما، ولكن استثنوا بعض الصور للضرورة للحاجة، كما قلت لك ليس هناك ربع دينار ولا نصف دينار ولا ثلث دينار، فهو محتاج لأن يأخذ بالدراهم. أنا كيف يعني؟ أنت بتشتري سلعة وهي أقل من دينار، ماذا تصنع؟ ما عندك خيار، لابد أن تأخذ منها صرف، فاجتمع البيع والصرف، وذلك هم تجاوزوا في قدر الضرورة لأن ما كانش هناك كسر لهذه العملات. لكن لا، هذا غير موجود، لأن الكسر موجود سواء في العملة الأجنبية أو في العملة المحلية، فليس هناك حاجة تدعو إلى هذا، ولا أنت تحتاج إلى أن تقول لي الدرهم كم يساوي وكم الصورة، هذه الصور المستثناة لو أردنا نطبقها أقول لك لا تطبقها، إلا لا تنطبق على وضعنا، ليس هناك ضرورة، والحاجة التي دعتهم إلى أن يستثنوا هذا الاستثناء غير موجودة. إذا كنت تتكلم عن بيع وصرف حقيقي، يعني تشتري بعملة سلعة وتأخذ الباقي بعملة أخرى، هذا اجتماع بيع وصرف وليس فيه شيء جائز، هكذا أرى الآن. لكن إذا كنت تتكلم عنك تشتري بنفس العملة، تعطي ورقة بفئة 50 ولا 100 ولا كذا وردك نفس العملة، أقول لك هذا لا إشكال فيه، لأن هذا بيع وليس فيه صرف، لأنك لا تبيع الأثمان هنا وإنما تشتري سلعة، وما بقي لك عنده هو من باب المقاصة، هو يأخذ دينا وأنت تأخذ دينا. ليس هو صرف، ليس لك صرف، الغرض ليس، ما دام انت الغرض هو السلعه والتخالص هذه مقاصه، لكن امتى تكون هناك يعني تهمه صرف؟ لو انت تاتي بورقه 10 دينار لا تريد سلعه، تاتي للبنك والصرف تقول لي بها ورق اوراق دينارات، هذه تهمه صرف موجوده، لانك ليس هناك بيع، فهنا لابد فيها من التقابض وما يصحش فيها التاخير. لكن في الصورة الأولى أنك اشتريت سلعة وبعدك تريد أن تتخالص مع البائع، حتى لو بقي عنده الباقي ورجعت إليه غدا أو رجعت إليه بعد، لا حرج في ذلك، لأنه ليس هناك صرف حقيقة، هي مقاصة تتم الآن وتتم بعد أسبوع وبعد شهر، لا حرج في ذلك. لكن أمتى تكون المسألة بالفعل يعني هي شبيهة بالصرف أو بالمبادلة اللي هي تابعة للصرف، لأن الصرف له صور منها يعني بيع الأثمان بعضها البعض، ومنها تكون من صنفين، ومن أحيانا تكون من صنف واحد، استبدال ذهب بذهب أيضا يدخل باب الصرف، إن كان بالعدد يسمونه مبادرة وإن كان بالوزن يسمونه مراطلة، لكن كله تجري عليه أحكام الصرف المذكورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمها، إذا كانت متماثلة لابد أن تكون مثلا بمثل، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فلما تدفع أنت ورقة من فيه 20 دينار أو 50 دينار يقول أريدها عشرات أريدها خمسات، هنا ليس هناك عقد بيع، هناك واضح أنه استبدال عملة بعملة صرف. هذا لا يجوز في أن تأخذ الجزء وتقول لو أرجع أخذ الباقي بعد يوم، هذا غير جائز. لكن ما دام أنت تشتري سلعة وتتخلص معه فهذا لا يمنع عليه حكم الصرف.

0: قال أو تعجيل الجميع فيجوز فيجوز بالأولى
1: أو إيه؟
0: قال بداية الكلام وحرم سلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع فيجوز بالأولى.
1: تعجيل الجميع بالأولى يكون جائز، لا إشكال في ذلك. يعني أي نعمة طيب.
0: فذكره لتتميم الأقسام لكن الجواز حينئذ لا يتقيد بالدرهمين. وهذه المسألة وما بعدها في قوة الاستثناء والتقييد، لقوله إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمع فيه، فكأنه لما استثنى من القاعدة الكلية قوله إلا أن يكون إلى آخره، قيل له فهل هذا على إطلاقه؟ فأجاب بأن في أفراده تفصيلا وتقييدا، وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله كدراهم أي كجواز استثناء،
1: شبه قوله هذا كلام.
0: وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله كدراهم أي كجواز استثناء دراهم من دنانير، كأن يشتري 10 أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين، وصرف الدينار عشرون ووقع البيع بالمقاصة أي على شرطها، بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثنات قدر صرف دينار
1: من الدراهم إيه؟
0: أي على شرطها، بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أسقطا له دينارا.
1: اجتمع قدر صرف إيه؟
0: قدر صرف دينار أسقطا له دينارا، والحال أنه لم يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة في المثال، لأنه يعطيه 9 دنانير ويسقط 10 في نظير 20 درهما، فإن لم يدخلا على المقاصة لم يجز ولو حصلت بعده.
1: يعني هذه الصورة أيضا إنسان يشتري ما زال نتكلم على أن الشراء بالدينار هي العملة الذهبية السكة، ويناظرها عملة أخرى تسمى الدراهم، وكان في كل وقت الدينار له صرف من الدراهم، أحيانا يكون الصرف 12 درهم الدينار الواحد، وأحيانا يكون 10 دراهم، وأحيانا يكون أقل وأحيانا يكون أكثر. فإذا كان إنسان يريد أن يشتري مجموعة من العروض من السلع من أثواب من آلات من أي شيء آخر، ودفع عدد من الدنانير 100 أو 1000 أو كذا، ولكن كل قطعة من هذه السلعة ثمنها دينار إلا كسرا، الدينار يساوي 10 دراهم مثلا، وكل قطعة تريد أن تشتري مثلا 1000 قطعة كل قطعة ثمنها دينار إلا عشر إلا درهم إلا درهمين، فيجوز لك أن تشتري هنا. ظاهر المسألة أن كأن في اجتماع بيع وصرف، يعني السلعة تساوي أقل من دينار هذا بيع، والجزء المتبقي هو لك بالدراهم، فكأنك أنت في لك في ذمته دراهم، تدفع دينارات ولك في ذمته مقابل هذه الدينارات دراهم وسلع، والدراهم والسلع لما يجتمعان مقابل الدينار معناه هذا بيع وصرف. والله المسألة هذه أيضا مسألة ممنوعة، هكذا هو الأصل فيها. اجتماع البيع والصرف. قال المسألة هذه تجوز في حالة واحدة، إذا دخلتما على المقاصة. أنت اشتريت 1000 قطعة وكل قطعة بدينار إلا درهم، من اجتمع لك عنده 1000 درهم، كل دينار فضلك من درهم، وعندما تعاقدت معه قلت له هذه الدراهم اللي بتفضل عندي لك معك هي 1000 درهم، وصرف الدرهم صرف الدينار هو 10 دراهم، معناه 1000 تقسيم 10 معناه عندي يبقى لي معك 100 دينار، لما نجمعهم يبقوا 100 دينار، اخذ بهم 100 قطعة، فبدل ما بناخذ يعني 1000 قطعة فقط سأخذ منك 1100 قطعة. فدخلنا على المقاصة من أول مرة، لا أن أخذ منك دراهم ولا لا أن تبقى في ذمتك دراهم لي أني، لا لا تبقى، ذمتك ليست عامرة بدراهم نحوي، وذلك الصرف غير موجود، ذمتك عامرة نحوي بأثواب فقط، فكل ما يجتمع عندك دراهم حولني إلى دنانير، تلقائيا يتحول إلى دنانير وتعطيني بهم السلعة، فليس هناك إلا بيع. هذه الصورة قال تكون جائزة لأن الصرف الواقع غير موجود، لأن ذمة الطرف الآخر لم تعمر إلا بسلعة، لم تعمر بدراهم. لماذا؟ لأنه ما دخل على المقاصة من أول يوم، من أول مرة تلقائيا تتحول دراهم إلى دنانير ويأخذ بهم أثواب، يأخذ بها أثواب أو معدات أو غير ذلك. قال إذا دخل على المقاصة فهذا جائز والأمر واضح، فإذا دخل على عدم المقاصة قال فلا تجوز، حتى لو حصد فيما بعد، لو قال أشتري منك كل قطعة بدينار إلا درهم وأعطاه السلعة، أعطاه الدينارات وأخذ السلعة، وبعدين لما صار يتحاسبه قال كم بقي، قال كذا، قال أعطني بهم ثواب أيضا، قال هذه غير جائز، لأنه إذا لم يدخل على المقاصة معناها ترتب في ذمته دراهم، اجتمع الصرف مع البيع، ويجمع البيع مع الصرف غير جائز، وكذلك تبقى يعني تدخل حتى ربما في الدين بالدين، كل واحد شغل ذمته بعمدة تجاه الطرف الآخر ولم يحصل لها يعني إنهاء العقد، العقد بقي معلقا لا يدري هل يأخذ دراهم ويأخذ دينارات. الغرض أن الشرط في جواز هذه الصورة لابد أن يدخل على المقاصة من أول الأمر، لا أن يدخل على عدمها، يدخل على عدمها فيكون يدخل فيه بيع الدين بالدين أو دين، يعني كان كل واحد يريد أن يعمر ذمة الآخر بعملة ولم يتقابضا، إذا دخل على عدم المقاصة، وإذا سكت فأيضا اجتماع البيع والصرف وارد، لأن الذمة عمرت بدراهم مقابل ولو في النهاية سيحولهم ويأخذهم أثواب وكذا، لكن عمرت الذمة بدراهم مقابل دينارات ودراهم مصروفة بسلعة فهو من اجتماع البيع والصرف.
0: وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة. وأشار لمفهوم ولم يفضل.
1: ولم يفضل شيء. إيه؟ يعني.
0: وأشار
1: الحسب لمفهوم. الحسبة مسكرة. مسكرة التسكير. كل ما اجتمع زي ما جبنا في المثال اجتمع على 100,000 درهم. لما قسمناه على صرف الدينار بالدرهم طلعت 100 دينار، لم يفضل شيء، فلم نصل لا إشكال فيها.
0: وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة كذلك، أي مثل دينار إلا درهمين في الأقسام الخمسة السابقة، إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا فلا، كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو خمسة من كل دينار، والحكم في فضل أكثر من درهمين بعد المقاصة كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم من كل دينار درهمين وخمسي درهم، فمجموع المستثنيات حينئذ 24 درهما، 20 منها في نظير دينار يفضل 4 دراهم كالبيع والصرف، أي كاجتماعهما في دينار لأنهما اجتمعا في الدينار التاسع في المثال، فيجوز إن تعجل الجميع وحرم اتفاقا.
1: هذا المثال الذي ذكره عندما سلعة تشترى بالدينار لكسر ثم بعد ذلك يدخلان على المقاصة، قال إذا لم يفضل شيء فهذا لا إشكال فيه، فإن فضل شيء ما الحكم؟ قال ينظر في هذا الذي فضل، هل هو مقدار درهمين فأقل والأكثر؟ لما عملنا المقاصة وأخذ بالدراهم وحولها إلى دنانير وأخذ بها السلعة والأثواب وكذا، الكسر الذي بقي كم مقداره؟ قال إن كان بقي مقدار درهمين فأقل فهذا كالصورة السابقة في قوله كشراء سلعة بدرهمين إلا درهمين بدينار إلا درهمين، تجوز بشرط، شرط تعجيل السلعة، إما تعجيل الجميع أو تعجيل السلعة، ولو تأجل النقدان لكن بشرط أن يتأجل إلى أجل واحد. هذه الصورة التي يجوز فيها شراء سلعة بدينار إلا درهمين، إما بتعجيل الجميع أو بتعجيل السلعة وتأجيل النقدين، تأجيل النقدين إلى أجل واحد. وغير ذلك إذا تأجلت السلعة أو اختلف أجل النقدين أو تأجل الجميع، 3 صور هي ممنوعة. قال هذا ما تقدم وطبقه هنا، فإذا كان بعد المقاصة فضل درهمين فقط كان تعجل الجميع فهو جائز، تعجلت السلعة فهو جائز، تأجل النقدين إلى أجل واحد فهو جائز، لكن إذا تأجلت السلعة فلا تجوز. هذا إذا كان الباقي هو درهمان فقط. إذا كان الباقي أكثر من درهمين، قال مع ذلك نطبق عليه أحكام المسألتين الأوليين، هل اجتمع في الدينار الأخير ولا كان أكثر من ذلك؟ إذا كان اجتمع في الدينار الأخير فإنه يجوز بشرط التعجيل، لأن يعني المسألتين الأوليين اشترط فيهم تعجيل، لا يجوز التعجيل، عندما قالوا حرم بيع وصرف إلا أن يكون البيع والصرف اجتمع في دينار واحد أو كانت الصفقة جميعا هي مقدارها دينار، وهذا الاستثناء جائز في هاتين الصورتين. قال بشرط التعجيل ما عليه المشهور، إلا السيوري ربما له رأي آخر، لكن لابد من التعجيل، طبقوا عليه حكم الصرف، لأن ما صاحب النقد حكمه حكم النقد، فكأنه كله يعني صرف، و يعني ليس السلع ليس لها حكم خاص بها. فإذا في هذه الحالة إذا فضل شيء وكان هذا الفاضل مقدار الدرهمين فيجوز بشرط تعجيل السلعة أو تعجيل الجميع، ويتأجلت السلعة أو تأجل الجميع فلا تجوز. فإذا كان الفاضل أكثر من درهمين ننظر في هذا الفاضل، فإن اجتمع في دينار واحد تكون الصورة جائزة لكن بشرط تعجيل الجميع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kâlel musannif ve rahimahullahu teâlâ.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kâlel musannif ve rahimahullahu teâlâ. Ve harume bey'un ve sarf. Ey ictimâuhumâ fî akdin vâhid. كأن يدفع دينارين ويأخذ ثوبا وعشرين درهما وصرف الدينار عشرون لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والخيار في البيع دونه ولأنه يؤدي لترقب الحل بوجود عيب في السلعة أو لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها فلا يعلم ما ينوبه إلا في ثاني حال.
0: وحرم بيع وصرف اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. كان يدفع الإنسان دينار ذهب أو دنانير ذهب ويقول للبائع أعطني ببعضها سلعة وببعضها دراهم، فاستبدال الدنانير بالدراهم هذا صرف، ومعاوضة السلعة بالدنانير هذا بيع، فاجتمع في عقد واحد، واجتماع البيع والصرف في عقد واحد لا يجوز. وذكر العلة في ذلك بقوله لتنافي أحكامهما، أحكام البيع تختلف وتتنافى في كثير من المسائل مع أحكام الصرف. قال لأن البيع يجوز فيه الخيار والصرف لا يجوز فيه الخيار، ولاحتمال توقع التأخير في الصرف، الصرف لا يجوز فيه التأخير ولا يجوز أن يكون هناك صرف مؤجل بالدين، والبيع يجوز فيه الدين. فمثل الاحتمال أو ترقب انحلال العقد، أن فيه احتمال لما يجتمع البيع والصرف في عقد واحد هناك احتمال أن ينحل العقد، يطرأ على العقد شيء يوجب انحلاله، مثل أن تظهر في السلعة عيب. لما يجتمع البيع والصرف في عقد واحد وهي عقدة واحدة، قد تكون السلعة يكتشف فيها المشتري عيبا، وإذا اكتشف فيها عيبا يجب أن يعاد النظر في قيمتها، لأن إذا اشتريت ثلاثة وبأربعة وخرج فيها عيب قد يكون ثمنها بعد ذلك اثنين أو أقل أو أكثر، فلا يعلم ما ينوب الصرف مما ينوب البيع، وبذلك يترتب على تتميم العقد وأخذ المشتري حقه ترتب على ذلك أن يكون هناك تأخير في عوض الصرف، والتأخير في عوض الصرف لا يجوز. لو كان مثلا

0: تأخير في عقد الصرف تقابض وهو غير جائز أو ترقب انحلال البيع خيار إذا كان مثلا صح يعني العقد كان على الخيار أو كان حدث ما يوجب الخيار في العقد فهذا لا يمكن أن يترتب في عقد الصرف لأن الخيار معناه عقد منحل وكأن العقد يعني لما عملناه وحصل تقابض مع ذلك هو عرضة لأن يزاد فيها وينقص أو يتأخر في دفع أحد العوضين وهذا كله لا يجوز في الصرف من أجل ذلك امتنع اجتماع البيع والصرف في عقد واحد وهذا هو المشهور قول ابن القاسم قول ابن القاسم في المدونة وأشهب له قول آخر يخالف قول ابن القاسم وأنه يجوز اجتماع البيع والصرف في عقد واحد وكذلك عند الشافعية ربما عندهم قولان في المسألة ولعل الراجح الجواز وحجتهم في ذلك أن كل عقد هو مستقل ما دام العقد استوفى شروطه وأركانه فينبغي أن يؤثر هذا على هذا ننظر في الصرف في ذاته استوفى الشروط انتهى هذا عقد صحيح البيع في ذاته استوفى شروطه عقد صحيح فليس هناك ما يجب ربط هذا بهذا وعندما انظر اليهم بهذه الصوره يبقى اجتماعهما لا حرج فيه هذا هو مذهب اشهب ولكن المشهور انه لا يجوز وليس فقط اجتماع البيع والصرف بل اجتماع الصرف والبيع مع العقود الاخرى هناك مجموعه عقود يمتنع اجتماعهما البيع ويمتنع اجتماعه ايضا مع الصرف اجتماع بعضها ببعض يعني أيا كان العقد سواء كانت بيع مع صرف بيع مع مساقاة بيع مع شركة وجمعت في قولهم عقود منعناها مع الصرف سبعة ويجمعها في اللفظ جص مشنق هذا الرمز يرمز له به هذه العقود التي اجتمعت مع بعضها أو اجتمعت مع البيع يكون العقد غير صحيح جص مشنق الجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض هذه العقود كلها لا يجوز اجتماع بعضها مع بعض ولا اجتماعها مع الصرف
1: واستثنى أهل المذهب صورتين ليسارتهما أشار لأولهما بقوله إلا أن يكون الجميع أي البيع والصرف عيد الجميع دينارا كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار فيجوز
0: واستثنوا يعني هذه القاعدة العامة أنه لا يجوز اجتماع البيع والصرف على المشهور استثنوا مسألتين ليسارتهما أو لأن الصرف فيهما غير مقصود والصرف فيهما تبع والمسألة الأولى أن يجتمعا في دينار يجتمع البيع والصرف في دينار واحد تدفع دينار واحد تأخذ بجزء منه سلعة والجزء الباقي يردونه لك فضة دراهم قال ما دام اجتمع في دينار واحد فالحاجة تدعو إلى ذلك والضرورة تدعو إلى ذلك بالإضافة إلى أن هذا لا يكون فيه عادة الصرف مقصودا هذه المسألة الأولى التي استثناها
1: وللثانية بقوله أو يجتمعا أي البيع والصرف أي البيع والصرف فيه أي في الدينار بأن يأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار كأن يشتري عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد.

0: 11 دينارا وصرف الدينار 20 درهما، فلو كان صرفه يساوي عشرة في هذا المثال لم يجز لعدم اجتماعهما فيه، ولا بد من المناجزة في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب.
1: أي الصورة التالية المستثنى أيضا أن يجتمع في دينار. المسألة الأولى الصفقة كلها لا تتجاوز الدينار، هذه مسألة. المسألة الثانية الصفقة فيها أكثر من دينار، لكن البيع والصرف اجتمعا معا في دينار، مع ليس هناك دينار ما يساوي دينارا كله صرف، ليس هناك كذلك، ليس الأمر كذلك. الصفقة بخمسة دنانير، بعشرة، بعشرين، بثلاثين، إلى آخره، لكن السلعة شملت الدنانير وشملت جزء من الدينار الأخير. إذا كان مثلا اشترى الإنسان بثلاثين دينارا، السلعة شملت 29 دينارا وجزءا من الدينار الثلاثين، كله نظير السلعة، وباقي الدينار الثلاثين هو الذي وقع فيه الصرف. بمعنى في هذه الصورة اجتمع الصرف والبيع في دينار واحد هو الدينار الأخير، لكن لو استقل الدينار الأخير كله صرف فلا تجوز، لأن بعد ذلك كأن الصرف يصير مقصودا. لو إنسان اشترى سلعة بخمسة أثواب مثلا بستة دنانير، والثوب الواحد يساوي دينارا وكسرا، ولما عملوا الحساب وجدوا أن مجموع الأثواب تساوي خمسة دنانير ونصف، فنصف الدينار الآخر يرده دراهم، فاجتمع هنا البيع والصرف في الدينار الأخير في دينار واحد. لكن لو كان جميع الأثواب هي قيمتها خمسة دنانير، ثم بعد ذلك الدينار الآخر رده صرفا، هذا غير جائز، لأن يعني البيع والصرف لم يجتمع في دينار واحد، ولم يكن تكون الصفقة على استثنائها في الصورة الأولى، وهي اجتماع البيع والصرف في دينار، البيع والصرف لأن في أكثر من دينار ولم يجتمع في دينار واحد، فيكون ذلك ممنوعا. والصورتان الجائزتان شرطهما المناجزة، يعني الصرف أثر هنا مع تجاوز، وأنه يعني عفي عن اجتماعه مع البيع، لكن مع ذلك بقي له أثر، وهو أن عقد البيع لابد أن يكون يدا بيد، لابد فيه من التقابض، والصرف أثر وإن كان هو يعني تبع، كان تبعا وما اعتبرناش وتجاوز عنه، لكن مع ذلك بقي له أثر في التقابض. صورة تالية اجتمع في دينار واحد بيع الصرف، أو كانت الصفة كلها دينار واحد، فشرط الجواز أن يتم التقابض في المجلس للسلعة والدينار والدراهم، يعني كلها يتم فيه التقابض، لا يكون فيه شيء باقي مؤجل.
2: كيف يمكن تطبيق هذه الصورة؟
1: نعم،
2: كيف يمكن تطبيق هذه الصورة؟
1: الجائزة ولا الممنوعة؟
2: الجائزة
1: هو الآن يتكلم على دنانير ودراهم، يعني ذهب وفضة، تشتري بالدنانير سلعة ويردون لك مع السلعة صرف من عملة أخرى اللي هي الفضة، فهذا غير جائز. طريقة لتطبيق الجمع اجتماع البيع والصرف في الوقت الحاضر أن تدفع لشخص سوق من الأسواق عندك 100 دينار، كل اشتريت ثوب، تشتري ثوب وتشتري كذا، يقول له رد لي الباقي عملة ليبية. هذا شباع بيع وصرف، هذا على رأي ابن القاسم هذا لا يجوز، وكل ما البيع والصرف هنا مقصود فهو غير جائز. فعندما تشتري بعملة وتقبض سلعة وتقبض معها عملة أخرى، هذه صورة البيع والصرف الممنوع.
2: تحدث في المئة دولار.
1: نعم.
2: تحدث في المئة دولار. إيه. بعض الأجانب لا يوجد عنده من المال إلا دولار مثلاً.
1: طيب يصرف أولاً.
2: إيه.
1: لا إشكال في ذلك. يصرف، يقول يصرف لهذه البيع الدينار ويأخذها بالعملة المحلية ثم يشتري بالعملة المحلية. ما الإشكال في هذا؟ لكن هذا بينت لك الصورة الممنوعة على رأي المشهور عند المالكية رأي ابن القاسم، لا يجوز اجتماعهما في عقد واحد، أن تشتري بالدولار ثم تأخذ السلعة وتأخذ معها الصرف بالعملة أخرى، هذا صرف وبيع لا يجوز على رأي المشهور. لكن إذا أردت أن تتجنب هذا، اصرف العملة الأجنبية، خذ بها عملة محلية، ثم بعد ذلك اشتري بالعملة المحلية، أو يشتري بالعملة الأجنبية ويرد لك الكسر بالعملة الأجنبية.
3: شيخنا الدينار هذا يعني كيف نستطيع أن نقومه الآن بالعملة حتى نستطيع أن نعمل به هذا؟
1: الدينار الشرعي يسمى دينارا ويسمى مثقالا، وهو نصاب الذهب 20 مثقالا يعني 20 دينارا. والدينار التعامل به وزنا هكذا، المعيار هو معيار وزن هو والدرهم، فيوزن. الآن وزنه الشرعي هو 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع من الذهب، هذا مقدار الدينار. والدينار الشرعي معناه لما يقال دينار معناه قطعة ذهب يتعامل بها في الأسواق، مثل لو افترضنا نحن الآن صورة الليرة مثلا أو المجار أو المسائل الموجودة عندنا، المصرف المركزي والسلطة والسلطان والحاكم يعمل عليها ختم يسمى ضرب السلطان، تجد الليرات والأشياء القديمة كان عليها السلطان العثماني ولا شيء من هذا، ولا الليرة النمساوية اللي بقيت أثر عليها صورة الحاكم النمسا وكذا، إنما كانوا يتعاملون. فهذه أشياء تاريخية هكذا كان صورتها في الماضي، لكن أصبحت الآن هي مجرد حلي. إنما في الماضي كانت هي عملة يتداول بها، لا تستطيع أن تأخذ المجار النمساوي أو الليرة الإنجليزية أو الليرة المحلية وتذهب بها للسوق وتشتري بها سلعة، لا يقبلونها على أنها عملة، لكن يشترونها منك كما يشترون أي سلعة أخرى. فكانت في السابق كان في قطعة بوزن محدد معروف عندهم، يساوي الآن عندهم يمكن 4 جرامات وربع تقريبا، هذا هو الوزن المعروف به، وعليها الختم وعليها يعني زي ما نقول المصرف المركزي وأمر الحاكم وأمر السلطان، هذه تتداول تأخذ بها لأي شيء، تشري بها السلعة أي سلعة كلها تتمن بها الأشياء. تبي تعرف قيمة البيت مثلا 100 دينار، هذا سعر زي ما تقول تقول الآن 1000 دينار ورقة أو 100,000 دينار، المهم تثمن بها، هي ثمن تقدر بها الأشياء وتعرف بها الأشياء، وليس هي مجرد حلي ولا ذهب ولا سبائك ولا قطع، بل هي عملة يباع بها ويشترى. وكذلك درهم الفضة هكذا كان، قطعة من الفضة يكون عليها الختم السلطان والحاكم تسمى درهم. فإذا قيل درهم معناها قطعة فضة مضروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى، وإذا قيل دينار معناها قطعة ذهب مضروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى. فعندما يصير استبدال بين الدينار اللي هو الذهب والدرهم الفضة، هذا هو الصرف. لأن يعني الصرف ما معناه الشرعي؟ هو بيع الأثمان بعضها ببعض. لما تبيع الذهب بالفضة معناه أنت تصرف الآن، لابد أن تطبق على هذا العقد هذا ما هو بيع أثمان بعضها ببعض، فلابد أن تطبق على هذا العقد شروط الصرف. وشروط الصرف ما هي؟ إن كانت من صنفين مثل الذهب والفضة، فلا بد فيه من التقابض. المماثلة غير مطلوبة، تستطيع أن تبيع 100 درهم، ولكن الدرهم كان يختلف في كل وقت، بعض الأوقات يكون 10 دراهم بدينار، وبعض الأوقات 20، وبعضها الأوقات أقل وبعضها أكثر إلى غير ذلك، لأن المماثلة غير مطلوبة في تبادل الصنفين من الذهب والفضة، من النقود أو من النقد أو بالعين، تبادل الصنفين غير مطلوب فيه المماثلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن الشرط الواجب لابد منه هو التقابض في المجلس، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدين.

السرايا اف ام 99.3. في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفسه الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب ان الإنسان، ان الناس عفوا تظلمك، ولا ان الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو اول واحد يكسر خاطرك؟ لان الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لانك مش بس تخسر في شخص، انت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة انا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطرة، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة اعطيته عذر واعطيته مليون عذر. وفجأة تلقى روحك تسأل، أنا كنت ندافع عليه ولا كنت ندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن الناس؟ خلوني اسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الانسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه، مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نثق فيه هلبة، ومرات لأننا نعرفه جزء من قصته ونعتقده إن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط. لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانة عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقوله يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضعه الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرروا للشخص هذا، نلقوا رواحنا مش بس نبرروا في تصرفاته فقط، قاعدة نحاربوا في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قاعدة نحاربوا فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسألوا رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك، نوقفوا على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا، مدام الحقيقة حنقولها الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا، بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شوية، ترى تخيلوا معي أو تخيلوا الموقف اللي عشتوه أنتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه، ما خلت ما قالت عليه، وأنت تقول لا والله أنتم فاهمين غلط، وتبدأ تشرح وتبدأ تبرر وتبدأ تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلاني الفلاني، هو مش من النوع هذا، أنا نعرفه أكثر منكم، أنتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه، لدرجة أنك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي أنت تحاول تحافظ على صورته، هو ممكن ما كانش حتى مهتم انه هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت صريح حريص على سمعته وخايف على سمعته وخايف على اسمه وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك، انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون أو يقول شن دخلك أنت، علاش تدخلت في الموضوع من الأساس؟ وهنا يبدأ الألم، وهنا يبدأ الوجع، وهنا تبدأ الثغرة أساساً، وتبدأ الفجوة بيناتكم. خليني أحكي لكم قصة ونتعمقوا في القصة هذه من موضوعنا لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. في القصة، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنت أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أنا حنحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها را صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا ما نعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا اكيد انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها حتى لما صاحبتها تغلط، كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقوله احنا تبلت عليها، والأصعب من هيكي إنها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه، لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة. مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة ان احنا مرات ما نتحققوش من الخبر او من الكلام او من الصورة اللي وصلتنا، نحب الصورة اللي رسمناها للشخص اكثر من الحقيقة الموجودة اساسا، وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الاشخاص. لما احنا نرسمه شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة، فمرات ما نصدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شين الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك. لكن هذا ما يعنيش إن كل حاجة تديرها هي صح. أنت إنسان زيك زينا تغلط. فنقدر نقول بدل الكلام هذا، أنا أعرف إنك أنت إنسان كويس، ونعرف إنك أنت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط خطأ، وهذا مش تخلي، راه هذا احترام. لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. راه مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وانا معاك، مش يقول لك برا اغلط وانا معاك. لان الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضروره انه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضروره يكون ضدك راه، بالعكس. باهي اصعب لحظه تصير في الموضوع هذا اساسا في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظه اللي ينقلب فيها المدافع الى ضحيه، يلعب دور الضحيه، اللحظه اللي ينقلب فيها المدافع الى ضحيه. اصعب لحظه ممكن تصير حاجه هذه، لما ينقلب المدافع الى ضحيه، مش لما الشخص يظلمك، راه أصعب لحظة مش إنه لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطرة، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتاش في المكانة هذه من الأساس. أهنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول إحنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. انت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف انه بيكون اول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف ان هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه اصلا من الاساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش انك انت كنت مخلص، الغلط فقط انك ممكن تكون استمريت في الاخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش. وهذه هي الحقيقة، إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا ما تلومش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تعقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا إن الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقة يقول أنا دفعت عليك علاش أنت ظلمتني، أنا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذي كلها على خاطرك، علاش انت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف. فتقول للشخص انا وقفت معاك، انا استرتك، انا كنت نحكي عليك بالخير، انا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت انت تكون اول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة انك تكون اول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني. هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف راه، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير. مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك، وهذا هو المؤلم في الموضوع. لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا. مش كاستثمار نستنوا في المقابل منه، مش كمشروع نستنوا فيه باش انه يعوضنا، لكن في نفس الوقت هذا مش معناه ان نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين انك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعولها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجعوا لأيام زمان والناس اللي يقولونا على الحاجات اللي أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقولوا لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش. لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. أعطي فرصة لكن مش إلى ما لا نهاية. أعطي محبة واهتمام وعطاء، لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، اوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس حنقرأ إجاباتكم. عسكر يقول نواجهه، محمد يقول لا، جرماني تقول لا، باه أم مجان تقريبا أو أنا واجهت تقول، صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرماني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهجرهم هجرا جميلة. جميل معنا مش حتواجه. بياض روح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه، جميل يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الأمل تقول نواجه. ما جميل. هنا تو من وجهة نظري أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا هي تو من وجهة نظري أنا حنجاوبك. بهي لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي، وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس، لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول إحنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفواً، هنا لازم تعرف إن مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات أقوى رد هو وصلتني فكرتك، وأنا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخليه. شفتوا احيانا من وجهة نظري انا نشوف ان المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والاشياء هذه، لا باش تفهم الشخص علاش دار معي هيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاولة عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغالط، احنا لازم توصلك فكرة ان هو ما يستاهلش انك انت تحاوره، ولا يستاهل انك انت تواجهه. باهي بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار، نمشوا بتسلسل الموقف. بعد المواجهة مرات يصير اعتذار، لو الشخص هذا اعتذر هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الأشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له أنا سامحتك، بسامحك دنيا وآخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك، لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها ثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا طبعا لا، سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم أنك أنت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرمني تقول مستحيل لا، محمد يقول ايه باه، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علي ويقول ايه، المغربي يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي باه. عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمة تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا، وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في أحسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلف معاه لازم يتحول إلى عدو، هذه أخطر شيء، لما الصديق ينقلب إلى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعوه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب، ونشنه عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتواني عندي فقرة لكم انتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بيه. سيد يقول قهر، في حماكي ربي قالت كل المشاعر، جرمني قالت صدمة كبيرة، عليه وقال ندم، ايه تقول خيبة امل، بياض الروح تقول صدمة لانه ما توقعتش، ام مالك تقول خيبة امل. يلا جاوبوني، لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيت به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة تقول صدمة، عسكري يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس جوا، هل تقول في هذه اللحظة لا تعليق صمت عليه ويقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجا تقول خيبة بعد التباهي، اتش تقول الندم. جميل جميل، يعني قسمت أكتر شيء على الندم. شوفوا ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول لله المشتكى الصدمة. باهي شوها هلا هدوء ما قبل العاصفة، وعليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم، هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا. سبعة يقول قلبتي لمواجع، هذا هو برنامجنا أساسا، قلب لمواجع. ديجا تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجا تقول واجد. ترى شوفوا تاني، جمعة يقول إيه، جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين؟ أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبو تقول صارت، يوزر يقول إيه هل بنادمة. حماك في حما في حماك في حماك ربي قالت لا، ايه تقول ايه. بياض تقول مستحيل، ابو غيث يقول للاسف كثير. جرمن تقول هل بخسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم. سنوس يقول عارف. مجلس وحي يقول ايه. باهي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم انتم، وجاوبوني بصراحه لو سمحتوا. لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد او لا؟ لو عندك امكانية انك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعة يقول لا وبقوة، ميسم تقول لا، جوها هل هتقول لا يمكن، متجر يقول لا لا. عندنا عبد الرحمن بندافع، ترجع لنفس الكرة. أم مالك تقول لا وألف لا، يوزر تقول لا، أمون تقول أكيد لا، أبو غيث تقول لا لا، العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه، دقيقة بس تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا، دقيقة بس. الجرمة تقول مؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، دي جاء أصلا بعد عز حد هو يعرف محبته يمشي يقعد فيه أشياء تندم إنه يخليه قريب. يقول جوها هل جوها هل هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط، يرجع يسقط ثم يسقط. أيوة دي جاء تقول نعود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد، فأكيد لا. أنت فاهمة الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت انت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا، سبعة يقول لا، مع الوقت يمكن يقول عسكري جو هل هذه تحسب تربي شكلها طول. متجر يقول لا وألف لا، بياض يقول لا، يوز تقول نسامح لكن ما نرجع زي قبل، محمد يقول لا، أبو غيث يقول نسامح وما ننساش، محمد يقول أكيد لا، أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح، بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة، ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل. جرمة تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمني. محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. بح دو السؤال الأخير، أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد كده. السؤال الأخير ويبي صراحتكم، أسينات تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل، جاهلها. فتح قال أبدا، عيسى قال لا، إيد قول لا، عبد الرحمن يقول لا، تمانية يقول يرجع. كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل، أم مالك تقول لا، محمد يقول لا، سبعة يقول لا، لما يرجع شيء ينكسر شيء داخلي. صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ليش يرجع التواصل بس الثقة؟ لا. أنس يقول لا. بستميرو تقول لا. رضوان يقول لا. أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا. على حسب محمد يقول على حسب الشخص. مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش. عسكر يقول مستحيل ترجع. أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب، فقدت صعب يرجع.

لكم توا جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك، محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا اول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان، صح ولا باهي؟ لا تجعل الخذلان يغيرك. واحنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك، مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك، حافظ على نفسك. ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف، مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء، صح؟ أصعب شيء انك تعترف انك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط انك انت تعترف بالشيء هذا، الغلط انك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس، باش أنا ما نقولش أني غلطت واندمت أني اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء أني ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الإنسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن أنت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك انك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، انت ما غلطتش وقتها، ان كنت انت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لانه هو انسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما انت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وانت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توه حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي احنا توه متواجدين اعتقدوا انه مثلا يسمعوا فينا احنا بهي، وانا حابة ان نوصل رسالة على لسانكم انتم ونحاول ان نوصلها. فنقول ليش كل

شخص ظلمكم، نقولها أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعد نوجه في الرسالة لأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم، باهي وأسمعوا الرسالة هذه. أنا ما ندمتش أني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن أنت اللي اخترت كيف ترد الجميل. أنا ما ندمتش أني ندفعت عليك، لأن نيتي كانت صافية، لكن وجعني أن الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج أني نبرر لنفسي أمامه. ممكن أنا سامحتك وعذرتك، وممكن أنا ما سمحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته إني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي نحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم را. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك، تعلمي إن مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. تعلمي إن الناس أفعال مش كلام. تعلمي إن الثقة تعطى بالتدريج، وتعلمي انك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تباعدي عليه، وتعلمي ان الخساره خساره شخص مؤذي مش دائما خساره، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. هناخده فاصل قصير وبعدها هنفتح المكالمات وحنسمع أراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا، فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

تلك ما السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا للناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدرون انكم تشاركونا على 092-150-59-99. موضوع الحلقة لليوم: لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير الشاب.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله. شن اخبارك انت؟
1: الله يبخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد. اكيد من التيك توك.
1: نعم،
0: اكيد من التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين، يا مرحبتين اخونا محمد. اتفضل اخونا محمد في موضوع الحلقه اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئله اللي طرحتها. باهي.
1: نعم تفضل.
0: خلاص أعطيك أول سؤال. يقول: لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت بيه؟ أول شيء حسيت بيه، هل كان غضب، صدمة، ندم، أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله.
0: يوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف عشرة معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، وياخذ لك، يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لأن مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح.
1: لا هو إنسان صح عنده مشاعر وإحساس، مش حيدير في فيك أصلاً.
0: صحيح صحيح. بس أنت كيف بتدير معه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقالك وكذا وكلمة منك وكلمة مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله يا أستاذ ملك، أنا كان نحكي والله مش هنكفيك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى خمس أيام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله على كل حال، هذه بنقولها انا، فهمتي؟
0: لا اكيد الحمد لله على كل حال. اكيد
1: والله الحمد لله. حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الاهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص وطلع أشخاص.
1: دمرت والله يا سيد الملك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ يقولي محمد كيف. محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجاوزت الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا وبدأت تحكي فيه حتى بأريحية؟ يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله كل حال.
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
1: كان
0: العبد
1: كان بيعطيك قوة، كذب والله ما يعطيك قوة.
0: صح صح صح. بارك الله فيك.
1: من الله والله إن شاء الله يعوض خير.
0: أكيد أكيد ربي بيعوضك خير.
1: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم.
1: كلك
0: تسلم.
1: وكلك أول مرة راني نقش عليك، وربي يعطيك إن شاء الله.
0: تسلم تسلم أخونا محمد. إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك يا محمد. بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى ومر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم. تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بعد، تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف هالبعد.
0: بح أنا أعطيك أنا سؤال بهي وجاوبني على السؤال وأسرت في الموضوع. خليهم فصلت المكالمة صح؟ بح خليني بس نقرأ تعليقات شوية بس كان شوية حولي المكالمة. الشاعر خليفة مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة إن شاء الله في أجواء جميلة ممطرة من القلب إلى القلب، برنامج يمس حياتنا اليومية، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج إلا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة أقصى الخيبات، مش من العدو أقصاها من شخص كنت تظنه أمانا. بح ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، الظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك تجاوز هذه التجربة والتركيز وتركز على نفسك، على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس، مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارك طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
2: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
2: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا.
2: يطلع عندك الكينج.
0: يا اهلا وسهلا بالكينج. مرحبا بيك. اتفضل يا الكينج.
2: سؤال بس نعرف وخش الموضوع.
0: اتفضل.
2: اعطيك سؤالك.
0: اعطيك سؤال.
2: ايه.
0: بح. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
2: نعم.
0: ما كيف كانت؟ ترى كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
2: تمام. ممكن تعد لي صوت شوي يا استاذ ملك؟
0: باه تفضل يسرد لي الموضوع. تفضل يا كينج. فصلت المكالمه. مره ثانيه لما اعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما اعطيكم وجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله. شن حالك يا نورس؟
3: الله يسلمك. كيف حالك أنت؟ كيف حال يونس؟
0: الحمد لله. والله كويسين الحمد لله، طيبين بارك الله.
3: يا ملك انا شو نقول لك بصراحه،
0: انا اليوم إيه؟ اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
3: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلمي لي بارك الله فيك.
3: نيتي وانت صديقتي، وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد علي ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس. بارك الله فيك.
3: بارك الله. ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا رب العالمين، بجاه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورسي، بما ان اليوم مسيت حاجه
3: كلمي. كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه
3: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون، قال لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حال فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معاها، وخطط علي وما عادش تدور فيها وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيها. شاني قلت له أنت راك غلط فيها، راك أنت واخد منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانة منك، وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها.
0: أنا
3: قلت بكلامه هو الملاك، عرفتي؟ طبعاً لما قلت بكلامه هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بهم ونصب علي، عرفتي؟ أنا لما هو كلمني قلت له عيب إني صبت عليها البنية هي يتيمة ورد لها فلوسها. وسكرت من الشخص أهو اتصلت بها هي قلت لها فلانة أنا راه كلمني فلان وراني أنا قلت على الموضوع اللي أنت تكلمت عليه وواجهك. عيطت في وجهي شنو قالت لي هو عليا وهو من قال لك تقولي من قال لك تقولي. قلت لها لأن هو لايم عليك وقال فلانة معاش ودتني وفلانة معاش عطتني وفلانة معاش اتصلت بيا ومعاش دورتني باهي شيء. أنا قلت له قلت له أنت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك لأنك أنت أخذت منها فلسات وهربت بهم وحرام هي البنية يتيمة وكل شيء رد للبنية فلساتها. نعتبر أن هيك ملك دفعت عليها ولا
0: دفعت عليها
3: إيه دفعت عليها. يمشي هو يتصل بها يتصل بها شن تقول له؟ تقول له ليك أنا مازلت تبي حتى مبلغ ثاني أنا نعطيك ما تعدلش علي نورس غير أنت ما تحرجش عليا ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا أنا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك. عرفتي شفتي اني دفعت عليها شوفي هي شن دارت. طلع هو شن قال؟ قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه. فهمتي كيف؟ ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها قالت لي واحد من اصدقائي القدامى قالت لها تعرف كان قنوط حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها. عرفتي كيف؟ صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفايه اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك لأن نصب عليها نصب راه مش خدعه من هيك نبي يرد لها فلساتها قلت حرام هي يتيمه وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء خلي يرجع لها. شفت هي جت معاه انا اللي وجهتني في الموضوع اكثر حاجه الاصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي وتكلمت علي انا وطلعت صورتي انا مش حلوه قدامهم كلهم داروا ربطه واحده يا ملاك ووقفوا معاها هي لأن هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحة هي كريمة نقولها قدام الملك أني تسمع فيها وإنسانة ودادة وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس وجميلها حتى أنا ودتني جميلها فوق راسي وإن شاء الله ردولها في الفرح حتى رغم أني مختلفة أنا وياها. لكن أنا دفعت عليه قال آه هي مفروض شن كانت تقول يا ملك؟ قلت آه نور صحت المدرتي والكيلة راني أنا متحشمة مانيش قادرة نقول له وهو ما رد ليش فلوسي وانت صح عليك يا نورس قلتيها انت هاك تكلمتي يا نورس كاني مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي جدت معاه هو. عرفتي كيف؟ انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خدي فلوسي ونصب علي وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجع ليش فلوسي؟ انا دفعت عليك وقفت معاك مفروض انت شب مفروض يا ملكية شن بتكون انا بنعودها مرة تانية مفروض تقولي صح عليك يا نورس احسن ما درتي لها قلت لها الكلمة هي رانيني متحشمة منها مش قادرة نقوله لها هاك انت جربتي قلتيه لها. لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش عندهم الحق يقولوا نورس فتنت. لكن انا سكرت منها هو واتصلت بها قلت لها فلانة راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك شو قلت لها من حقها راهي فلانة تلوم عليك انت ثلاثاتها ما عادش كلمتها. شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها ولت عليا هي وياهم وقفوا ربطه واحده ضدي عندهم انا واللي حتى الثانيه اللي مش واجهتني لكن ليش الحركه هي انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه انتم من الاطراف الثانيه شن دخلكم تضعف تدخلين رواحكم شن دخلكم؟ عرفتي؟ فاني حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنه ونص حلفت ما عاد ندافع حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما اغنى منه حد ولا صغاره حلفت ما عادش ندافع على حد يعني أنا لما دفعت على الإنسانة هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسة معاي الصراحة على قد ما قلتها كويسة معاي كويسة معاي حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على أمي ولا أبوي قسما بالله تكفف لي في دمعتي وتقولي نور ثاني نجيك غير توا ليل وكل شيء معناتها أنا وقفت معاك وقاعدة لحد توا أنا مستعدة نوقف معاها. علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لان هذاك استقفلها مش قال لها كلام غلط عليا فهمها غلط فهمت كيف؟ فاني راني قاعده نقول لك يا فلانه راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحديت تو ندافع معاك لاني عرفتك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما ماذا بهم يخربوا. عرفتي؟ اه وخربوا العلاقه بيني وبينها خلوني نحلفت معاش ندافع يا ملك على حد وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك كل قانون اسرائي في الوجه انا في الوجه. عرفتي؟ ما نعرفش ملاك انت حتى اه لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو يقول لك راه كانت تبدا مقعمل في ميعاد ونور موجوده فيه وظلمته في حد راهي حد دفع عليك انا تعرفه كنت ندافع هلبة على ناس، لكن في ناس دفعت عليها ووقفت معي فهمتني، لكن هي البنية هي ليش ما تفهمتنيش؟ لأن هدفها لصفون بها قلبها راسها، عرفت كيف؟ طلعني أنا في السن وأنا قاعدة لحديت الآن قول كلمة حق، هو نصب عليها دفلساتها بنية يتيمة زينا حتى يتدخل في الضمان ما هيش، لكن هي ودادة وهي تقف مع الناس وهي تنقل في الناس تخلص في الإيجارات على الناس. أنا نعرفها قد عاو نقول فيها وراها آه ما نكلمش
0: بارك الله فيك يا نورس،
3: لكن كل حق يا ملاك
0: إنها
3: هي تنقض في الناس وإنها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميها مهاضة الطايحة، عرفتي بقيم في الطايحة فهمت كيف، لكن هو اللي خش بيني وبينها وقلب لها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي. أنت أنا قاعدة نقول لهم أنا وفلانة وفلان انتم التانيين مش ندخلكم، اه خسروا صداقتي وخسرتهم واني حالفة مش حنرجع لحد منهم، وحتى كان نسمع داروا اكبر الافراح ولا ما تقولهم بعيد سوا عليهم ما تقولهم اغلى الناس مش حنعزيهم لانهم فهموا كل شيء غلط. فانتي واني قاعدة على حديث الان البنت هي نقول في حقها انها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو بس هي المرأة هي اللي قيمتهم عرفتي، فاني نرحم على باها وعلى امها لانها جدعه ولانها تريس واحد حاس راح يبرم في شناده مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بثلاثه ولا 4000 وتنهض فيهم فانت فصح عليها. وانا راني قاعده نقول لك يا فلانه راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبك عليا انقلبت عليا والله يسامحها، انا هي بالذات الله يسامحها عرفتي، لكن تانيين ما يهمونيش. هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف، قال دير الخير يولي لك فيا الدبوس وراس الحية، خلونا ما عادش نقولوا كلمة خير، خلونا ما عادش ندافعوا على أحبابنا، خلونا حتى لما نقولوا فيه كلمة ظلم ما عادش ندافعوا، أنا حلفت ما عادش ندافع عن حد عرفتي. فتحياتي ملاك نتمنى لك التوفيق إن شاء الله لك السعادة.
0: تسلمي نورس بارك الله فيك، شكرا يا نورس على المكالمة، شكرا على المشاركة الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت على 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف على 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
4: ألو عليكم السلام، كيف الحال أستاذ ملاك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: تحياتي ليك أستاذ ملاك أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
0: يا مرحبا بيك، بنت القربولي ولا؟
4: ايه بنت القربولي.
0: ايه الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
4: ايه غيبت هلبة وانتي حتى انتي معاش كل ما نسمع نلقى فيه إعادة تقريبا، نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
0: ايه ايه صح.
4: الجمعة اللي فاتت.
0: الجمعة اللي فاتت.
4: طبعا.
0: لا.
4: ان شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
0: اسمعي بنت القربولي.
4: نعم.
0: أنا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة أساسا الغيته أنا.
4: عرفتي
0: الغيته يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائما الأحد والثلاث.
4: إيه صح حتى هلبة عليك.
0: عرفتي خليت مكان.
4: إيه لا هلبة والله في لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع تاد، لكن داي حلقتين كويسة الأحد والثلاث.
0: لا إن شاء الله خير إن شاء الله خير، ادعوني بس ادعوني استمر
4: والله.
0: ان شاء الله تفضلي بنت القربولي.
4: تحياتي ليك وطبعا نحيي الاخت نورس اللي قبلي، معلش مليانة نسمع فيهم حتى الاخوه زي الاخ احمد، تحياتي ليه وربي يرحم زوجته وعمي عبد الله. سمعت ان سندريلا قالت لي نسميك مثل القربولي، شكرا يا عمي عبد الله، ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني ربي يصبرك. ايضا لها تحياتي لها استاذه لينا وفاديه والاخ هنيبال، وان شاء الله هلبه هم كانوا سمي له وبرده كلهم نحييهم.
0: تسلمي
4: بارك امهات واخوات كل من يشارك معك ويحيى في الحلقه ديما يعني.
0: بارك الله فيك
4: انت يا وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هلبه بصراحه ساعتين
0: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي
4: والله زي نار الاولى كل ما يبوش كلامينا ما يبوش شيء.
0: خلاص قولي لنا على الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول
4: بين رايك تواني نقول لك والله للأمانة ما كنتش في الاستماع ليك، راه غير جربت حظي هيك قلت خليني نشوف كشد معي الخط
0: زحمة.
4: أنا الحق نقول لك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت إعادة، وقلت أنت كان لحد حلقة جديدة من تابعك في الليل للأمانة كان في وقت ثاني انتبه فيه برنامج ثاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
0: صح صح مزبوط صح.
4: هذه هي.
0: تفضلي بها بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
4: قولي لي شنو
0: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. السؤال بنعطيهولك جاوبيني على حسب السؤال كويس.
4: إيه؟
0: هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنت واقفة معاه؟ إيه ولا لا؟ وعلاش؟
4: والله الصراحة نسامح.
0: بعلاش؟
4: نسامح للأمانة.
0: علاش؟
4: نلت مثل العذر، لأن هو الشخص لو واحد يعني لما أنت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره مش حلوة بالمرة يعني. قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي.
0: صحيح
4: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجهك يعني خاطرك يعني كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتسانديه وين أنت خلاص يعني بيستغنى عليك، إذا تقولي يضربك في يوم من الأيام أو يحكي عليك بكلام سوء كذا، ومرات تلقيه راهو مش منه راهو تلقيه من ناس ثانية يدفعوا به يعني.
0: صحيح.
4: هذه الحمد لله نوعيتي نسامح هيك إنسانة متسامحة ونسامح إن شاء الله مني حتى إني سامحني ديما ثاني غلطت هذه ثاني غلطت يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
4: تحياتي ليك وبارك الله فيك وبتواجد ديما يعني.
0: شكرا.
4: ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: ويعطيك حتى أنت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
5: احلى رجل يا احلاه.
0: اهلا وسهلا.
5: مرحبتين في مراك اخبار.
0: الحمد لله كيف حالك انت ان شاء الله طيب.
5: والله الحمد لله اخبارك انت صحتك باهية.
0: الحمد لله في نعمة والله.
5: والله موضوع هذا بدي الحوار وبدي الموضوع.
0: تفضل.
5: حبيت اشارك شعر.
0: تفضل بقى.
5: طبعا الابيات هذه جاءت الامام الشافعي. قل إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وما كل ما تهواه يهوس بقلبه ولا كل من تعطيته لك قد سقى، إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفة. يعني مش حد يعطيك كيف ما أنت عطيت، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما انت قدرتهم. ديما طيب فيك.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا مساء الخيرات.
6: مرحبتين بيك يا أختي.
0: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب يا رب.
6: والله إلا بخير الحمد لله. شن أمورك؟
0: اتفضل.
6: والله إني سمعت أنه مشكلة نشارك معاك.
0: اتفضل مرحبتين بيك.
6: السؤال اللي سألتيه الأخت أنك تسامح حد ظالمك.
0: إيه.
6: إذا كان أنت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر كيف بتسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش، تقعد مداير زي اللي تلقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهني، والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنا خير، ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيش أفضل منها، لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معاي يا أختي ولا لا؟
0: معاك معاك نسمع فيك.
6: ايه فهمتي كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ونجينا شر.
0: لا حول ولا قوة. صح ولا لا صح؟
6: هذا اللي ساير الآن يعني الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه، باي ندير الخير وننساه ويجيني شر، باش كفال خير هو أرد الخير. والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثنا أنا الآن أتكلم معاك راني من دور الخير يعني بأمانة، الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك، من اللي قدمت ليت العمر ممكن ما يحلمش إن في يوم ما حد يقدم ليت العمر كيفك، من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة وفيه بالشر هذا البعد عنا خير. حتى يقول لك أبعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا، أنك تسني راحتك، ونسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم. وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير الحظ يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا، أراه والله عز وجل كفيل كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي لما ترمي دلوك في البير اللي دائرة بتلاقيه، اللي تظهر على تحصده، اللي يدير هذا اللي يديروا فيه الخير وكفاه يدير عكسه والله يجي يوم يلقى نفس المعاملة.
0: صحيح.
6: وبارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك، شكرا شكرا على المشاركة الطيبة، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكي
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
7: حالك وش أخبارك ملوكي في يوم 15-9 وينك؟
0: الحمد لله. لا الحمد لله بخير.
7: وفقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقة من الحلقات ان انت تاخذي راحة وعندك حق يوم الجمعة.
0: لا والله استاذة ليلى مش بس راحة، بس هذا كان قرار حتى الادارة يعني، لان القوا ضغط علي هلبة، القوا ضغط هلبة يعني، وانا محتاجة اني نرتاح شوي.
7: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك باقي يومين الاحد والثلاثاء، حتى احنا يوم في الاسبوع راضين به، المهم ما تغيبيش علينا.
0: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش نزعلكم، بس راهو انا وصلت لمشارف نهايه البرنامج يعني خلاص.
7: انا
0: والله هو ظرف خاص يعني، ظرف خاص بي انا ممكن
7: إن
0: شويه
7: خير. ان شاء الله خير.
0: لكن
7: اقول لك ما تغيبي، راك عزيز علينا في غيابك تصغر الدنيا بينا. لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي نخبرها ملوكي تكون بخير. تحية ليك والمهندس واللي انتي ساعدك واللي انتي ريحك احني ريحنا، راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك.
7: في مكانك ان شاء الله.
0: لا لا ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله
7: بكل شيء بتسخير الله.
0: اكيد اكيد.
7: تحياتنا المهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه، وتحية لإدارة القناة ولمدير القناة ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب إلى القلب.
0: بارك الله فيك.
7: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية، وحسيت اللي هي اللي هو عنده كلمات يعني اللي هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه، فأني بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى. والله يعطيك والله يودد وما زال نعطي والمد، لكن اللي ينتظر خذ حذرك وخذي حذرك منه. لما الإنسان في خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة، معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفت فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله، وانتي بريئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال. دير الخير وانساء ودير الشر وتفكر، ودائما في كل حلقاتك تتكلمي على الخير، الفعل الخيري ما تندمش عليه، درت لله سبحانه وتعالى، يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة. قال الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء وصب نفسك إذا حكم القضاء، وقال: لا تظلمن إذا كنت مقتدرا في الظلم، ويأتيك آخر عن ندمة، ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه، كل واحد وكيل ربي، وما فيش إنسان من دغش، ما فيش إنسان ما تأثرش بموقف إنه هو دانا ورجعنا بالشر، يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
0: أي أيوة والله،
7: اللي يدير فيك الخير سوى ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الإنسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به الشخص، هل يسأل الشخص هذا إني أنا نساعده والله أنا ما نساعده. فكل التحايا ليك ولخينا أحمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبة، ويريت يتواصل، وليه قاعدة عند وعدي، فمن وعده وفى. نقول له خينا أحمد الكرت اللي بيانا من المدار، قول لي واو أنا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك، أنا قاعدة عند وعدي. إن شاء الله ربي يحفظه، إن شاء الله يرحم ربي جوز، نقول له ما تبكيش كنا معه، والله لو احتاج في حاجة
0: إن شاء الله ربي يعوضه خير،
7: وأنا نكون أولى المبادرين. ومن عمري ما أعطيته قلت يا ريتها فلان أعطاني بالدار، ولا فلان تكلم يا ريتها ما وديته، والله يا ريتها ما أعطيته. لكن تعز في نفسك، تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي، والله ما يسوى والله.
0: أي والله، أي والله،
7: عزت نفسك يا ملاك، بالله عليك ملاك، بالله عليك ما تحرمناش من صوتك. أما يوم في الأسبوع يا من عاش، شهر رمضان مازال هو شهر اثنين، يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولجوزك ولشركك الكامل ولكل مستمعينك، تحياتنا لأخيتنا سادية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرابولي سميناها سماع عمك عبد الله أبو أمية سلمت عليه بالخير القرابولي. فكل التحايا ليكم، كل من داخل وخينا عبد الحميد، اسمها أستاذ إسماعيل، وخينا صلاح الدين، وين وخينا سالم من تجورة، إن شاء الله ربي ما يغيب علينا
0: إن شاء الله،
7: كل الأحباب وكل الأصدقاء
0: إن شاء الله،
7: الخير والنساء ودير الشر وتفكر استمروا في الخير. هو يبدأ مهزوم لما يقول لك أني حايرة في ناس لما تقيم ولما تعطيهم، لكن ينكروا خيرك، ينكروا فضلك، ينكروا وقفك معاهم، ويبدو مع ناس لا فلان كذا وفلان، ويظلموك انت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. تحيه ليك ابدعتي وتالقتي في برنامجك، وعندك تحيه كبيره كبيره من الاعلامي او ممكن في الاجتماع ليك تاجي محمد يسكت عليك، وقلت له حنبلغ اللوكي ونقولها أرى وخي وخيتي، قلت لها بناك تسل عليك، قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي، اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرح العائلي،
0: منتزه المرح.
7: فكل التحايا ليك، كل الشكر ليك، هو يسلم عليك وخيك، وما شاء الله بناك محمود غنية عن التعريف، والمعرف لا يعرف. كل التحايا ليك، كل الشكر ليك، ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية، اللي ما ننسوكش بكم نهائيا.
0: من الغريان بارك الله فيك، الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول الكلمة، بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة، يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك، بصراحة اللي قال كلمة حق في أنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة مقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه، في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى، كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، أنتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة، يعني عارفة إن عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع إحنا، بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي، لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، حتى لو كان بعدت فترة معينة هيك شهور معينة، إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى، ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر، ومرات حتى نغير فكرة البرنامج أو حتى نديره برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا احنا ويتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا اللي أصلا مش مداريلها اهتمام ولا مداريلها حتى أي أهمية صراحة. فبارك الله فيكم، ولو في مثلا شيء معين إن شاء الله لو أنا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش نستمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي، وحتى كلامكم الطيب والمسؤولية اللي حملتوني فيها وكل شيء، هذا للأمانة شهادة نعتز بها صراحة، وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني أنا بس، راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعب فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم، فهذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج، والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. أنا اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم، مش بس عبارة على كلام فقط، لا احنا لازم نتعلمه، لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني نايم يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات، لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك ألف سلام.
0: تفضلي نورس.
3: تعرفي ملاك لما أنت تودعي فينا إن شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك إحنا على الخير، إحنا نتمنى لك إن شاء الله هنا الصحة، وإحنا عادرين نكلينك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، لكن زي ما قال المستمعين حتى طلع هيك حتى في الشهر مرة إحنا راضيين بها، مش في الأسبوع حتى في الشهر، فإحنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
0: قولي
3: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلتها اللي هو اللي نصب عليها وخنب بفلوسها خلتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها، لكن لا نورت ما نقبلهاش حتى كانت نظمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفت الظلم يا ملاك، شفت الظلم، ريت الظلم في اللي في الدفع الحبيب كيف يظلمك. فملوك نتمنى لك الخير وإن شاء الله غيابك لهنا وإن شاء الله غيابك في الفرح، وأنتي وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك، إن شاء الله ما تغيبي، عرفتي؟ وتركتي بصمة في راضي البلاد، تركتي بصمة في راضي السرايا. أنتي ملاك، أنتي تاج على روسنا، أنتي مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنتي الدم الشريالي بالنسبة لي أنا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا، وسلمينا على الوالد وعلى الوالدة، ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا نور، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الاوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمه على 092-150-59-99. قلت لكم انا عجزت الرد اصلا ما عرفتش نقول. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
8: حالك يا ابلة ملاك، يا دكتورة ملاك، وكل المستمعين، والحاج محمد أغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه وليلة مباركة.
0: يا ودي ليلتكم مباركة وإن شاء الله ديما ملتمين.
8: آمين يا رب العالمين. يقول لك إذا كرمت الكريم ملكته، وإذا كرمت اللئيم تمرده.
0: أي والله، أي والله،
8: صح ولا؟
0: أي والله.
8: نقول لي صاحبي اعطيني اعطيني اعطيني اليوم اللي غالب عليه ما عنداش امكانيه ما قدرش كيف، نقول اسمك ننكر الجميل بتاعك، ناكر الجميل والمعروف، كيف القصه هيك كيف؟
0: صح صح كيف؟
8: ألو
0: نسمع فيك نسمع فيك.
8: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدر في موقف ساعته ما ينساش. ما يجيش يوم من الأيام يقول سمعك والله يدير عليه الحولة، صح ولا؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد.
8: ألو
0: أكيد معاك معاك.
8: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك إذا كان درت الخير أنساه، وإذا كان درت الشر الفكرة والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي كرمك يوم من الأيام ما تنساش، ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش إمكانية والله تبدأ غير في المسرحة، بس وقت المسرحة ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي شفت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
0: غير دقيقة أنت بحداك، اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني.
8: هو ولا
0: أكيد أكيد هو حداك راديو ولا حاجة هيك أو جنبك شيء، في دوشة جنبك، في دوشة، في طنين.
8: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
0: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت جنبك في طنين وفي إزعاج، فهمتني؟ فمش قادرين نسمعه يعني. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم. ألو.
0: أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: تفضلي. السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا.
9: مرحبتين سلامك.
0: أهلا وسهلا.
9: أهلا بك، أخبارك؟
0: ديما وديما تجي في النهاية وترقدنا كلنا، عرفتوا؟
9: نعم.
0: قلت لك تجينا في النهاية وترقدنا كلنا.
9: لا والله مريضة الحق.
0: يا إن شاء الله لا بس عليك يا رب.
9: ما فيش واحد تفقدني يا أخي.
0: بقى تفضلي موضوع الحلقة اليوم.
9: والله لا أحب الحي حق اللي ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
0: حي حي هيك تفضلي، مساحة لك.
9: نحي أخونا ناجي اللي كان يتكلم، أخوي أحمد، أستاذة ليلى غرياني، أستاذة نورس، بنتي كربولي، ونتمنى لك كل خير أستاذة مريك.
0: تسلمي، بارك الله فيك.
9: شكرا. بنت ليبيا معك.
0: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
9: الله يسلمك.
0: بارك الله فيك على المكالمة وإن شاء الله وصلت التهنية، بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا لي بيقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافات الأشكال هي وأساليبها بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة، بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبر يقول مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك، اللهم عفو وإن تحب العفو فاعفو عنا. إف إيه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة ملاك، مساكي سعيد وتحياتي للنسمة الباردة الأستاذة فادية، ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش ما نحترم فيك أنت والأستاذة عيوشة، طبعا من بنت باب البحر، مرحبتين. وقلت لي يا أنا يا ملاك لو صار الموضوع زي هذا تعرف إيش ندير، نلم كشيشي ونرحل بهدوء، ما نحبش نعاتب ولا ندورهم، حتى لو حاولوا يبعثوا ناس أصبحوا حاجة زايدة، تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنت أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبري يقول ربي عاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا، لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم، بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام. لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة، دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع، وإن لم يرده صاحبه يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة. ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة، قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا كلام لي أنا ولا تقريبا رسالة لبابا وماما، وقولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة. إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي، يكفي إن الدعوة توصل لوالدي، لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم لولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع راح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر ولا كلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيا ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: بقية 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيكم على ليلتكم مباركة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: لا الحمد لله بشي الحاج انت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك انت والحي اللي عن كيف واللي في التوقف والحي بخيك نورس وبنت القرب. ونقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيك. إن شاء الله هذا حد سمعت هذا مريضة الله يشفاها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله.
1: واني سمعت اخيتي نورس تقول لك ان شاء الله ما تغيب عليه ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جاية تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا حتى لو جبتي سمعينا صوتك والمهم نطمن على خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى برانتي سراي نسمع حتى صوتك المهم نطمن عليك انك صحيحة.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني ونعاودها ثاني الف الف سلامة لبنت ليبيا ونحيي خيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياه ونقول الحمد لله سلامتك رمو حتى صحيحة والله ما لحق.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: بارك في الجميع ان شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا ونعودها ثاني الف سلامه يا بنت ليبيا ان شاء الله يشفيك ويترك ويحميك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: اتمنى ليلتكم مباركه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش وليت لك نبي نقول لك حاجة، بس بالله عليك الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير. هي غيابك نحن بالعكس والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، وأكيد نقول أفشل. أنا ديما لما أفكر فيك هيك نقول أكيد حد يوم متغيب.

0: يعني، لكن ديما نتمنوا لك الخير ورياضك يكون خير
1: ان شاء الله.
0: زي ما قالوا مستمعين اللي قبل ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول بالله عليك استاذه ملاك.
1: باهي حاضر حاضر حاضر
0: بالله عليك، يعني ما هو كذا كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانت تعرفي نعزك عندهم، ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا وان شاء الله لا باس عليها.
1: تسلم.
0: وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6 ونص.
1: حاضر
0: يعني.
1: حاضر حاضر حاضر
0: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك وان شاء الله نسمع عليك كل خير
1: ان شاء الله. بارك الله فيك،
0: مع السلامه.
1: تسلمي تسلمي بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ ملاك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل.
2: ألو.
1: تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
1: باي تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
1: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند الكلية
1: إيه؟
2: في عمل واحد وقفت معه وقف معي حق ما هم أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إن هو وقف في لحظة إني كنت محتاج وقت معي وبعني وظلمني ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك ويعتبر ويعتبر أمك كيف ما نقول احنا بعاد عنك مش كيف الشخص هدايا باهي، لكن الفضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي، وديما نقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي واني حاليا في مصر كان نسيك اني موجود في مصر باهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحادثة، شحنا فرغتها في مصر والحمد لله العالمين إن في رب واحد ورب عادل وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عن جديات يعني. الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله ربي ديما معانا على الحق، وإحنا إن شاء الله ديما على الحق وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك نكونوا نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا بالنسبة لي نكلم فيك عمار
1: عمار
2: ماني سامح
1: كيف أنا عرفت صوتك أصلا، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار
2: نهائي والله ماني سامحة لدي لا آخرة حق. ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانك كويسة، وتحية للأستاذ يونس وتحية لكل المتابعين وربي يحفظكم ومعناه كلام أكثر من اللي نقوله.
1: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك،
2: ديما طيبين.
1: تسلم.
2: وأتمنى لكم كل الخير إن شاء الله، وتحية لكم.
1: تسلم بارك الله فيك أخونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة دقيقة بس أول مرة يكلمنا أخونا عمار، طبعا هو تو حاليا في مصر وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمع وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج، إن هو دائما يتفائل وكذا وكذا، لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا. فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: أيوة، عليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا.
3: رجعت لك. أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
1: تفضلي.
3: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد، نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته.
1: بارك الله فيك.
3: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
1: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله خير، معش بترجع بكو؟
1: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله، هنقوله.
3: باهي على خير إن شاء الله، ما تغيبش علينا بس.
1: لا إن شاء الله، إن شاء الله ما نغيب.
3: تقريبا زار رصيد مرصيد. بالله علي قولي الساد يونس ياخذ رقمي وتواصل معنا بعد رصيد اسمه أحمد.
1: باهي، هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناش.
3: تمام.
1: إيه مخذناش، لأن هو تقريبا مخذاش رقم أحمد يعني. لكن كان تواصل معنا تناخذ رقمه ونسجل رقمه، والحلقة الجاية الأخيرة تكون وصلتوا للحاجة اللي تبغى توصلها.
3: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب، داس المتعلقة.
1: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لباس عليك. شكرا شكرا. أعتقد نأخذ فاصل قصير وبنختمه، صح؟ مازال 4 دقائق هي بس نختمه، هاي فاصل قصير.
4: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجد.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختم الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن وبارك في أيامهن وأرزاقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بيهم ونرؤف بيهم ودائما نتمنى رضاهم، حتى لو بعد الممات ندعو لهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك، ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لأنه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح لنفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص مش باش يعذبك، لكن باش يحميك. يمكن أنت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله إنها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لأنك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية: ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة إنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم: لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جي باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا ويبدأ يدافع على نفسه،
كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب. نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما مش كل خسارة وجعرة ومش كل بعد نهاية ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا ويعوض كل قلب انخذل ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء.

0: سنا في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: إشراقة نور في أثير.

الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدي

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. وصلنا أيها الأحبة إلى المنزل الأول من المنازل التسعة التي تحدث عنها الإمام المالكي السالحيلي الأندلسي رحمة الله عليه. وقد مهد للدخول إلى هذه المنازل بمحورين اثنين تحدثنا عنهما، محور يتعلق بأهمية فهم العلاقة بين الروح والبدن وأثر هذا الفهم على فهم أمراض القلوب، والمحور الثاني ما يتعلق بمركزية الذكر في السير إلى الله تبارك وتعالى، وقد تحدثنا عن ذلك. اليوم مع المنزل الأول من منازل مقام الإسلام، وكما قلنا أن الإمام رحمة الله عليه قد رتب هذه المنازل التسع وفقا لهذه المقامات الثلاث، فبدأها بمقام الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وفي مقام الإحسان بدأ بمقام التوبة باعتباره هو المدخل الأساسي للسلوك إلى الله تبارك وتعالى، ثم انتقل إلى مقام الاستقامة، ومن ثم انتقل إلى مقام التقوى، وبذا يكون قد انتهى أو من منزل التوبة إلى منزل الاستقامة إلى منزل التقوى، وبذلك يكون قد تم الحديث عن مقام الإسلام وهو الركن الأول من أركان هذا الدين. ثم قلنا أنه دخل إلى المقام الثاني وهو مقام الإيمان بثلاث منازل أساسية، وهو منزل الإخلاص ثم منزل الصدق ثم منزل الطمأنينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مقام الإحسان بمنازله الثلاث. واليوم نبدأ في المنزل الأول من منازل الإسلام، وهو ما يتعلق بمنزل التوبة. بدأ الإمام رحمة الله عليه بتعريف هذه التوبة بشكل دقيق، بتحديد ماهيتها مفهومها، ثم انتقل الحديث عن أقسامها، ثم انتقل الحديث عن شروطها وأدابها، ثم دخل إلى الذكر المخصص لهذا المنزل وهو ذكر الاستغفار. وكما قلنا أن الذكر مركزي في هذا السير أو في هذه المنازل. ثم انتقل بعد ذلك إلى مقصد هذا الذكر وإلى ثمرة هذا المقصد وإلى نتيجة هذا المقصد، وختمه بعلامات تدل السالك على الله إلى الله تبارك وتعالى على أنه يسير في منزل التوبة. ثم أعطاه بعد ذلك وصايا عامة للسالك إلى الله في هذا المنزل. بدأ بالتوبة وذكر أن التوبة المقصودة في هذا المنزل هي التوبة التي فرضها الله تبارك وتعالى على جميع أهل الإسلام، لأن التوبة أيضا يمكن أن ينظر إليها من خلال المقامات الثلاث، من خلال مقام الإسلام باعتبار التوبة الظاهرة، ومن خلال ما يتعلق بمقام الإيمان من هذا المعنى، ومقام الإحسان، وسيأتي الحديث عن ذلك. فقال أن التوبة المقصودة في هذا المنزل هي التوبة المطلوبة التي فرضها الله تبارك وتعالى على جميع أهل الإسلام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هي توبة عامة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم انتقل إلى حقيقة التوبة. ما هي حقيقة التوبة؟ عرفها بأنها الرجوع من المعاصي إلى الطاعات، وهو تعريف مختصر. التوبة هي الرجوع، الأوبة، الإنابة، العودة إلى الله تبارك وتعالى، العودة من المعاصي إلى الطاعة إن كانت في مقام الإسلام، وسنأتي أنها العودة من الغفلة إلى استصحاب الذكر إن كانت في مقام الإيمان، والعودة من أو الرجوع من الأوهام إلى الحقائق إن كانت في مقام الإحسان. نحن نتحدث عن إنسان قد انغمس في هذه المعاصي الظاهرة أو الباطنة وغفل عن الله تبارك وتعالى. التوبة المطلوبة هنا هو أن يعود من هذه المعصية إلى الطاعة، أن ينتقل حاله من حال العاصي إلى حال المطيع. هذه التوبة التي هي الرجوع من المعاصي إلى الطاعات، ف
فسرها الإمام رحمة الله عليه أو بيّن حقيقة هذه التوبة أو كيف تنشأ هذه التوبة وتظهر، وصورها بتصوير عجيب. التصوير قبل أن أقرأ في كلام الإمام رحمة الله عليه: لو أن الإنسان عاش فترة من الزمن في غرفة مظلمة لا يرى شيئا في هذه الغرفة، يأكل وينام وأموره في هذه الغرفة لا يعرف بقايا الطعام أين هي، الأوساخ أين هي، قد تكون بعض الأذى موجود في غرفته، هذه الحالة المقلوبة في هذه الغرفة، الأوساخ كذا، لا يدركه لا يراها لأنه لا يرى شيئا من الظلام. فجأة أضاء له نور في هذه الغرفة، فبمجرد أن يرى النور سيكتشف أنه كان في حالة مزرية، أوساخ تحيط به من كل مكان، فوضى تحيط به من كل مكان، أمور مكسرة، أمور محطمة على بعضها البعض. فعندما يرى هذا سيأخذه الهول من هول المطلع على هذه الصورة، يفزع كيف كان يعيش وكيف كان يقبل أن يعيش في مثل هذا الموطن. ماذا سيفعل بعد ذلك؟ سيأخذ في ترتيب هذه الغرفة وفي تنظيفها وفي تطهيرها وفي تطيبها حتى تكون على أحسن حال ممكن. هذا الذي يحدث بالنسبة لقلب التائب والعائد إلى الله تبارك وتعالى. يقول أن الله تبارك وتعالى يقول في تفسيره أن العبد إذا هبت عليه نواسم الهداية، يعني أن الله تبارك وتعالى إذا أراد لهذا العبد أن يهديه إلى الطريق المستقيم وأن يمن عليه بتوبة تهب عليه نواسم الهداية، نسيم الهداية. هذه الهداية يستيقظ فيها من سنة الغفلة، كان نائما غافلا يستيقظ، توقظه هذه هبة هذا النسيم الطيب المبارك، هذه الأرواح التي يعني هذا الريحان والروح الذي يأتيه في باب التوبة من بواكر توفيق الله تبارك وتعالى لعبده أن ينهض ليعود إليه، فيفيق ويستيقظ من سنة الغفلة وأفاق من سكرة المعصية، كان في غفلة عن الله وكان في معصية، إذا هبت عليه نواسم الإيمان أفاق من هذه الغفلة وعاد من هذه وسكرة المعصية، أفاق من هذه من سكرة المعصية، ماذا يحدث؟ قال: أضاء في باطنه قبس من نور الإيمان. هذه الانتباه، هذه العودة ينير في قلبه إيمان، نور من نور الإيمان. هنا يحدث ما ذكرته لكم في هذا المثال: فأبصر به عيوب نفسه واطلع على عوراتها، فتحركت عنده سلسلة الخوف من هول المطلع. انتبه أنه على خطر عظيم، ارتكب ما ارتكب من المعاصي يعني وسار في طريق الضلال ويعني وكان يعني يعيش في سكرة الغفلات والمعاصي، وأنه مقبل على الله تبارك وتعالى وسيكون بين يدي الله تبارك وتعالى وحيدا فريدا وسيسأل عن كل هذه الأعمال. هنا يصيبه خوف من هول المطلع، ولا ينجو من هذا الخوف إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، كما قال: فلجأ إلى الله بخالص المتاب، طالبا النجاة وراغبا في الخلاص ومتعرضا للقبول. هذه الصورة. إذن رحمة من الله تبارك وتعالى تغشى هذا القلب، قلب العاصي، رحمة من الله تبارك وتعالى، هداية من الله تبارك وتعالى، إذا دخلت إلى قلبه أفاق، انتبه، رأى ما يعني ما هو فيه من الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى. هنا يوقظ في قلبه نور إيماني يستضاء به هذا القلب. إذا استضاء هذا النور فسيرى غير الذي كان يراه، سيرى بهذا النور.
هذا النور سيكشف له حجم المعصية التي كان يعني يعيش فيها وحجم الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. يخاف من أنه سيقبل على الله تبارك وتعالى وقد حمل هذه الأوزار، تأتيه هذه الرحمة الإلهية، يوفقه الله تبارك وتعالى أن يلجأ إلى الله عز وجل بتوبة نصوح، وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى طالبا للنجاة، راغبا في الخلاص، متعرضا للقبول. ثلاث أمور أساسية، يطلب أن الله تبارك وتعالى ينجيه من أثر هذه الذنوب، وأن الله يخلصه من هذه الذنوب، وأن الله يتقبل منه هذه التوبة وهذه العودة. هذه هي حقيقة التوبة بهذا التصوير. ثم قال: والتوبة في مقام الإسلام هي الرجوع من المخالفات إلى الطاعات، يعني تتعلق أغلبها بالظاهر وحتى الباطن، لكن لا علاقة لها بالغفلة عن الله، الغفلة التي هي ليست الغفلة التي توقع في المعصية، إنما الغفلة التي تشغل العقل والقلب عن الله تبارك وتعالى، ليست لا توقعه في المعصية، يكون قليل الذكر لله تبارك وتعالى. وذلك قال: والتوبة في مقام الإسلام هي الرجوع من المخالفات إلى الطاعات، والتوبة في مقام الإيمان هي الرجوع من الغفلة إلى استصحاب الذكر، والتوبة في مقام الإحسان هي الرجوع من الأوهام إلى الحقائق. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى بيان أقسام التوبة، وأقسام التوبة التي ذكرها لا تخرج عن ثلاث كما هو معروف: توبة عن تضييع الواجبات، توبة من التلبس بالمحرمات، توبة من تحمل الظلمات، ظلمات الناس وحقوق الآخرين. وذلك قال: التوبة على ثلاثة أقسام: توبة من تضييع الواجبات، إذا أفاق الإنسان من هذه السكرة ومن هذه السنة، سنة الغفلة وسكرة المعصية، وبدأت في قلبه بوادر هذه التوبة، سيجلس بدون شك ويتأمل مما يتوب. أول ما ينظر إليه هو ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، الواجبات المتحتمات عليه، فيبدأ في هذه الواجبات يراجعها. قال: توبة من تضييع الواجبات كترك الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك. كل ما يتصور في بالك من الواجبات هو مطروح، وغالبا الإنسان إذا كان يعني منغمرا في المعاصي ويعيش في ظل المعاصي والعياذ بالله، يصل إلى درجة أنه تارك للصلاة وتارك للزكاة، ففي كثير من الأحيان هناك الكثير من الواجبات ستضيع في خضم هذه الواجبات، وقد تكون هذه الواجبات متعلقة بين العبد وربه كالصلاة والزكاة، لكن قد تكون واجبات أخرى متحتمات كبر الوالدين، يكتشف أنه كان عاقا بوالديه أو قاطعا لرحمه أو مؤذيا لجيرانه أو لا يؤدي حق إخوانه. فهذه الواجبات، هذه أمثلة ذكرها. وهنا كثير من الناس يقع في الوهم، يظن أن هذا الحديث لا يشمله، لأنه يتصور أن دائرة الواجبات أحيانا تكون دائرة ضيقة، لكن الإنسان لو جلس مع نفسه وحصر الواجبات التي عنده سيكتشف أنه مقصر في أداء هذه الواجبات، حتى وإن أداها في الظاهر سيكتشف أنه مقصر في أدائها على الوجه الذي فرضها الله تبارك وتعالى على عبده. سيشعر أنه هو قد يصلي لكنه في غفلة عن معاني الصلاة أو عن صلاته الحقيقية التي فيها الخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. قد يصوم لكن صيامه لم يكن ينهاه عن الإثم، وكان صيامه لا يدفعه إلى مزيد من التقوى، وغافل عن كثير من معاني الصيام. إذن توبة من تضييع الواجبات كترك الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك، أو الصيام أو غير ذلك. والتوبة من ذلك ماذا تتطلب؟ القيام بالواجب عليه حالا، ما في تسويف. أول أمر ليتأكد أنك فعلا قد تبت ورجعت وعدت إلى الله تبارك وتعالى، أنك أول أمر أنك تقوم بالواجب المتحتم عليك حالا. ما
ما في تأجيل ولا تسويف، والعزم على القيام به مآلا. أنت ستصلي الآن ما وجب الله عليك، وتعزم على أنك ستستمر في الصلاة في مآل أحوالك، وتلافي ما يجب القضاء فيه من الفائت بالقضاء مع الإمكان. إذا استطاع الإنسان أن يتلافى، أن يدرك ما يستطيع إدراكه قبل أن يأتيه الموت، فليتلافى ذلك. وذلك يأتي قضاء الصلاة الفائتة. طبعا الزكاة لا تسقط بحال، فيؤدي ما كان عليه من الزكاة قديما تركها ولم يؤديها فيخرجها من مال، يحاول أن يتلافى ما فات. هذا يتعلق كل بباب الواجبات. إذن أن يقوم بالواجب حالا، وأن يعزم على القيام به مآلا، وأن يتلافى ما يمكن تلافيه من الواجبات. ولذلك بعض الناس يكون قد ترك أشياء كثيرة، ففي الفقه وفي الإفتاء نقول له قدر ما تستطيع. إذا لم يكن يعرف بالقدر، وكثير من الناس يكون قد ترك ما يعرف متى ترك الصلاة، ترك من الصلوات الكثير، ويرتبك في أمر الزكاة، ويرتبك أحيانا في أمر الصيام، يقول لك ما أعرف أنا كم صمت وكم ما كنت صائم. فهذا يأتي إلى باب التقدير، لكن كله يعود إلى عزم الإنسان على أن يتلافى ما فاته. أما بالنسبة للمعاصي، توبة من التلبس بالمحرمات، قال كشرب الخمر أو الزنا أو الكذب، وزيد عليه الغيبة والنميمة، أي محرم. والتوبة من ذلك ماذا تقتضي؟ التوبة في ترك الواجب أن تقوم به حالا، والتوبة في فعل الحرام أن تقلع عنه حالا. قال ولذلك والتوبة من ذلك الإقلاع في الفور من غير توان، تقلع الآن، والعزم على استصحاب الإقلاع أبدا، يعني إذا كان في الواجبات تفعله في الحال، وتعزم على أنك تفعله في المستقبل، وتتلافى ما يمكن إتلافه، التوبة من المحرمات تتركه حالا، ويكون عندك العزم على ألا تأتيه أبدا في المآل. ثم تكلم عن التوبة في مجالها الآخر، وهي التوبة في ما يوقعه الإنسان من الظلم على الآخرين. قال توبة من تحمل الظلمات وهي عمارة الذمة بدم أو مال أو عرض. الإنسان والعياذ بالله يكون قد اعتدى على الآخرين، إما لا سامح الله يعني بارتكاب جريمة القتل، أو أخذ المال بغير وجه حق، أو الاعتداء على العرض، عرض الآخرين، والتوبة من ذلك ماذا تقتضي؟ قال والتوبة من ذلك الإقلاع عن ذلك حالا، أولا تتوب من ذلك مباشرة، والعزم على استصحاب الإقلاع أبدا، تعزم على أنك لا يمكن، تعاهد الله تبارك وتعالى لك لن تعتدي على أحد، لا على ماله ولا على عرضه. ثم قال واستحلال المظلوم، أن تطلب من الذي ظلمته أن يعفو عنك، واسترضاؤه إن عرف. ونحن في الفقه نقدر هذا بتقديرات، طبعا المال يرجع، ما يمكن الإنسان، يجب أن يرجعه إلى أصحابه. الاعتداء على العرض أحيانا في التقديرات قد يكون، إذا جئت الإنسان وقلت له سامحني أنا اغتبتك وأنا فعلت وأنا قلت فيك، هذا قد تترتب عليه مفسدة أكثر، يعود فيها التائب إلى من يستفتيه من أهل الفقه وأهل الفتوى. إذن قال واسترضاؤه إن عرف، وما عجز عنه من ذلك فيلافيه بكثرة النوافل. يكون الإنسان قد يعني توغل يعني في دماء في أعراض الناس وفي يعني حقوق الناس، وانتهك هذه الحقوق، فليس له إلا أن يتلافى هذا الأمر بكثرة النوافل وبذل الصدقات وهبة أجر ذلك للمظلوم. تصدق الإنسان ويتنفل الإنسان، ومثل قراءة القرآن ونحوه، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يهب هذا الأجر لكل من ظلمه.
مع أمر آخر مهم جدا ولا يغفل عنه التائب، وهو الدعاء والضراعة إلى الله تعالى في إرضاء الخصوم وإقالة العثرات. يعني أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يرضي خصومه يوم القيامة، لأنه قد لا يستطيع الإنسان أن يتلافى كل هذه المعاصي. هذه أقسام التوبة الثلاث. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى شروط التوبة، وكما رأيتم في التوبة من ترك الواجبات، أو التوبة من التلبس بالمحرمات، أو التوبة من الاعتداء على الآخرين وحقوق الآخرين، رأيتم أنها دائما فيها إقلاع في الحال أو فعل في الحال، ورأيتم أنها فيها عزم على ما هو آتي في الاستقبال. ولذلك يمكن أن نفهم بعض شروط التوبة من هذا الكلام. ذكر في شروط التوبة 4 شروط أساسية، وأكثرها موجود في كتب أهل العلم، وإن كان الشرط الرابع قليل من أشار إليه مثل الإمام المالكي رحمة الله عليه. قال الأمر الأول وهو الإقلاع، الإقلاع عن جميع الذنوب التي تاب منها. لماذا؟ قال لأن الإقلاع يضاد الإقامة. لا يمكن للإنسان أن يكون يقلع عن الذنب وهو مازال يقيم عليه، ما يمكن، ما يجتمعان. ولا توبة من ذنب لمقيم عليه وهو أكبر الكاذبين، لأنه يدعي أنه قد تاب وهو لم يقلع بعد عن الذنب، يكذب في هذه الدعوة. الأمر الثاني الندم على ما فات، وهو عمدة التوبة عند العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. والندم يضاد الإصرار، الإقلاع يضاد الإقامة على الذنب، والندم الذي يقابله هو الإصرار، هو الندم يرفع الإصرار من قلب العبد. ولذلك قال ولا توبة من ذنب لمصر عليه وهو أعظم المستهزئين. إنسان مصر على الذنب ويزعم أنه من التائبين، هذا نوع من الاستهزاء. الأمر الثالث العزم على ألا يعود إلى شيء مما أقلع عنه وتاب منه، لأن العزم ضده التردد. ولا تصح توبة لإثبات لا ثبات لها لعقدها وهو لا ولا تصح توبة لا ثبات لعقدها وهو أسوأ المتلاعبين. انتبهوا للكلمات الثلاث، أكبر الكاذبين إن كان يدعي التوبة ولم يقلع عن الذنب، أكبر المستهزئين إن كان يدعي التوبة وهو مصر على الاستمرار في الذنب، أكبر وأسوأ المتلاعبين إن كان يدعي التوبة وهو متردد في هذه التوبة ولم يعزم بعد على التوبة. انتبهت للكلمات الثلاث، اختارها بدقة رحمة الله عليه. ثم انتقل إلى الأمر الرابع وهو في غاية من الأهمية، وهو أن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله تبارك وتعالى، يقصد بهذه التوبة كما قال هو القصد بالتوبة معاملة الحي القيوم بتعظيمه وبخوف عقابه. لأن التوبة أيها الأحبة كما ذكر هو قد يكون الباعث عليها أشياء كثيرة، الخوف على الصحة، الخوف على الاسم والسمعة والشهرة، الخوف على المقام الاجتماعي. فالإنسان قد يترك بعض الأشياء ويرجع إليها ليخشى، يخاف على هذه الأمور. لكن شرط التوبة العودة إلى الله تبارك وتعالى أن الإنسان يقصد بتوبته وجه الله تبارك وتعالى، بمعنى الذي حركني إلى هذه التوبة هو تعظيم أمر الله تبارك وتعالى ونهي الله عز وجل من تعظيم الله، والخوف من العاقبة لمن أساء أو ترك الواجب، والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من الأجر. هذا هو القصد، أقصد بتوبتي أنني أعود إلى الله تبارك وتعالى لا إلى سواه، خوفا من عقابه وطمعا في رحمته وعفوه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فهو هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إذن هذه الشروط الأربع، وأهمها كما ذكر هو الشرط الرابع، قال وهو قطب سائر الشروط، هو الذي تدور عليه سائر الشروط،
وهو الذي على فكرة هو الذي يعطي الاستمرار، هو القوة الدافعة للاستمرار في التوبة، الذي يتوب مخافة لله تبارك وتعالى ورغبة فيما عند الله عز وجل ويقصد بتوبته وجه الله عز وجل، توبته في الغالب بإذن الله تبارك وتعالى تدوم. أما الذي يتوب ويعود لأمر طارئ أو لأمر من أمور الدنيا فتوبته مترددة ومتذبذبة. الذي يترك الأمر الحرام خوفا على صحته في أي لحظة ممكن تغلبه الشهوة ويعني يعود إلى هذا الأمر، الذي يتركه لله تبارك وتعالى هذا الإنسان يدوم على هذا الحال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. في آخر هذه الحلقة هذا الكلام إلى ماذا يدعونا؟ يدعونا إلى أننا في كل وقت وحيد نحن بحاجة إلى التوبة، لأننا لا نأمن على أنفسنا أننا قد قصرنا في واجب من الواجبات التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا، أو أننا قد دخلنا في أمر محرم، اللسان يزل والنوايا والمقاصد والتصرفات والأفعال، البصر والسمع، كل ذلك هذه الأمور، وكذلك لا نأمن من تجاوزنا لحقوق الآخرين واعتدائنا على حقوق الآخرين. لذلك كل ما قلناه يدعونا على الدوام إلى تجديد التوبة بين يدي الله تبارك وتعالى، وإلى أن على الدوام أن نعيد النظر في تصرفاتنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وأخلاقنا وأحوالنا في كل يوم وليلة، فنردف هذه الأمور بإقلاع بشكل مباشر حتى لا نكون من الكاذبين، وبندم حتى لا نكون من المستهزئين، وبعزم على عدم العود حتى لا نكون من المتلاعبين، وأن نقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كأم هو حديثنا الليلة. الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها كأم مثير للدهشة. الجميع يعلم أنها لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا قط، رغم تقديرنا واحترامنا للشعور لدى أي امرأة أو زوجة لم تنجب ولم يولد لها ذرية، رغم بذلها لكل الأسباب وطرقها لكل الأبواب، إلا أني أجزم أنه لا يمكن أن يقارن بشعور ومشاعر عائشة رضي الله تعالى عنها التي لم تنجب ذرية من أعظم الخلق وأفضل الناس، ولله في ذلك حكمة. ولعل أيضا فيه عزاء وتطمين لكل امرأة لم تنجب ولم ترزق بالذرية، فعائشة صبرت ورضيت بقضاء الله وقدره. بل لم أقف على نص واحد حول هذا الموضوع أن عائشة شكت أو حتى طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. عاطفة الأمومة طبيعة لدى كل أنثى، بل إنها من أقوى الغرائز لدى المرأة السوية بإجماع العلماء. كل امرأة تتوق إلى أن تكون أماً وأن تكون لها ذرية، ومن حكمة الله تعالى أن عاطفة الأمومة هذه تظهر لدى الفتاة في الطفولة المبكرة جدا، منذ أن تبدأ تحتضن عرائسها وألعابها وتعنى بها. ولعل الحكمة في هذا أنها تتهيأ وتستعد لدورها المستقبلي في الحياة، تشبع غريزتها الأمومية منذ الصغر، وهذا ما حصل مع عائشة بالفعل رضي الله عنها، حيث كانت تلعب بالعرائس في بيت أهلها، وظلت كذلك حتى لما انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قالت: كنت ألعب بالبنات أي بالعرائس عند النبي، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله إذا دخل ينقمعن منه، يعني يهبن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسربهن إلي فيلعبن معي. وروى الطبراني عن عائشة أنها قالت: يعني كناني النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، ولم يكن لي ولد قط. قال ابن حجر: لم ترد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب. ومن المعلوم أن مرحلة الحمل التي تتوج بالولادة تستمر 9 أشهر، لكن تربية المولود تستمر مدى الحياة. ولذلك تقول العرب: ليست الأم من تلد بل من تربي. وهذا ما كان لعائشة، عوضها الله بتربية وحنان لا يخطر على بال. كانت أم لكن الأمهات، نشأ على يديها صغار فخرجتهم كبار جهابذة، جمهرة من الأيتام ومن الصغار من الشباب والفتيات. كانت عائشة لهم أم رؤوم حنون، كانت مربية، كانت عالمة. عوضت عائشة أمومة الإنجاب بأمومة الكفالة للأيتام والرعاية لمجموعة من أولاد إخوانها وأخواتها وممن حولها، رعاية وتربية وخدمة وتعليم، ربتهم في كنفها حتى صاروا علماء رؤساء في زمانهم. من أشهر هؤلاء عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء. ها هي تقول: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به للنبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه هذا، وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله. قالت: فما زالت يعني كنية لها أي لعائشة، وما ولدت قط كما تقول عائشة. فكانت بالفعل أم لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، تليه عناية خاصة، كانت شديدة الكلف به والحب له. شب الغلام عبد الله يعني حتى أصبح شهما بطلا مقداما. أيضا أختها الصغيرة أم كلثوم بنت أبي بكر، فقد مات أبو بكر وهي في بطن أمها، فأوصى عائشة عليها. أيضا لما قتل أخاها محمد ابن أبي بكر في مصر وكان له ولدان، ضمتهما عائشة إلى كفالتها وشملتهما بحسن الرعاية، قامت بتربيتهما وتنشئتهما أحسن قيام، حتى أصبح درة مضيئة أحدهما، وهو علامة التابعين أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا التابعي الجليل بفضل الله، ثم بفضل تربية عمته له جمع المجد من أطرافه كله. اسمعوه كيف يصف صنيع أمه عائشة معه ومع أخته. يقول القاسم: فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر منها شفقة، كانت تطعمني بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته. يا الله،
كانت تحنو علينا حنو المرضعات، تغسل أجسادنا، تمشط شعورنا، تلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، كانت يعني تحضنا على الخير، وكنا نتمرس على فعل الخير تحت يديها، كانت تنهانا عن الشر. يقول دأبت يعني على تلقيننا هذا الأمر، بل على ما نطيق من كتاب الله تعالى، وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله، كانت تزيدنا برا ويعني حرصا، كانت تجملنا في العيدين، فإذا كانت عشية عرفة يعني حلقت لي شعري وغسلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديد وبعثت بنا إلى المسجد النبوي لنؤدي صلاة العيد، فإذا يعني جمعتني أنا وأختي وضحت بين أيدينا إذا عدنا من العيد، أيضا ضمت في كفالتها وتربيتها ابن أختها عروة بن الزبير الإمام القدوة، مسروق ابن الأجدع الإمام القدوة العلم كفلته عائشة فلازمها وحمل عنها كثير من العلم، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الفقيهة مربوبة عائشة ضمتها مع إخواتها وأخواتها. إذن كانت عائشة أم لأمثال هؤلاء من الصغار والأيتام والأقارب، أم لك الأمهات، فريدة لا مثيل لها رضي الله تعالى عنها وأرضها.

0: special moments with Grand Carnival. عائشة أم
1: المؤمنين. لقد كان المسلمون يطلبون مرضاة النبي بكل وسيلة، وتواتر بينهم حبه لعائشة، وكانوا إذا كانت عندهم أو عند أحدهم هدية يريد أن يهديها لرسول الله أخرها، حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث بها صاحب الهدية إلى رسول الله وهو في بيت عائشة، حتى يعني دبت الغيرة في نفوس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة. طلبنا من أم سلمة أن تكلم الرسول يعني ليكلم الناس بأن من أراد أن يهدي إلى رسول الله فليهديه في أي بيت كان. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا. سألناها فقالت لم يقل شيئا. قالت قلنا كلميه، فكلمته فلم يقل شيئا. سألناها مرة ثالثة قالت كلميه حتى يعني يرد لك خبرا. فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقلت أتوب إلى الله من ذاك يا رسول الله. لم تيأس زوجات النبي من تكرار الأمر، بل أيضا يعني طلبنا من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخبرناها بالأمر، فاستأذنت فاطمة على رسول الله وهو مضطجع مع عائشة في مرطها، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه. فرجعت فاطمة إلى أزواج النبي فأخبرتهن بالذي قالت أو الذي قال وبالذي قال لها. لكن الزوجات رأينا أن فاطمة عليه السلام لم تشفي غيرتهن عن عائشة، فقلنا لها ما نراك يعني أغنيت عنا شيئا فارجعي إلى رسول الله. قالت والله لا أرجع لا أرجع. فيعني رضيت بما يرضى يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله لا أكلمه فيها أبدا. أبعد كل هذه المنزلة الإيمانية لأمنا عائشة لا نحبها؟ أو نرضى يعني لمختل أن يتهمها أو أن يتنقصها؟ إن حب عائشة من كمالات الإيمان، والنقص في حبها أو التنقص منها مرض في القلب ودخن وطعن في الدين. فحب عائشة أولا لحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الدين وحسن الإسلام، وثانيا لأنها تستحق فعلا هذا الحب لروعة شخصيتها وعلمها ورقي إيمانها وخلقها. ولعلي أختم بهذا السؤال، لله در عائشة لم ترزق الذرية، فكيف استطاعت أن تكون أما بل وأم مثالية؟ ولا شك أن كل امرأة وكل أم الآن تسأل كيف أكون كعائشة أما رائعة أما لك الأمهات.

أولا بالرضا بالقضاء بقناعة تامة تامة تامة، ثانيا كانت جادة وطموحة فبحثت عن البدائل وبذلت الأسباب فنجحت نجاحا أبهر العالم. ثالثا لم تنظر بعيدا وتبحث عن الأيتام في مشارق الأرض ومغاربها، بل نظرت حولها فالأقربون أولى بالمعروف. رابعا عدي نفسك كأم وجهزيها كأم، فالأم هي التي تربي لا التي تلد فقط. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وأخيرا قامت أمنا عائشة بكل هذه الأعمال الجليلة تقربا لله، معتمدة على المولى القدير ثم على ثقتها بنفسها وقدرتها على تحمل المسؤولية، فاستغلت رضي الله عنها مكان الأمومة الكامنة فملأته بالإرادة والحب والحنان والتعليم والقدوة الحسنة.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدياني إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول، من رئيس الدولة إلى أب العائلة، مسؤول الأسرة، كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة، خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه، فيقعد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو أجيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، والملك من ملك من عنده كل شيء، رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتبي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، قال يشبع فيشكر ويجوع فيصبر ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين، قالت لهم أعطيهم جاتو، أعطوهم جاتو جاتو جاتو كيك يعني، ثم الناس مش لاقية خبزة، هذه أي مش شعر بأن الجاتو هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل الجاتو فتحسبهم ما عندهم خبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبقوا جاتو، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمه يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب ب500 أو 600 درهم أو دينار، مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين هذا، حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو ب10 درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال ناعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير رائحته كانت، وكانوا يطلبوا حتى لما يجوا تعين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا، يجدي يجدوا في بتاع، يقول اغسل الغسلة بتاعت الأمير لما يغسل البشة، المية اللي تطلع من البشة اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الأمير. شوفوا لأي درجة، لما تولى الخلافة وشعر بالمسؤولية وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالطرف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب ب10 دراهم، لا هذا رطب واجد، نعم جيبنا حاجة أخشن منه شوية كويس. ذلك سهل عليه أن يأخذ من زوجته ويأخذ من أقارب كل أموالهم اللي جاءت بسبب أنهم بيت الخلافة ويضحى في بيت المسلمين، مال المسلمين، موجود صعوبة في الموضوع.
وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لا كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نقول جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط. لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة حتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقول فاضي وتقدر تدير في صوت فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كلما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع لهم حاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له؟ كيف تبت توفرها له؟ وهذا السؤال نسأله لأنفسنا كل واحد. ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعده، ها كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شنو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن ادراك وعن وعي، مش مجرد

0: هذه القيمة الحقيقة يعني من القيم اللي فعلا تبيلنا فيها تربية كبيرة جدا جدا، لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، لكن إذا ما عشتهاش مش حنقدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد يعني متكيف، ونبدأ نبحث عن إيش، عن مبررات. والله يا إخوة يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني معاد نمس عيل ولا نضربه مهما كان السبب، أنها ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا لأنه ظلم، شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين يا رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب تاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعانين توا ندبر لك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان ما نعتقد يعني يدله بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق ب مسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه، إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق، وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قالوا لا أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتل في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتل. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي مكن قبل الابتلاء هو مش هيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، فيحسب أن كل أمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تو الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظ عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش إلا بصعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده. اليوم عندما جينا بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه، نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه هي أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية. أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة مات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حولوا القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكلها، ما نطوحش ما نعطيش حد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي، رأوا البطر الترف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء أي مفسدة، لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده سلطان يبدأ يفسد أكثر مما يصلح. لكن إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنو هي، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راه الموضوع يختلف كلية، يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذا، مش عايشها، ما باتش ليلة منغرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش. كيف يشعر بحاجة الناس؟ أنا مسؤول كمسؤول الآن، لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في الطرق، وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يلقى الواحد بدل من كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة تاع السيارة، تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهمان. سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين مبي، عثرت في أرض العراق مش المدينة، لأن ملكه هذا المسؤولية، هذا لا سألني الله عنها، لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق اللي تسوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش ما نمهد الطريق ونشتغل إن الطريق نديرها بحيث إن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول لي أدفع رسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف نقول المسؤول هذا مش شاعر بالمسؤول، ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارته أصلا كل سنة يغير فيها، أو هو يمشي في طرق خاصة، وسيارة مش له مرات حتى للدولة، مهماش يعني بعد شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها، ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء، والقهوة والشاي تجي لعندي، بينما الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار واحدة وما فيش مكيف واللي حصل في شيء في القهوة، لا. وبعدين نطلبهم بعمل، لا ما نطلبهمش، أنا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زيهم خلاص، وكين مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. إذا شعرت أني أنا فعلا والله متضايق، لا حتى الموظفين متضايقين، خلينا نديروا إصلاح عام، حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين، هو الغرض مش لي شخصي، مش بغير مكتبي أو بنغير سيارتي أو بنغير المكان اللي قاعد فيه أنا، لا بنغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر، وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأنه يعبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم من الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس نتيجة الظلم اللي واقع على الناس، فتقول الفقراء العمال المش عارف إيش كذا، بغض النظر عن صدقهم وكذبهم، لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب ب توفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها، ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا لي والله تعال يا رجل تبدا نتكلم انت شنو اللي ناقصك، نحن مستعدين نوفر لك حاجتك اثنين ثلاث خلاص وفر لي حاجتي نسكت. لا هذا ما ينفعش، هذا مش منطلق من حاجه الناس، هذا منطلق من حاجتنا الشخصيه، ولكن اراد ان يستغل حاجه الناس للوصول الى حاجاته الشخصيه. وذلك هي تطلعات الدعاة، مش معناه ان لانفسهم، تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجة عموم الناس. وذلك تو الآن نسأل السؤال لأنفسنا للدعاة اللي هم يتبنوا الإصلاح ويتبنوا الدعوة إلى الإصلاح، هل أنتم الآن صادقين في دعواكم بأن نحن نسعى إلى المصلحة العامة؟ شنو علامات هذه الدعوة؟ شنو علامات تدل؟ طبعا لا شك انا الان لما نشوف واحد يدير حاجه لمصلحه الناس نقول له احسنت، ولما نشوف واحد يدير حاجه تضر الناس نقول له اسات، نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسات، هذا فعلا انسان تحميه او تقوده قيمه، قيمه الخير، قيمه الحق، وقيمه العدل. يوم من الايام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة، فكتبت بعثت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة، ماذا كنت تطلبين من معلمتك؟ يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك؟ كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك. لما طالبة جي ومش دير واجبها، حطي نفسك مكانها، انت يوم لو جيتي وما جبتيش الواجب ما كملتيش او ما جبتيش الشيء اللي مطلوب منك، شن تمني الابله تتعامل معك كيف تتعامل مع الناس؟ طبعا هذا معنيش ظلم ويعني انك انت التسيب ولا لا لا، لكن بس في شيء نفسي. انا على فكره يعني جربتها في تاريخ الاكاديمي مع طلبه، ان طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط، يعني هو مش ناجح في الماده. ليش؟ لاني ما اشعرتش بالاهانه رقم واحد، واشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين، واشعرت بمسؤوليته. فايش تقول الله انا اللي انا اللي ظالم، انا اللي غلطان، انا اللي انا اللي كذا وكذا وكذا يطلع. بينما طبعا يجي استاذ ثاني انت ما تنفعش، انت كذا، انت فاشل، انت تتبع لي في كذا، تدلي في كذا، فياخذ هزيبة ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان، ما فهمش شنو غلط تاعه. راهي مسألة مختلفة. طالب جاك متأخر، وخاصة المحاضرة الساعة 8 الصبح ولا 8 ونص ممكن يتعطل، هو اصلا باين ليش شنو وصل لعند باب الفصل. تقول يا وليدي باهي ان شاء الله اليوم ما فيش مشكلة، بس المرة الجاية رد بالك، اطلع بدري شوية، يعني قبل بدل ما تطلع 7 ونص اطلع 7. معلش لو كان جيت وقمعست قدام جيت في الجامعة قعدت ربع ساعة ولا نص ساعة زيادة ما تضرقش، لكن على الأقل تخش محاضرتك لأن عراه حتفتك كذا وكذا، وتبين له أن التأخير بتاعه هيضره هو مش هيضرك أنت. وهكذا المسألة محتاجة منا أننا نعيش حالة الناس وما نغيبوش عنها، مش لأن ظروفي تحسنت وأصبحت أستاذ في الجامعة أنا ننسى حاجة الطالب، مش معناه اني انا يوم اصبحت مدير مؤسسه ننسى حاجه الموظفين والناس اللي يشتغلوا في المؤسسه. وانا اتكلم على فكره حدود المسؤوليه في حدود الصلاحيه، يعني واحد عنده صلاحيات، عنده فلوس وعنده امكانيه انه يدير طالبه، ما عندهش هو انا عايش وعارف حاجه اللي معي، لكن والله ما عندي ما ندير لهم، مش قادر شيء، حتى انا قاعد زي هذيك مساله اخرى. لكن أنا ما استغلتش وضعي أني أنا قعدت في وضع أحسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن أداء. لعلنا نختم فنقول أنه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية. والله يا أخوة عشناها نحن في يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولعند حتى بداية الثمانينات كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير. حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون بس واحد صالون هكي كبير شوي واحد صالون صغير لكن نفس الخامة متقاربة الحالة متقاربة ببساطة في الجميع. سيارة عادية عند صاحب سيارة مقاضمة عند السيارة كان سيارة عادية مش سيارة آخر موديل ولا سيارة والله يلبس تفشخر بيع الناس ولا ما يجلس مع لا لا يجلس مع الأرض يجلس مع الطاولة ويجلس مع كيف ما يجو يجي معها هذا الغني ما كانش. لكن تو الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة أصبحت في شكل البيت في شكل السيارة في لبستنا في تعاملنا في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا واللي جعان والله واللي يستاهل الوجبة والله ما نكمل. هذه المشكلة. فنقول أنه نحن وخطاب الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة بالذات أولا عيشوا حياة الناس ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها. طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول كل واحد يسأل عن نفسه. وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب طالب بإصلاح من كلا الطرفين من المواطن أنت أدي اللي عليك ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا. بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم. قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله السادة المشاهدون في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فحياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: سلمكم الله الدكتور. والسادة المشاهدون، ما زلنا معكم نترسم معالم الوسطية في الحلقة الثالثة. حفظكم الله تعالى، وقفنا عند معالم الوسطية وقلنا سنبدأ فيها. وسطية العقيدة الموافقة للفطرة والشعائر الدافعة للعمارة، هكذا كتبتم أنتم، فنريد أن نفصل في هذا المعنى. يعني
1: بين يدي هذا الحديث أريد أن أشير إلى قضية مهمة.
0: نعم.
1: أن هذه الوسطية اليوم التي تتكاثف عليها يتكاثف عليها الهجوم من كل حدب وصوب، أنها ليست وسطية داجنة ولا ساجنة ولا آجنة. ليست داجنة يعني ليست مدجنة كاللبنة التي تحور إما بفعل ضغط الحكام أو بأهواء العوام،
0: غير قابلة،
1: فهي متحررة من ضغط الحكام ومن ضغط العوام. هي تنطلق من أصول في المنهج بمقاصده بأصوله بأحكامه بمبادئه، فهي أصيلة وليست داجنة، بمعنى مدجنة بضغط الحكام أو هوا، وليست ماجنة أو آجنة تتغير بتغير الظروف والأحوال وتصبح مثل العجينة التي تشكل كما يريدها الناس حسب الأهواء. وليست كذلك ساجنة، أنها رهينة المحبسين، إما محبس الجمود على القديم ولا محبس التحرر والانفلات والارتهان، لا، متحررة من هذا وذاك، متحررة من الأسر، فهي ليست ساجنة. وهي ليست كذلك تحقق آجنة تتشكل كما يريدها الناس. هذه مسألة مهمة حتى نضبط قضية الوسطية.
0: هنا بما أنك تحدثت عن هذا فيلزمني أن أتحدث أن الكل يدعي وصلا بها.
1: صحيح.
0: الحكام وكذلك الشعوب وكذلك الجماعات المتطرفون بحد ذاتهم. صحيح. المتهمون بالغلو يقول نحن الوسط،
1: ولذلك تأتي المعالم الضابطة لهذه القصة. يعني مش القضية one way traffic، هي فقط رؤية واحدة جزئية لكل القضايا، لا، ليست هذه الوسطية. الوسطية أن نستصحب هذا المنهج الكلي عند النظر في الهدي القرآني أو النبوي أو تنزيله على الواقع، ولكن زوايا النظر يمكن أن تتعدد في المسألة الواحدة.
0: نعم.
1: يعني أضرب لك مثالا في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن السلام، ذكر أن أهل قبرص كان بينه وبين المسلمين عهد، فوقع منهم ما يشبه نقض العهد، فاستشار الخليفة 7 من فقهاء المسلمين. الناس تصوروا أنه في جواب واحد أو جوابين، 7 أجوبة على هذه القضية، وكل إمام من هؤلاء الأعلام الكبار منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وأمثال هؤلاء ذكر واستشهد بحجة إما من آية أو هدي نبوي على صحة مسلكه أو على صحة اجتهاده. لم يكن الخلاف بين هؤلاء العلماء خلافا على النصوص، وإنما كان خلافا على تصور الواقعة التي يتنزل عليها النص، فكل نظر إلى الواقعة من زاوية معينة ثم بنى عليها الحكم. فلا نستطيع أن نقول إن رأي مالك هو الوسطية وأن من خالفه ليس وسطية، لا،
0: هذا ليس محلها،
1: لا. هذا تطبيق للنهج الوسطي في في في فهم الواقع، ولكن كل رأى من زاوية اختلفت عن الزاوية الأخرى. هذه مسألة مهمة، عشان بعض الناس بيفتكروا لا، الوسطية معناها أن يتفق الناس حتى على الجزئيات وحتى على الفروع، لا.
0: لكن هنا البعض سيتحجج بهذا الكلام، إلا إذا ضبطته بمسألة الجزئيات والفروع، عدم الاتفاق عليها لا يعني أن هذا ليس وسطا. البعض يرى في الرؤى السياسية مثلا أو الرؤى حتى الجماعات أو غير ذلك التأويلات أنها هذه رؤى مختلفة وكلها وسط.
1: لا، إذا هذه الرؤى إذا صدرت عن منهج أصيل، منهج الفهم للكتاب والسنة على ضوء منهج أصول الفقه، على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة، يعني في مرتكزات للفهم ولا يتجاوز الإنسان به. فيعني الخوارج انحرفوا لأنهم استشهدوا بالقرآن واستشهدوا بغيره، ولكنهم ضلوا وانحرفوا، فلا يكفي المعتزلة انحرفوا، فلا يكفي إنه الإنسان يستشهد بالنصوص، ولكن عليه أن يلتزم بمنهج فهم النصوص بالنسبة للقرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر من خلال السنة النبوية، من خلال أقوال الصحابة، من خلال لغة العرب، من خلال جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، أن نستوثق من صحة في السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نزاوج بين فهم السنة رواية ودراية حتى نصل إلى الفهم الصحيح. فهذه هي القواعد التي تحكم. طيب. الزاوية الأولى التي تناولناها قلنا العقيدة الموافقة للفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس على التي فطر الله الناس عليها هي قائمة على الوضوح وعلى البساطة وعلى الهيئة المتقبلة للحق. العقيدة قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. الفطرة وحدها لا تستقل بمعرفة الخير ولا بمعرفة تفاصيله ولا بمعرفة تفاصيل الشر لتحذره. ولذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع لصون هذه الفطرة. لذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي، نور الإيمان، نور العقيدة يتنزل على نور الفطرة. الفطرة العقيدة هنا منهجها ينبغي الوسطي ينبغي أن يكون بعيد عن الجدليات والمذاهب الفلسفية التي حولت العقيدة من معنى محرك وباعث وموقظ للهمم وشاحذ للعزائم إلى معنى جدلي فلسفي بارد. هذه واحد. اثنين، أن نعتمد منهج القرآن الكريم. منهج القرآن الكريم كان يطرح العقيدة ويبني آثارها في النفس الإنسانية وفي المجتمع. هذه المعاني ينبغي أن تكون ضمن منهج بيان العقيدة. ثم ثالثا، القرآن اعتمد كذلك منهج طريقي المعرفة النقلية والعقلية، الكتاب المسطور والكون المنظور كلها. يعني هذا الكون يدل على بديع صنع الله تعالى وعجائب قدرته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه كلها أشياء تزكي. ثم ارتباط حقائق الإيمان أو علم العقيدة بما يسمى يؤدي إلى ما يسمى بالعلم بالله، تزكية الوجدان. كثير من الناس يتحدثون عن العقيدة ولكن لا تحرك فيهم ساكنا،
0: وهذا واقع.
1: ولذلك المنهج الوسطي يعزز، السلف الصالح كانوا يقولون العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. هذا العلم الذي يورث خشية الله ومحبته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه. هذا هو العلم الذي كان يتلذذ به العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. دخل أحد الأعراب مدينة البصرة قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الحسن البصري. قال كيف سادكم؟ قالوا استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه ودينه. هذا العلم الرباني الذي قال القرآن عنه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. هذا المعنى الكبير. ولذلك هذه من جوانب العقيدة، أنها تقوي الصلة بين الوجدان الإنساني وبين الخالق عز وجل، وتعتمد طريق المعرفة النقلية والعقلية، وتبتعد عن طريقة الفلاسفة والجدليات الكلامية. هذه كلها المطلوبة في بناء العقيدة لكي تعبر عن هذا المنهج الوسطي. هذه هي العقيدة الموافقة للفطرة.
0: طيب، في هذه المسألة بالذات، وقبل أن ندخل في مسألة الشعائر الدافعة للعمارة، في مسألة العقيدة، يعني أليس من الوسطية كذلك، وإن كنتم يعني لم يرق لكم كثيرا مسألة الجدليات في العقيدة، لكن البعض يقول أنه أيضا يعني من باب دفع الغلو وانتحال المبطلين نسرد هذه الأقوال ونتمعن فيها وندرسها وندرسها مسألة الردود في الفرق واحد. الوسط في هذه المسألة
1: يعني هو المذاهب القديمة التي انحرفت أو الفرق التي ضلت إن كان لها مقتضى في زماننا أو امتداد فكري انحرف بهذا المسار يمكن أن نربط القديم بالحديث وأن نستوعب الشبهات وأن نعمل على ردها، لكن لا أن نعتبرها أصل في بناء العقيدة. العقيدة تبنى أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لم يبدأ بذكر الشبهات إنما ذكر بأركان الإيمان وغرس العقيدة من خلال أركان الإيمان، فبعد ذلك تأتي قضية الشبهات، لكن أن يبدأ بغرس العقيدة من خلال دفع الشبهات، أحيانا الشبهات تستقر في القلوب فيمتلئ القلب بالشبهات كما يمتلئ بالشهوات فيتيه الإنسان.
0: طيب يقول لك التخلية قبل التحلية مولانا،
1: أي إذا كانت موجودة ولكن ابتداء أنت تغرس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله يغرس، هي طبعا دي تحتمل تشمل النفي والإثبات، تنفي الآلهة الباطلة وتدل على الإله الحق، لكن أنا قصدي في بعض الناس قد يتوسع في باب الشبهات توسعا، زي ما الإمام أحمد قال إنك تذكر شبهة القوم فتستحكم في النفس لا يأتي جوابك قويا فيقوى على اقتلاع الشبهة، فتكون الذي استحكمت هي الشبهة ولكن يأتي الرد ضعيفا، فنحن نزاوج. أما إذا كانت فرقة اندثرت لم يعد لها من معطى في واقعنا فنذكرها على سبيل التاريخ أو على سبيل استلهام العبرة، لكن لا نجعلها القضية التي ندندن حولها ولا نلتفت إلى الشبهات المعاصرة التي ينبغي أن نتصدى لها.
0: طيب، ما آخر ذكرتم الحسن البصري وذكرتم علمه وورعه وكيف ساد في قومه، اليوم دعنا نتحدث عن واقع العلماء في هذه المسألة بالذات، الوسطية العلماء بين الإعطاء والعلم والتجريدي وإن كان شرعيا بطبيعة الحال، وبين مسألة الورع ومسألة الزهد وتعليم الناس هذه اللطيفة التي ذكرتم في مسألة الحسن.
1: نعم، هو هذا دور العالم يتجسد في تجسيد القدوة، يعني ربط العلم بالعمل، يعني أجاب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فتجسيد القدوة هذا هو المهم الذي يجعل أثر الناس في، يعني بعض السلف كان يقولون إن أحدنا لا يلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أياما يراه فيعقل، ولذلك الشاعر قال رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم فقلت أذاك مسك أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم. فصحبة العالم الرباني الذي كما يزيدك في العقل علما يزيدك في الوجدان روحا وتربية، فهذا هو السلوك العملي، وكان السلف الصالح يقصدونهم الناس أحيانا لا لعلمهم وإنما لينظروا في سمتهم وهديهم فيجدوا ما يتأسون به أكثر من التأسي بالعلم، هذه مسألة مهمة والناس يحتاجون إليها حتى يقع التأسي في الجوانب المختلفة،
0: والعلماء كذلك يحتاجون إليها لأنهم بطبيعتهم الذين سيكونوا سيصدرون.
1: هذا الذي قصدته
0: حفظكم الله. الشعائر الدافعة عن العمارة هذه المرة مقابل العقيدة الموافقة.
1: نعم، شوف الشعائر يعني وإن كان الأصل فيها التعبد لكن لها آثار على القيم وعلى السلوك في الواقع، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الصوم لعلكم تتقون، وفي الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات، فإذا هذه الشعائر لها انعكاس على القيم وعلى السلوك، الأصل حينما تؤدى بطريقتها أن تنعكس آثارها وأن لا تتخلف هذه الآثار،

0: المحظورات، عموم البلوى من موجبات التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، كل هذا صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فومئ إيماء، التكليف على قدر الوسع والطاقة. هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة. أولا الشعائر نحقق وسطيتها حينما نلتزم بقاعدة أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون موافقا للسنة. بمعنى أن الشعائر تصح إذا كانت مخلصة، ألا لله الدين الخالص، وفي نفس الوقت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن نحقق فيه معنى التأسي والتعبد والاقتفاء بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة لقضية الشعائر.
1: طيب قلتم الدافع للعمارة، ما المقصود بهذا؟ العمارة هنا
0: وظيفة الإنسان في الحياة هي عمارة الكون والحياة، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فحضور الإنسان على مستوى عمارة الأرض التي يسعى فيها ويأكل من رزق الله ويضرب فيها سعيا وكدحا، تحتاج إلى طاقة روحية كما تحتاج إلى طاقة بدنية. فهذه الشعائر تعطي الطاقة الروحية التي يستقيم بها الإنسان في عالم العمران، لأن العمران للحياة وللكون ليس عمرانا ماديا فحسب، هو عمران مادي وعمران روحي وقيمي. فهذه الشعائر تسهم في هذا العمران الروحي، كما مثل ما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب المسجد، المساجد نعمرها ماديا بإنشائها وصيانتها، ونعمرها روحيا بالصلاة فيها وبتعليم العلم وحلقات الذكر وتلاوة القرآن ودروس الفقه، كل هذه المعاني. فالحياة أرادها الله تعالى أن تكون موصولة، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. فإذا صلاح الدين وصلاح الدنيا كله يحتاج إلى طاقة روحية وطاقة بدنية وطاقة عقلية، فالشعائر تسهم في هذه الطاقة الروحية التي يستعين بها الإنسان دفعا للعمارة. ولا يعتبر الإنسان أداء الشعائر خمولا وارتكاسا في المسجد، لأن الشعائر تربط هنالك محرابان، محراب المسجد ومحراب الحياة. أنت تدخل إلى المسجد بأهم قضية اللي هي قضية الطهارة، تدخل بالطهارة. والطهارة قيمة نحتاج إليها في الحياة، مثل ما يطهر الإنسان يديه بالماء، فهذه اليد ينبغي في حركة الحياة أن تكون متطهرة، فلا تأكل حراما،
1: سبحان الله،
0: ولا تسرق. ثم أنت تغسل الوجه، وكذلك هذا الوجه لا ينبغي أن يكون مرتعا للنظر الحرام. ثم أنت تسعى بقدميك، فهذا السعي في حركة الحياة يكون سعيا لتحقيق نفع الناس ومصالح الخير، ولا يكون فيه إضرار. إذن قيم الطهارة التي نبتدئ بها العبادة هي ينبغي أن تكون قيمة، إذا كنا أردناها في محراب المسجد هي ينبغي أن تكون قيمة في محراب الحياة. ندخل إلى المسجد بالسكينة، قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، تمهل، هذا مطلوب أيضا في حركة الحياة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ثم إذا أتينا إلى المسجد ندخل نقف نتصاف، الصفوف تتحادى المناكب والأقدام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كما اصطففنا في محاذاة الأقدام والمناكب في صف الصلاة، ينبغي أن نصطف في حركة الحياة كذلك،
1: انعكاس
0: بين محراب المسجد. طيب نحن نقدم لإمامة الصلاة من نقدم؟ أقرأنا لكتاب الله، علمنا بالسنة، أفقهنا، أكبرنا سنا حسب التدرج، ونختار هذا الإمام من بيننا بالتراضي. كذلك الذي نختاره
1: ليحكمنا
0: في حركة الحياة وفي مجتمع البشر ينبغي أن يقع بالتراضي. هنا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا يحبونكم، هنا قال لا يؤم القوم وهم له كارهون. هذه في إمامة المسجد، وكذلك في إمامة الحياة
1: كأنه هو
0: لا يؤم القوم وهم له كارهون.

0: كأنه
1: هنا الإمامة لها شروط من المعرفة وكذا. هنالك أيضا إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فتجد هذا المحراب الذي يتجسد للشعائر، شعيرة الصلاة على سبيل المثال في المسجد، هي مطلوبة في محراب الحياة. فلذلك وقع الوصل بين هذه الشعائر الدافعة للعمارة، الدافعة للعمارة بكل هذه المطلوبات وهذه القيم وهذه الأخلاق التي ينبغي أن نتحراها.
0: هذا ربط تأسيسي إذن.
1: أي نعم.
0: بين هذين الأمرين.
1: نعم.
0: ويختم بالسلام.
1: أي نعم.
0: ماذا عن السلام؟
1: والسلام، الله هو السلام، تحية المؤمنين السلام، الجنة دار السلام. حينما انحسر أولا مفهوم الدين ومفهوم العبادة، وانحصرت العبادة وتحولت العبادة إلى حالة من الخمول الروحي، وأصبحت السجدة خالية من هذه الأشواق الحية التي تدفع وتحفز للعمل، ولذلك أصبحت انقطاعا في الزوايا وفي التكايا وفي كذا وفي كذا، ويعتبر الإنسان أن مجرد أداء هذه الشعائر، وفي الغالب يكون الأداء شكليا، لكن الأداء إذا تزاوج فيه الباطن والظاهر وعلوم الخشية مع علوم المحبة مع علوم التأمل والتدبر، أعطت هذه الشعائر آثارها في حركة الدفع للعمارة.
0: كذلك الخلل في المحراب الدنيوي شيخنا.
1: أي نعم.
0: أين وقع يعني الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين؟
1: الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين، أو كما التهى الناس بالفهم الخاطئ عن الدين عن دنياهم، فلا دنيا أحسن قيامها ولا دين أحسن تصوره والاستقامة عليه.
0: هذا الربط الذي ذكرتموه في المحراب يعني يغيب عن كثير من أبناء المسلمين اليوم.
1: صحيح.
0: يعني مع هذه الأسباب التي ذكرتموها أيضا تظهر أسباب أخرى جانبية. في نظركم ما الدافع في عدم وصول هذا الفكر التلازمي بين المحرابين إلى شباب المسلمين بالذات؟
1: يعني هو لأنه النمط التقليدي في تقديم قضايا الشعائر والدروس التي تقدم والمناهج، هنالك ضعف في المناهج في الجامعات، لا سيما الجامعات الإسلامية، وهنالك
0: المتخصصة،
1: وهنالك انحراف في الخطاب الدعوي وقصور كبير فيه في إيصال هذه المعاني وتأصيلها وتحريرها وتبسيطها للناس. ودور المسجد أيضا تقاصر عن دوره أيضا، يعني فالبيت له دوره، المسجد له دوره، المناهج التعليمية لها دورها، وسائل الإعلام لها دورها، المؤسسات العلمائية لهم الدور في بيان هذه المعاني. والربط دائما انفصال العلم المقاصدي عن علم الجزئيات. إن صرف الناس فقط وأعرضوا بالفروع عن الأصول وأعرضوا بالجزئيات عن الكليات، لكن حينما نربط نفهم النصوص الجزئية في مقاصدها الكلية نستطيع أن نستلهم كل هذه المراشد.
0: هذا يجرني لسؤال مهم جدا في بالعبادة أيضا، مسألة علم المقاصد وعلاقته بالوسطية، نسب هذا في دقيقتين أخيرتين.
1: أي نعم، لأنه قضية المقاصد هي نظرة إلى الحكم وإلى الغايات وإلى المصالح الكبرى التي تغياها الشرع في مبادئه وفي كليات أحكامه. استصحاب هذه المعاني مهم. أنت حينما تنظر إلى الصوم وتشير إلى الغاية لعلكم تتقون، فالتقوى ينبغي أن يعمل على تحصيلها بكل دلالاتها ومفاهيمها واتساعها. كذلك حينما تفهم أن لهذه العبادات آثارا أو لهذه الشعائر آثارا في حياة البشر، يعمل الإنسان على تحصيلها أيضا بمقاصدها وأحكامها. فهذا العلم الذي غفل عنه كثير من المسلمين ينبغي أن يستدعي عافية للتعلم وعافية للنظر وعافية للتداول. والحمد لله الآن قامت مؤسسات، أذكر على سبيل المثال منها مركز مقاصد الشريعة التابع لمؤسسة الفرقان في إنجلترا، وأصدر حوالي 10 مجلدات دليل إرشادي لما كتب في عالم علم المقاصد. الإخوة المغاربة لهم عناية بالمقاصد، يعني إضافة قديما للإمام الشاطبي، وبعد ذلك ابن عاشور وعلال الفاسي، وجاء أخونا الدكتور أحمد الريسوني وكتب حول المقاصد وكتب عن مقاصدية الشاطبي. فهذا العلم ينبغي أن أن أن نركز عليه، ولكن ينبغي أن نحذر أيضا
0: هنا
1: أن أن هنالك من أراد تحت باب المقاصد أن ينسف أن ينسف الأحكام
0: بالضبط
1: والثوابت والقطعيات بحجة مقاصد الدين، حول هذه المقاصد إلى حالة هلامية، ولكن المقاصد هي التي نستطيع أن نربط بين النصوص الجزئية في ضوء مقاصدها الكلية، فهذا الربط المحكم بين الثوابت والمحكمات وبين النصوص الجزئية وبين المقاصد الكلية هو الذي يعطي إشارة الالتزام الأخلاقي والمنهجي بالمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والفضل في بيان هذه المعاني.
0: سبقتمونا بهذه الفكرة بارك الله فيكم، وأخيرا هي مسألة أيضا عدم الغلو في هذا الباب حتى لا يطعن في صحيح الدين في هذه المسألة. طيب، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن معالم الوسطية في المنهج، لكن هذه الحلقة قد انتهت، وبارك الله فيما قدمتموه فضيلتكم. أسرة المشاهدون تنتهي هذه الحلقة، ونلتقينا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.

0: أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نلتقي بكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، بعد أن انتهينا من سورة الزمر في ما يقارب 16 حلقة. نبدأ الآن هذه الحلقة من أجل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي مستغانمي، حياك الله يا دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي مشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم.
1: بسم الله.
0: في اللغة العربية يقال 16 حلقة.
1: نعم.
0: هكذا 16 حلقة. نعم.
1: ما شاء الله.
0: لأن الستة تخالف.
1: صحيح.
0: والعشرة توافق.
1: ما شاء الله أنت تذكرنا بالنحو.
0: والله نسينا النحو يا دكتور. دكتور، الأسئلة التي وردت في الحقيقة بعد تغير إيميل البرنامج، لأن تغير إيميل البرنامج وهو يظهر على الشاشة خلال سير الحلقة.
1: ربما فقدنا بعض الأسئلة.
0: بالفعل قد تكون بعض الأسئلة لم تصل، لكن إن شاء الله قدر المستطاع نجتهد من أجل أن نجيب على مجمل الأسئلة إن لم يكن كلها إن شاء الله. السؤال الأول جاءنا من مدريد، يقول يسأل عن كتبك دكتور في الجزائر، هل بدأت توزيعها في الجزائر؟
1: موجود في العاصمة في الجزائر وفي وهران في مكتبة عبد الحميد بن بديس، مكتبة كبيرة في وسط وهران.
0: فموجود يعني؟
1: موجود يعني، وفي لبنان في مكتبة دار ابن كثير حتى. طيب. فقط للفائدة.
0: مصطفى لديه عدد من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة، يقول بعد السلام على سادة الكرام المضيف الكريم والضيف العليم في برنامجنا الإسلامي الذي يتجدد به الدين ويزداد به القلوب أو تزداد به القلوب من الإيمان، وبعد من الواضح جدا أنكم بإذن الله علمتم عددا لا يعد ولا يحصى، ويسعدني أن وفقني الله بأن يذكر فضيلة الشيخ الدكتور اسم مدينتي ومسقط رأسي حين كان يجيب على سؤالي في القراءات السبع، وضرب المثل في الإمالة فذكر كلمة طوبى.
1: هو الأخ مصطفى مجتهد يعني، ونحن وجبنا عن أسئلته. من السنغال.
0: من السنغال.
1: ما شاء الله عليه، طيب ومتابع مجتهد.
0: جزاه الله خير. قال وسؤالي الأول، طبعا له عدد من الأسئلة، سوف نبدأها سؤالا سؤالا حتى لا، لأن أسئلته طويلة. يقول ما معنى قوله تعالى، أو ما معنى قوله تعالى في سورة ياسين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا يقول هل الأموات هنا رقود في قبورهم أم هم أيقاظ معذبون، وما السر الملحوظ في استعمال كلمة رقود، أم يكون الأموات عامة في نوم، وهل يمكن أن نفهم من هذا أن لا عذاب في القبر؟
1: هذا كلام خطير.
0: نعم.
1: سؤاله: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: أولا نشرح الآية ثم نعلق على سؤاله.
0: مررنا عليها هذه الآية.
1: مررنا، لكن قوله تعالى يا ويلنا، طبعا في سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا، هل هذا يجعلنا نفهم أن الناس في قبورهم في حالة رقود؟ هو هذا السؤال. أولا كلمة من بعثنا من مرقدنا، مرقد على وزن مفعل،
0: اسم مكان،
1: تنطبق على اسم المكان وعلى المصدر الميمي.
0: نعم.
1: مصدر ميمي أو اسم مكان. من بعثنا من رقودنا
0: أو من مكاني،
1: أو من مكان رقودنا.
0: رقودنا
1: في كلتا الحالتين هذه استعارة، يعني هل يوجد رقود في القبر؟ يعني الإنسان يرقد ويستريح وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهم
0: لا يقصد فيه الرقود الفيزيائي الذي نعرفه وهو النوم كما نعهده، لكن المقصود في الهيئة، هيئة
1: في مرقدنا،
0: في في في في المرقد هذا، في المكان الذي نرقد فيه.
1: جميل. لا، أنا أتكلم لماذا لم يقل يا ويلنا من بعثنا من موتنا. هو هذا السؤال تقريبا. هو يقول من مرقدنا، هل كانوا رقودا؟ نقول بالله التوفيق، هنا استعارة شبه الموت والانقطاع عن الحياة بالرقود، هذا كلام المفسرين.
0: وهل في القرآن استعارة؟
1: طبعا القرآن استعارة، تملأ القرآن الكريم وهي نوع من أنواع المجاز، بارك الله فيك، عندما نقول يخرجكم من الظلمات إلى النور، هل الناس الذين في الجاهلية كانوا يمشون في الظلمات أم في الكفر؟ يمشون في الكفر، شبه الكفر بالظلمات استعارة. فالاستعارات بمعنى تشبيه حذف أحد طرفيه.
0: أنا لماذا سألت هذا السؤال؟ لأن هناك طائفة من الناس يقولون لا مجاز في القرآن.
1: جميل جميل.
0: كل ما ورد في القرآن على وجه الحقيقة لا مجاز فيه.
1: هذا كلام مبالغ فيه. إنما في القرآن الحقيقة والمجاز، كما أن لغة العربي فيها الحقيقة والمجاز.
0: وهو من لغتهم.
1: وهو من لغتهم وعلى لسانهم وعلى طريقتهم أنزل. فلذلك يعني في تجاوز. لكن نحن نحترم الآراء الثانية. نحن مع أصحاب هذا القول فقط. وأنا كثيرا ما كررت عندما يقفون عند الصفات ويقولون نسندها كما هي. نعم أحوط لنا كأهل السنة، لا نشبه نقول اليد مجاز عن القدرة، لا، لكن المجاز اللغوي موجود. كيف تقول يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الإسلام هو النور. آيات كثيرة في القرآن يعني فيها الاستعارات، فيها التشبيهات، فيها الكنايات. هذا جميل. من بعثنا من مرقدنا، أي من رقودنا أو من مكان رقودنا، بارك الله فيك. هذا المعنى لماذا سماه رقودا؟ العلماء ذكروا وهم غفلوا عن ذلك.
0: لا.
1: أولا بعض المفسرين يقول نظرا لاختلاط عقولهم حين يقومون أمام الله، فإذا هم قيام ينظرون يختلط عليهم الأمر يظنون أنهم كانوا رقودا. هذا معنى من المعاني. معنى رقم اثنين، بين النفخة الأولى والثانية كما ورد في الحديث الصحيح 40، قالوا سنة، قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 قرنا لا أحد يحدد. يقول المفسرون يعني لعل تلك الفترة فيها يعني مؤقتة للموتى، فظنوا كأنهم كانوا رقودا. هذا تأويل، أنا أقول تأويل ليس تفسيرا صحيحا.
0: دقيقة، هو الكلام هذا،
1: نعم،
0: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا على لسان من؟
1: الذين كفروا.
0: كفروا،
1: نعم، يقولون يا ويلنا يا ثبورنا يا هلاكنا احضر فهذا أوانك، من بعثنا من مرقدنا. هل كانوا فعلا رقودا؟ هذا هو السؤال. هم المعنى الثالث، دعني أكمل لك هذا، عندما يرون هول العذاب يوم القيامة يظنون أن القبر كان مجرد مرحلة الرقود. فعلا يعني عذاب.
0: لذلك سألت من قال هذا الكلام على لسان الكفار أم على عامة الناس؟ لأن الكفار يعني كما ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، من شدة الأهوال التي يرونها في القبر.
1: يرونها في القبر ويرون نافذة إليها في جهنم.
0: إليها في جهنم.
1: بينما المؤمن يقول يا ربي أقم الساعة، لأنه تفتح له نافذة إلى الجنة. صح؟
0: صحيح.
1: المؤمن لا يشعر بعذاب القبر كما يشعر به الكافر. فهذا الذي ذكره العلماء من أقوال، ونستقصيت بعض المفسرين ولا نستطيع أن نجزم في أشياء من هذا، فقط نقول من باب الصورة استعارة أصلية إذا كانت في كلمة من رقادنا أو إذا كانت اسم مكان كما تفضلت فهي استعارة تصريحية تبعية لأنها وقعت في مشتق. النهاية عذاب القبر روحاني برزخي، هذا كلام العلماء. هل هناك عذاب قبر أم لا يوجد عذاب قبر؟
0: يعني ما في عذاب جسدي يعني.
1: لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول عذاب برزخي، هذا عالم آخر. الدليل في القرآن الكريم، النار يعرضون عليها غدوا
0: وعشيا
1: ويوم يعرض آل فرعون على النار، يقول يعرضون عليها غدوا وعشيا. يقول المفسرون يعرضون على النار في قبورهم، هذه واحد. اثنين، جاءت يهودية إلى عائشة رضي الله عنها تتكلم بما هو صحيح، فقالت لعائشة رضي الله أعاذك الله من عذاب القبر. يهودية تقول لعائشة، عائشة تحيرت، قالت يا رسول الله أهناك أثمة عذاب قبر؟ قال نعم إنه لحق، إنه لحق، حديث رواه الإمام البخاري. بعد ذلك تقول عائشة معلقة، فما رأيته بعد إلا صلى صلاة إلا وتعوذ من عذاب القبر. إذا موجود ولا غير موجود؟
0: موجود.
1: ونحن في الصلاة بعدما نكمل الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال غير ذلك. كيف يأتي أناس اليوم يقول لا وجود لعذاب القبر؟ نحن لا نستطيع أن نصفه، هذا هو الفرق.
0: هو العذاب فيه اتفاق أنه موجود، لكن هل هو عذاب كما ذكرت روحاني نفسي
1: أو جسدي
0: أو
1: نفسي,
0: جسدي نفسي
1: لا نستطيع أن نجزم, نقول عذاب برزخي. فالمفسرون يقفون ويقولون وما سيراه المشركون من عذاب جهنم في الواقع جسدي وجسمي ونفسي أكثر بكذا, حتى إنهم يظنون كانوا رقودا.
0: طيب يعني هذا يقودنا لسؤال آخر.
1: نعم.
0: إذا قلنا بأن عذاب القبر عذاب نفسي, وربما هناك طائفة كبيرة من الناس تقول بهذا الكلام على اعتبار أن الجسد يعني لا يبقى, لا يبقى يتحلل ويذهب, فإذا كان العذاب نفسيا ما الذي يدرينا بأن من ذات الصنف يكون عذاب يوم القيامة؟
1: لا, لكن بارك الله فيك, في عذاب يوم القيامة آيات كثيرة أوضحته, يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم, تبدل الجلود غير الجلود, فهو عذاب جسمي نفسي.
0: فظاهر الأدلة يدل على أن الأمر مختلف.
1: مختلف, لا, وفي القرآن أستاذ محمد أليم شديد مهين نفسي, مهين فيه الجانب النفسي, شديد أليم, يعني الأوصاف التي جاءت في العذاب جهنم شيء عجيب مقيم. لكن في القبر نثبت ما أثبته القرآن, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, نثبت ما جاء في الأحاديث الصحيحة, الكيفية نجهلها. أنا هذا ردا على سؤاله, سؤاله مهم. شايف هو من وين انتقل؟ انتقل من مرقدنا, قال أيدل ذلك على أنه لا وجود للعذاب؟ والله كثيرون من الدعاة اليوم يقول لا وجود للعذاب, نقول نعم وجود عذاب القبر والأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية.
0: وكان لابد من الوقوف عند هذه النقطة لأنه كثر علينا الآن الغث. وكثر الذين يزعمون التفسير ويزعمون التأويل ويزعمون الحديث في الدين ولا حظ لهم فيه أبدا,
1: وليس لهم وسائل الشرعية واللغوية للتفسير.
0: طيب الله سبحانه وتعالى يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل.
1: تتكلم عن السكتة.
0: عن السكتة,
1: ممتاز.
0: لماذا جاءت السكتة هنا؟
1: بارك الله فيك, شكرا على تذكيري. هذا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, هنا السكت عند القراء,
0: سكتة لطيفة
1: لطيفة. نبدأ جملة استئنافية, هم يعترفون هذا ما وعدنا ربنا, هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, جملة استئنافية لابد من السكت. لو لم نسكت السكتة الخفيفة لالتبس المعنى, يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, هذا
0: إشارة
1: جيد. بعدين تقرأ ما وعد الرحمن, لم يعد الرحمن, معنى غلط غلط, وندخل في نفي شيء أراد الله أن يثبته. لذلك هنا السكت واجب, وتقول هذا ما وعد الرحمن حتى لا يلتبس المعنى. أستاذ محمد,
0: طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني للأخ مصطفى من السنغال يقول ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن؟
1: موجود, بارك الله فيه, سؤال وجيه جدا. القتل أستاذ محمد, القتل هو هدم بنية الإنسان ثم يأتي الموت. القتل عندما نقول والعياذ بالله فلان قتل فلان, إما بحجر إما بسيف في آلة معينة هدمت ذلك البنيان أدى إلى زهوق الروح
0: إلى موته. لذلك يقال فلان مات مقتولا.
1: مقتولا, القتل تسليط آلة حديدية حجرية أي آلة على جسم الإنسان, تهدم البنية فتخرج الروح. الموت العكس, الموت ذهاب الروح فتخرب البنية.
0: سبحان الله,
1: هذا هو.
0: يعني الإنسان لا يموت ثم يقتل؟
1: لا أبدا.
0: وهذا يذكرني ب
1: وهل يضر
0: قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حينما قالت لعبد الله بن الزبير
1: وهل يضر الشاة
0: ذبحها بعد سلخها بعد ذبحها.
1: بارك الله فيك. لا, والآية القرآنية, أنا عجبني سؤال السائل, بارك الله, قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ذكرنا هذا في سورة الأحزاب. إذن الموت هو ما يأتي حتف الإنسان, يأتي هكذا من الله, تخرج الروح بسبب الله يريده في أجل يريده. القتل يكون بسبب إن فرر, لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت الطبيعي الإلهي أو القتل الذي يتسبب به بنو الإنسان يؤدي إلى الموت. وكلاهما المقتول ميت بأجله, العقيدة الإسلامية تقول واحد قتل, هل معنى ذلك كان سيعيش 100 وفلان قتله؟ لا, المقتول أو القتيل ميت بأجله.
0: لكن لا شك أن هناك فارق كبير ما بين أن الإنسان يلقى حتفه مثل ما قدر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن حتى المقتول قدر الله سبحانه وتعالى قتله، لكن أن يتدخل الإنسان في قتل إنسان
1: خصوصا عمدا
0: وينهي حياته خصوصا عمدا، حتى إذا لم يكن عمدا، الشريعة الإسلامية وضعت يعني أمور كثيرة من أجل الحد من هذه المسألة. العمد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن
1: ومن يقتل،
0: وكذلك كتبنا على بني،
1: لا أجيب الآية ومن يقتل مؤمنا
0: متعمدا
1: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد خمس. عمد. أما افرض واحد يسوق سيارة، أنا قصدت غير العمد، ومع ذلك عليه أن يتحرك،
0: علي أن لا، وحتى إذا قتل من غير العمد يعني
1: عليه هدية
0: أو صيام شهرين متتابعين،
1: وأن يطلب العفو من الولي. النفس الإنسان مكرمة، أي نفس، وما بالك المؤمن، نفس مكرمة عظيمة. فسؤاله وجيه وهذه إجابته، والله أعلم.
0: جزاك الله خير الجزاء. ما لي أطلنا في أسئلة الأخ مصطفى، لكنها أسئلة جيدة. يعني يقول ها هنا قال ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن الكريم، وكيف نفهم قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا؟
1: هذا سؤال آخر.
0: آمنا نعم. من ماذا؟ أرجو أن تفهموا قصدي.
1: بارك الله.
0: هذا يتحدث عن بيت الله الحرام.
1: نعم. قوله تعالى تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، يقصد به بيت الله الحرام. هو يقصد من دخل آمنا من ماذا؟ جميل.
0: يعني يقول هل هذا يتنافى مع قضية أنه هناك بعض الناس قتلوا في البيت الحرام؟
1: جميل، أنا جايك.
0: لعل هذا السؤال الذي يقصد.
1: نعم. فنقول وبالله التوفيق، أولا الآية شكلها أو بنيتها ظاهرها اللفظ خبرية، ومن دخله كان آمنا، لا فيها استفهام، لا فيها طلب، لا فيها نهي، لا فيها أمر، يعني ليست إنشائية. فالأسلوب الخبري الله يخبرنا من دخله كان آمنا، وهذا ينطبق حتى في الجاهلية، كان الرجل يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء، فتحمل
0: حرمة للمكان.
1: ماذا قلت؟
0: تعظيما للمكان.
1: تعظيما بارك الله وتفخيما للمكان وحرمة للمكان. جميل. دليل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا
0: ويتخطف
1: الناس من حوله. في القبائل في بني إياد وبني تميم
0: يتخطفون
1: والغارات يدخلون مكة الكل يأمن. إذن إخبار عن واقع والله جعله آمنا. هذا واحد. اثنين، لا مانع أن يفهم المعنى ومن دخل البيت ومن دخله أمنوه وأعطوه الأمان، عليكم أن تؤمنوا كل من دخل، وأصبحت ظاهرها خبرية معناها إنشائية. هذا كلام جميع المفسرين. فالآية تحتمل الخبرية والإنشاء، ظاهر الآية أسلوب خبري تأمرنا أن ننشئ فيها الأمان، والأسلوب الخبري والإنشاء هنا يتضافران ويتآزران لتأمين كل من دخل بيت الله الحرام. ومن دخله، الهاء تعود على ماذا؟
0: على البيت.
1: لا، تعود على البيت وتعود على الحرم كامل، على مكة كاملة. يعني أنا قصدي الهاء،
0: مكة كلها حرم.
1: فهي في الحقيقة تعود على البيت أولا. دليل جاءت في إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله البيت. ولكنها تنطبق على جميع الحرم، فأحكام البيت هي أحكام الحرم. حبيت نعطيك هذا الكلام.
0: يمكن ليس بعيدا عن هذا الموضوع سؤاله التالي، يقول ما معنى قول الله تعالى ببكة مباركة؟ كيف نعرف أن بكة هي مكة؟ وما الدليل على ذلك؟ ذلكم أنني رأيت بعضا ممن يخوضون بكلام غريب فيها.
1: جميل.
0: ولعلني استمعت إلى شيء من هذا الكلام عند بعض الذين يخوضون في التفسير.
1: هذا هو مازال هو الرجل يتدبر في نفس الآية، وثار له عدد من الأسئلة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أقول له إن العلماء يقولون بكة هي مكة في التفسير كلها. لماذا سماها بكة؟ بعضهم يقول في آراء سماها بكة البيت بكة، والحرم والمدينة كلها مكة. هذا رأي محترم. الناحية اللغوية الصوتية الباء والميم العرب يعاورون
0: نفس المخرج،
1: نفس المخرج،
0: نفس الصفات،
1: كلاهما شفوي إلا أن الباء شديد جهوري انفجاري، والميم كأنها رخوة،
0: والميم غنة فيه،
1: فيها غنة، فيها غنة. إذن كلاهما حرف شفوي، فالعرب يعاورون بين الميم والباء، يقولون بك ومك، يقولون لازم ولازب، يقولون راتب وراتم، هذه في اللغة العربية. فمن باب الصوتي نعم، في رأي ثالث.
0: ولذلك نعم. الإقلاب الإقلاب هو أن تتحول الباء
1: إلى
0: ميم مخفية،
1: مخفية عند النون،
0: عند النون
1: أنبئهم.
0: نعم،
1: ممتاز.
0: إلى نون مخفية، إلى عفوا ميم مخفية، لأنها تتقارب كثيرا.
1: تتقارب. نعم، جميل جدا. نأتي الآن، أعطيت رأيينا الآن إلى حد الآن. قلنا الرأي الأول، هناك من يقول بكة هي البيت ومكة هي كل المدينة والحرم. الرأي الثاني يقول التعاور الصوتي بين وهذا واقع. الرأي الثالث يقول استعمل بكة من بكه يبكه بمعنى زاحمه. في سياق الحج إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وضع للعبادة، أشرح بين قوسين، كان يقول قبل مكة، قبل الكعبة لم يكن هناك بناء؟ نقول نعم، بلى كان هناك بناء. إن أول بيت وضع للعبادة في الأرض للذي ببكة، ليس المقصود للسكنة، موجود من آدم السكنة.
0: هذا لكن يقال البيت الحرام
1: هو أول،
0: هو حتى قبل البشرية.
1: جميل، هذه آراء
0: بنته الملائكة يقال قبل خلق الإنسان. لا، بعض الآراء تقول.
1: نعم، فهذه آراء كثيرة، لكن الذي نرتاح إليه إن أول بيت وضع للعبادة. أما بني منذ آدم، قبل آدم، بعدها، لا نستطيع أن نجزم. أنا هذا قصدي من الكلام. جميل، لماذا هنا سماها بكاء وراها مباشرة ولله على الناس
0: حج البيت،
1: حج البيت من استطاع إليه سبيل، صح؟ ما لو قيل لك ولو قيل لأي إنسان أعطيني أول صفة تتبادر في الحج، الزحام.
0: الزحام
1: يعني منذ ذلك الوقت 10,000 و20,000، الآن بالملايين، والعزل بازدياد، ومهما وسعوا المسجد العدد. ففي سياق الازدحام قال الذي ببكة، لأن بكه يبكه يزاحمه لغويا. وبعضهم قال تبك أعناق الجبابرة، تبك يدخلها،
0: تخضعها
1: وتدقها، أعناق الجبابرة يدخلها يعني إنسان جبار فيخضع ويذل في مكة أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض المعاني، ونقول للأخ الكريم هذا قول اللغويين وقول المفسرين بأن مكة هي بكة، والله أعلم.
0: قول الله تعالى جل جلاله وعز كماله قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإن كان فيها جملة اعتراضية من أين تبدأ وإلى أين، لأنني لاحظت أن في كلمة وضعت علامة الوقف، وكذلك في كالأنثى كعلامة الوقف، وجملة وليس الذكر كالأنثى أهو تعليق من عند الله أم هو من كلام امرأة عمران أم سيدتنا مريم عليها السلام، أرجو من فضيلتكم تبيانها لكل شيء في سؤالي وتفصيلا، يشفي غليلي وأنتم بقدرة الله أهل لها. وكذلك يتحدث عن الكتب، يقول أذكركم بحاجة لكتب الدكتور جديدة وإرشادا واستمدادا من عندكما كل ما يستمد لأخ مسلم، إن شاء الله يا أخ محمد مصطفى الماحي من السنغال.
1: جزاه الله خير. سؤاله الثاني هذا أو الثالث، سؤال جميل، لما هو لماذا سأل هذا السؤال؟ قال قالت ربي إني وضعتها أنثى علامة وقف، والله أعلم بما وضعت علامة وقف، وليس الذكر كالأنثى، على وإني سميته. أقول له هذا من حصافة القراء، من عظمة فهم القراء السابقين، وضعوا تلك العلامات لأنها تعطي معانية ثرة غنية يعني معطاءة يعني. جميل، المعنى قالت ربي إني لما وضعت أم عمران، عفوا امرأة عمران، إنما نذرت ما في بطني، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني
0: محررة.
1: أرادت أن يعني نوت وتمنت ودعت أن يكون ولد، أن يرزقها الله ولدا تجعله محررا خالصا للعبادة وليخدم في دار العبادة. لكن لما وضعت المولود قالت ربي إني وضعتها أنثى. طبعا هذا أسلوب إخباري، ولكن هل هي غرضها أن تخبر الله؟ ليس غرضها.
0: الله أعلم.
1: الله أعلم.
0: ما وضعت.
1: جميل. لا أنا فقط أبين للجمهور يعني هل هي تقصد ربي قالت ربي إني وضعتها، هل تقصد فائدة الخبر؟ في اللغة العربية وأنت سيد العارفين الذي يخبرك بشيء إما يعطيك فائدة الخبر، نقول لك أنا الجو بارد
0: حتى تحتاط،
1: أنا أخبرك. لا نقول لك لقد علمت بغيابك الأمس عن الحصة في المدرسة، لقد علمت بغيابك. هل أنا أعلمك بشيء؟
0: لا، أنت أعلم
1: بذلك. أنت أعلم بموضوع. أنا أخبرك أنا على علم. إذن الخبر يساق في العربية إما لفائدة الخبر أو للازم الفائدة، هذا قولان لا غنى عنهما. جيد، هنا هي تخبر تقول ربي إني وضعتها، هي تخبر الله؟
0: لا.
1: الله أعلم. هل تخبره بأنها أعلم؟ الله أعلم بذلك. إذن الخبر غرضه التحسر، خرج من الخبر إلى التحسر والتحزن، هي تتحزن وتتحسر وتتفجع تقول يا ربي وضعتها أنثى كنت أريدها ولدا. فالخبر خرج من الغرض الأصلي إلى هذا، رقم واحد. والله أعلم بما وضعت. الرجل السائل يقول هل هذه الجملة الاعتراضية من هنا تبدأ وتنتهي؟ نقول وبالله التوفيق، ابن عامر مقرئ دمشق عبد الله بن عامر الوحيد قرأها والله أعلم بما وضعت بتاء المتكلم. إذا قرأها ابن عامر هكذا وهي قراءة صحيحة فالكلام متصل كله لمريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها، كلام من؟
0: يتسق هذا الكلام.
1: هذه قراءة ابن عامر. تسعة قراء قرأوها والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية. ثم عاد الكلام وليس الذكر كالأنثى، كلامها عاد، وإني سميتها مريم. جميل. لما قال الله والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية، ما الغرض منها؟ الغرض منها تفخيم ما وضعت. هي ماذا كانت تريد؟ ولدا ليخدم في الكنيسة أو في المعبد. الله يقول والله أعلم بأن الذي وضعته في قيمته كمولود أعظم مما كانت ترغب فيه، ورزقها بمريم، ومريم رباها الله جل جلاله وكلأها ورزقها في الصيف فاكهة الشتاء وفي الشتاء فاكهة الصيف، ودرجها إلى أن رزقها ذلك المولود عيسى. والله أعلم بما وضعت تفخيما للمولود. ثم عاد السياق وهي تقول وليس الذكر كالأنثى، لا أستطيع أن أهديها لدار العبادة، وإني سميتها مريم. ممكن كلام آخر، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، كلها جملة اعتراضية، كلها جملة اعتراضية من كلام الله لبيان عظمة المولود. والله أعلم بعظمة ما وضعت، بعظمة ما وضعت، وأنها تلك البنت خير من مطلق الذكر، وليس الذكر الذي كانت ترغب فيه مثل هذه الأنثى العظيمة.
0: سبحان الله.
1: يجوز الوجهان، نقول له قراءتك سليمة. لو قلت والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية عاد الكلام إلى مريم، أو لو قلنا والله أعلم بما وضعت، وأنا شخصيا أرجح هذا من بيان فقط، وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي رزقتها بها، عادت هي تقول وإني سميتها والله أعلم. جزاك الله خير. أنا رأيت أكثر من تفاسير فهذا تفصيل لها. بارك الله.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور، وجزاه الله خير الجزاء الأخ محمد مصطفى الماحي من السنغال. الآن نتحول إلى سؤال آخر. طيب، هو سؤال
1: أظن وشهدوا أن الرسول نحوي.
0: نعم، أسئلة لغوية.
1: نعم.
0: عدد من الأسئلة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحية خالصة إلى مقدم الحصة الأستاذ محمد خلف وأستاذنا الدكتور محمد صافي المستغانمي وإلى رجال الخفاء من المخرجين والمصورين، جزاه الله خير. يقول محمد العربي من الجزائر يقول أود طرح جملة من الأسئلة المتفرعة غالبيتها لغوية. السؤال الأول يقول الله تعالى في الآية 86 من سورة آل عمران: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. نعم. لماذا لم يتعدى الفعل جاءهم بالباء، جاءهم بالبينات؟
1: نعم.
0: يمكن مقصود جاءتهم البينات.
1: هذا هو سؤال.
0: طيب إنزين، بالباء مثلما ورد في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا سؤال واحد.
1: السؤال هذا بارك الله فيك، هو في الحقيقة الفعل جاء فعل يستعمل لازما ومتعديا.
0: نعم.
1: جاء أحمد لازم،
0: خلاص انتهى.
1: جاءهم البينات، جاءهم أصلها كما تفضل جاءتهم البينات، فهنا هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أصلها جاءتهم البينات أو جاءت البينات، لما ذكرهم فصل بين الفعل والفاعل، يجوز التذكير والتأنيث.
0: نهيك عن أن البينات مؤنث مجازي.
1: مؤنث مجازي، مؤنث مجازي هو سمي لي جمع مؤنث سالم.
0: جمع مؤنث سالم.
1: جميل. هو سؤاله قال لماذا لم يقل مثل وقد جاءكم بالبينات، نقول هذا معنى آخر. جاءتهم البينات هي بحد ذاتها جاءتهم. أسلوب مجازي تشخيص، كأن البينات جاءت وحضرت وقالت أنا موجودة. جاءهم الرسول بالبينات يتعدى بحرف الباء.
0: صحيح.
1: وقد جاءكم بالبينات، هذا مؤمن آل فرعون يتكلم عن موسى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم هو موسى بالبينات. بينما جاءهم البينات جاءتهم البينات، ولكن جاء مذكرا الفعل للفاصل.
0: واضح.
1: نعم بارك الله.
0: يقول لماذا لم يسند المجيء إلى البينات مثل ما ورد، هاي أجبنا عنها في كثير من الآيات: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات.
1: نقول له إضافة، أحيانا القرآن تعليما لنا للغة والنحو أتى بها جاءتهم البينات، وجاءهم البينات دليل على الجواز. دليل على الجواز
0: كما ورد في كثير من مواضع القرآن، يأتي أحيانا هكذا ويأتي أحيانا هكذا.
1: نعم. نعم.
0: السؤال الثاني: بعد أن قسم الله الأنصبة على الورثة في الآية 11 و12 من سورة النساء قال بعدها مباشرة: تلك حدود الله.
1: نعم.
0: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لماذا عدل الله عن الإفراد إلى الجمع في يطع يدخله، وقال خالدين فيها ولم يقل خالدا فيها مثل ما فعل في الآية الثانية؟ لماذا لم يقابل الله بين الآية الأولى والثانية ولم يقل في شأن العاصي يدخله نارا خالدين فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزاء الله خير. هذا سؤال وجيه جدا، وطرح في التفسير وطرح في اللغة، وأظنه واضح. هو قوله تعالى تلك حدود الله، طبعا الآية وردت في السياق الحديث عن الميراث والأنصبة والوصايا، بعدما ذكرها جل جلاله قال في خلاصة: فذلك تلك حدود الله في علوها وسموها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. يدخله هو قصده من يطع، هو إنسان ذكر يعود على الغائب، يدخله هو. بعد ذلك قال جنات تجري من تحت خالدين فيها، لم يقل خالدا فيها. إذن العدول من الإفراد إلى الجمع وبالله التوفيق يكفي في الجنة كما قلنا في سورة الصافات: نعيم جسدي والأنس من أحسن أنواع النعيم. الأنس طبعا خالدين، فالأنس من أجمل أنواع النعيم.
0: يعني لو قال خالدا فيها ربما يتوهم بعضهم أنه هو
1: وحده
0: في الجنة.
1: وأين نضع قوله تعالى متكئين فيها متقابلين؟ احنا ذكرنا، تذكر في سورة الصافات بعدما يذكر النعيم وكأس من معين كذا كذا كذا يقول متقابلين. هذا التقابل فيه أنس وفيه نعيم. وبالدليل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. هذا نعيم في الجنة. النار لا، النار قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا هو وحده وكفى بالعزلة عذابا. المفسرون كلهم هذا المعنى واضح، كفى بالعزلة تعذيبا. الآن والعياذ بالله في السجون، أيهما أخف، السجن العام ولا السجن الانفرادي؟ والعياذ بالله
0: العام أخف
1: أخف، والسجن الفرادي أسوأ أنواع السجن والعياذ بالله.
0: ما نحن عندنا مثل شعبي يقول الجنة من دون ناس ما تنداس،
1: هذا هو المعنى باختصار. فعدل من الإفراد إلى خالدين لفائدة النعيم بأنس المسلمين بعضهم. وبعدين الله تعالى يقول في القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون في حد يعني عندما يستأنس بعضهم لبعض ويفرحون مع بعض، والرجل يسأل عن زوجته وعن أبنائه كيف يمتعون، بينما أهل النار والعياذ بالله خالدا لأنه لا يعرف أحد، ولأنه مشغول بالعذاب الجهنمي الذي هو واقع فيه، فكفى بالعزلة عذابا، والله أعلم.
0: جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ الدكتور والأستاذ محمد جزاكم الله خيرا على البرنامج في رحاب صورة، وحقيقة استفدت كثيرا من فضيلة الدكتور، ويستحق الدكتور وأخوه محمد أن يكون لهم نصيب من دعاء المسلمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. يقول وبعد، كنت أتوقع أن يتوقف الدكتور أكثر عند قول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت، تحديدا في كلمة الطاغوت، هل للطاغوت أنواع؟ وهل كلمة الطاغوت تنطبق على الذين يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادته فقط؟
1: مثل فرعون
0: وكذا. نعم، يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادتهم فقط. فإن كان كذلك فالأمة لا تعرف من ادعى الألوهية في الغالب إلا فرعون.
1: نعم.
0: حينما قال أنا ربكم الأعلى.
1: جيد.
0: أم هناك أشياء كثيرة وأناس غير فرعون يحذرنا الله جل في علاه من طاغوتيتهم واتباعهم، وجزاكم الله خيرا. متابع البرنامج محمد من الإمارات.
1: جميل، سؤاله وجيه وصحيح كما فهم.
0: كلمة الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها،
1: نقول له نحن وقفنا عند الجانب اللغوي وأشرنا إلى المعنى باختصار وملحوظته صحيحة. كلمة الطاغوت تنطبق على فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، وتنطبق على كل رأس يحب أن يعبد من دون الله، لكل من يشرع من دون الله تشريعا خارج عن نطاق الشريعة الصحيحة. كل رأس من رؤوس الكفر، الأشرف كعب بن الأشرف هذا من بني النضير، كعب بن الأشرف كان اليهود من بني النضير يتحاكمون إليه. القرآن ماذا قال؟ قال ألم تر إلى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى رأسهم،
0: إلى كعب،
1: كعب نعم، وأمثاله وحيي بن أخطب، فلذلك يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى كعب هذا اليهودي الذي كان رأسا من رؤوس اليهود. فالإمام مالك ماذا يقول؟ يقول كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. الصنم طاغوت، مجموعة من الأصنام طاغوت.
0: المال،
1: المال إذا صرت تعبده فهو طاغوت عليك أنت أيها الإنسان. دليل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الأصنام، فقد تأتي بمعنى الأصنام، تأتي بمعنى رؤوس مثل فرعون وهامان وكل من يدعو الناس إلى عبادته، فتأتي بعدة معاني وكل من يتجاوز الحد. ما معنى الطاغوت أستاذ محمد وأنت تعرف؟ من طغى، يطغى ويطغو، اللغة العربية طغى يطغو طغوا، على يعلو علوا،
0: لكن لكن لكن جاءت هكذا طاغوت.
1: أنا معك، أنا فقط أعطيك الأصل. تأتي طغى يطغو بالواو طغوا، وطغى يطغى طغيانا،
0: صحيح،
1: ووية ويائية. بعضهم يقول طاغوت أصلها فعلوت وحدث إعلال، حدث
0: في من أمثالها في اللغة العربية
1: رحموت ورهبوت
0: وجبروت
1: وملكوت. بعضهم يقول لا، هي كلمة من الحبشية أصلها الكاهن، معربة طالوت طاغوت مثل طالوت وجالوت. إذن لها معنى في اللغة الحبشية، واللغات يقترض بعضها من بعض، وفي القرآن كلمات غير عربية. في كلتا الحالتين كلمة طاغوت بوزنها تدل على المبالغة في الطغيان، فكل من تجاوز في الطغيان مثل فرعون إنه طغى فهو طاغوت. على شاكلته من تجاوز وقال أنا ربكم ولا أرى لكم كذا وكذا، هذا الذي عندما تقرأ له من الشيعة ميرزا، هذا الذي قال أنا عيسى ومرة قال أنا المهدي ومرة وشرع لطائفته، هذا حتى جاء من أبناء طائفتهم من يقول لا لا هو إنسان بشر عادي. فكل من يدعو الناس إلى عبادته فهو طاغوت والعياذ بالله.
0: يسر الله العفو.
1: آمين. العفو والعافية.
0: وطبعا هنا لابد من الإشارة كذلك والتوقف فضيلة الشيخ الدكتور عند هذه المسألة إلى قضية التحذير حتى من بعض المسائل التي قد يقع فيها الإنسان فيما يتصور أنه شيء من التمجيد أو شيء من يعني العبادة إذا صح التعبير لبعض المسائل. يعني مثلا حينما قلت يعبد المال من كثرة حبه للمال حتى أن هذا المال يعني يصرفه عن عبادة الله ويصرفه عن العبادة وعن الحق ولا يعطي حقه حق الله فيه. هذا طبعا في المال. أو بعضهم مثلا يعني في مسائل أخرى يعني يتخذها
1: حتى طاغوتا يتخذها إله.
0: نعم.
1: ليه أنت ونسيت قوله تعالى ذكرني من اتخذ إلهه هواه.
0: هواه.
1: هناك من يتخذ إلهه هواه على نفس الشكل. يعني الهوى طاغوت ويتبع كل ما تأمره به نفسه وتزينه له، وبالتالي الإنسان يحذر عن الطغيان. بارك الله فيك.
0: جزاك الله خير.
1: سؤاله وجيه.
0: طيب هنا نأتي إلى سؤال كذلك آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على البرنامج الرائع. عندي 3 أسئلة بارك الله فيكم ووفقكم. الأول، ما الفارق بين الآيتين في سورة البقرة 234 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف؟
1: جميل.
0: والآية 240 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف.
1: من معروف. جميل. نقف عندها إن شاء الله.
0: لماذا كلمة معروف معرفة في الآية الأولى ونكرة في الثانية؟
1: جميل. أقرأ الآيتين لأنني عدت إلى الآيتين حتى يتضح المعنى. كلتاهما في سورة البقرة، إحداهما 234 والثانية 240. الآية الأولى وكلتاهما في عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها
0: الأرملة.
1: الأرملة والذين يتوفون منكم، يتوفهم الله
0: من الرجال،
1: من الرجال منكم ويذرون أزواجا
0: يتركونهم
1: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
0: العدة،
1: العدة 4 أشهر و10. وهذه هي الآية الناسخة، هذه المحكمة،
0: هذه المحكمة
1: الموجودة. يعني 4 أشهر المرأة توفي.
0: وما هي الناسخة؟
1: التي بعدها.
0: طيب.
1: وانظر هي بعدها في القراءة ولكن جاءت قبلها في التنزيل. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن، بلغن العدة
0: اللي بعد 4 أشهر و10.
1: جميل. فلا جناح عليكم أنتم أيها الأئمة، أيها يا جماعة المسلمين،
0: طيب،
1: فيما فعلن هؤلاء النسوة في أنفسهن بالمعروف، المعروف المشهور المعهود وهو الزواج.
0: فلا جناح عليكم،
1: عليكم الخطاب للمسلمين، طيب، لأئمة المسلمين، فيما فعلن أولئك النسوة اللواتي توفي عنهن أزواجهن في أنفسهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعهود في الشرع وهو أن تتزوج. واضح سيد محمد؟ والمرأة بعد 4 أشهر و10 يجوز لها أن تتزوج، أن تتعرض للخطاب إلى غير ذلك. لكن في فترة الحداد والعدة لا يجوز لها ذلك. هذا عرفنا. تقول لي من أين لك هذا الآية الموالية مباشرة؟ مباشرة الآية الموالية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا ولا تعزموا عقدة النكاح. إذن الآية المعروف هو الزواج. جميل. الآية الثانية 240 نزلت قبلها ولكن وضعت بعدها لأسباب لا نستطيع أن نخوض في كل شيء، لكن هي منسوخة. ماذا يقول الله جل ثناؤه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. لماذا تأخرت هنا؟ لأن سيأتي حديث عن الوصية فأخرت هنا. كان الرجل قبل أن يتوفى، أن يتوفاه الله، إذا كان في مرحلة الاحتضار أمره الله أن يوصي لزوجته. بعد ذلك الآن يوصي ولا ما يوصي؟ لا، الآن في ميراث، في ميراث يقسم العملية. فالآية تفسر كالآتي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية علي أن توصوا إليهن وصية. واضح؟ توصون إليهم وصية. لا إلى الحول عفوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى الحول اتركها في بيتك إلى الحول غير إخراج، لا تخرجها، لا تخرجها من بيتك. على الأولياء أن لا يخرجوها من بيت ذلك الرجل الذي توفي. جاءت الآية بعدها تقول
0: أربعة شهور وعشر،
1: أربعة وعشر هذه العدة، العدة الشرعية. وقضية الوصية خلص لا يوجد لا وصية ولا محزن، لا وصية لوارث. جاءت سورة النساء وقالت إن كانت وحدها فلها الربع وإن كان معها أبناء لها الثمن، قضية واضحة. إذا نسخت، لكن ماذا قال فيها؟ فإن خرجنا، فإن خرجنا إلى الخارج لم تكن ملزمة بالقعود والاستقرار في البيت، فلا جناح عليكم أيها الأئمة والقضاة ومجتمع المسلمين فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، من أي معروف فعلته،
0: من جنس المعروف،
1: من جنس المعروف. يمكنها أن تتزين، ممكن أن تتعرض للخطاب، ممكن أن تلمح وأن تعرض، هذا قبل. لما جاءت الآية أربعة أشهر وعشرة نسخت العملية. إذن مرة قال بالمعروف ومرة قال من معروف. أولا بين هذه مقصود بها المعروف والمعهود وهو الزواج، والثانية مقصود من أي أمر معروف، والآية قد نسخت، من تزين، من عدم إحداد، من خروج من بيتها، إلى أن جاءت الآية التي ضبطت. وهذا كلام ابن الزبير الغرناطي، الإمام القرطبي، الإمام البيضاوي، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيكم. يعني ما رأيك أن نرجع بقية أسئلة الأخ جزاه الله خير الحلقة القادمة
1: إذا حان الوقت؟ مرحبا،
0: لأنه حان بالفعل الوقت، لديه سؤال ثاني ثم ثالث، فنرجئهما إلى الحلقة القادمة ونسأل الله التوفيق والسداد مع بقية أسئلة الأخوة المشاهدين إن شاء الله. أشكرك فضيلة الشيخ دكتور جزيل الشكر على ما تفضلت وما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء
1: جميعا، جزاك الله خير.
0: وكذلك الشكر موصول للأخوة المشاهدين على متابعتهم لنا هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. ملتقانا يتجدد بحول الله. السلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
1: إن كان ما قلته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه. ما هو البهتان؟ ولماذا يلجأ أحدنا إلى البهتان؟ ولماذا انتشر البهتان بيننا الآن؟ ما الفرق بين البهتان وبين الغيبة وبين النميمة؟ وهل هنالك من أسباب عملية وخطوات إجرائية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج البهتان الآن؟ ما عاقبة الذي يبهت الناس؟ وإذا كان يبهت المسلمين وغير المسلمين، هل يقع عليه إثم في هذا أم الأعراض مستباحة؟ وما الضوابط من القرآن والسنة؟ ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع البهتان وأهله؟ البهتان حلقة جديدة في دينا قيما، أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين اصحاب المعالي والفضيله، فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقه
1: من البرنامج. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهديك
0: وبكم باذن الله تبارك وتعالى. ماذا تقترحان ان يكون موضوعنا في هذه الحلقه؟
1: تكلمنا من قبل عن قضايا في الخلق السلبي أو الخلق المذموم،
0: نعم،
1: ووددنا أن ننقي المجتمع من آفاته، وتنقية الأرض من آفاتها أيسر بكثير من تنقية القلوب من آفاتها. من ضمن آفات القلوب والسلوك التي تضخ على الوجوه وعلى الألسنة قضية أن تبهت البريء أو قضية البهتان عامة.
0: البهتان نتكلم عن البهتان.
1: أكرم الله
0: صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، ما البهتان؟
2: والله قبل أن أجيبك عن هذا السؤال،
0: نعم،
2: الآن بدأ ينشأ علم الطباع.
0: علم
2: الطباع.
0: الطباع.
2: الإنسان له فطرة
0: سليم
2: وله صبغة،
0: نعم،
2: وله طبع،
0: نعم،
2: هذا طبعه حاد، هذا طبعه هادئ، هذا طبعه كلي، هذا طبعه جزئي، في تفاصيل كثيرة جدا
0: سليم.
2: ورد بالأثر يطبع المؤمن على الخلال كلها،
0: نعم،
2: في مؤمن حريص، مؤمن أكثر أناقة من غيره، مؤمن يعني يعتني ببيته أكثر من غيره،
0: صحيح،
2: في تفاوت
1: درجة.
2: يطبع المؤمن على خلال كلها إلا الخيانة والكذب.
0: الله،
2: لا يمكن لمؤمن أن يكذب أو أن يخون.
1: وكلاهما بهتان.
2: أبدا،
0: وكلاهما بهتان.
2: نقطة مهمة جدا، المؤمن لا يكذب، قد تزل قدمه في معصية وقد يتوب منها لكنه لا يكذب.
0: يعني يكون بخيل، يكون جبان، يكون كذاب.
2: طبعا. لماذا؟
1: لا يكون،
2: لأنه
1: لا يكون.
2: عفوا، يعني تغلبه شهوته.
0: آه.
2: أما الكذب ما في شهوة، في خبز.
0: جميل هذا.
2: ما في شهوة.
0: آه.
2: قد تغلبه شهوته فينظر لامرأة لا تحل له.
0: تمام.
2: أما هنا في خبز.
0: طب الجبن والبخل صفات معنوية أيضا شيخنا.
2: طبعا. عفوا.
0: طب لما يكون بخيلا وجبانا ولا يكون كذابا؟
2: لا، الكذب جانب.
0: آه.
2: وهذيك جانب، هون جانب إعلامي.
0: إعلامي.
2: هون جانب مادي.
1: والله أعلم. محمد يعني بعد حمد الله.
0: بارك الله فيك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إذا كانت الخمر أم الكبائر،
0: نعم،
1: فإن الكبر والكذب والبهتان

0: أبوهم
1: أصل الخبائث
0: أبائهم الغير شرعيين.
1: يا لطيف.
0: لأن الكذب والبهتان عبارة عن تعدي على حقوق الناس واتهامهم بما ليس فيهم ونقل الأخبار الكاذبة حتى يتضعضع المجتمع. المجتمع يقوم على الصدق والأسرة في بدايتها تقوم على الصدق. سليم. ماذا تحتاج المرأة من زوجها؟ تحتاج رجلا صادقا حتى وإن كان قليل المال. تتحمل رجل صادق ولا تحمل رجل كذاب.
1: وأن يكذب عليها أنت أجمل الجميلات أنت.
0: هذا مشروع. هذا مشروع. هذا كذب مستحب.
1: أنا سنأتي التفصيلات.
0: معليش لكن لكن أن يكذب في في في في أمور معينة وأن يبهتها في أمور معينة فإذا جلسنا لأن نصلح بينهما فبهتها بكلام أو بهتته بكلام هذا عند الله يعني سبحان الله العظيم.
1: ما هو البهتان؟
0: البهتان أن أن أن تفتري على إنسان.
1: أيوة.
0: بأمر ما هو لم يصنعه ولم يفعله وربما لم يخطر بباله فتوثق عند الناس ما تقوله من كذب فتبهتهم. ولذلك لماذا كان المغتاب مبهتا؟ فقد بهت.
1: نعم.
0: ليه؟ ليه؟
1: إذا ذكرت فيه ما فيه فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت.
0: أسوأ.
1: أسوأ.
0: أسوأ. ليه؟ ليه؟
1: لما؟
0: لا لا سبحان الله. المبهت أو الإنسان صاحب البهتان
1: آه.
0: هو إنسان يحب أن يقلل من شأن الناس ويفضح عيوبهم بل ويكبرها وفي مضمون هذا داخله شجرة الكبر التي تنبت في قلبه فهو يرى نفسه أفضل من هذا فيريد أن يحقره لم يلحقه بالصدق فيلحقه بالكذب. عنده المبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة والإسلام ليس في هذا المبدأ مطلقا.
1: تمام.
0: يجب أن تكون الوسيلة حلالا والغاية حلالا.
1: تمام.
0: نعم.
2: هناك فرق دقيق.
1: تفضل. في ماذا؟
2: هناك صغيرة وكبيرة.
1: نعم.
2: لما نتحدث عن الأحكام الشرعية هناك صغائر وكبائر.
1: تمام.
2: عندي مثل دقيق جدا لتوضيح الصغيرة والكبيرة. طريق عرضه 60 متر.
1: نعم.
2: أركب مركبتي أمشي في الوسط. لو حرفت المقود سنتيمتر واحد وثبتته إلى الوادي
1: سليم
2: قطعا
1: طبعا.
2: لو حرفته 90 درجة ورجعته سلمت. فلا صغيرة مع الإصرار.
1: نعم.
2: مشكلتنا أنه الصغائر هي الأصل. يعني خذ مجتمع المسلمين الكبائر
1: هو الكذب صغيرة أم كبيرة؟
2: لا كبيرة سيدي.
1: الكذب كبيرة.
2: نعم. أما خذ مجتمع المسلمين يعني الخمر الزنا أكثر الناس بعيدون عنه.
1: سليم.
2: لكن ما الذي يهلكهم؟ الصغائر المتراكمة
0: المحقرات من
2: الدين تحجبهم عن الله.
1: نعم.
2: مثل بيت فيه كل الأجهزة الكهربائية حصرا بس الشريط الكهرباء الأساسي مقطوع ميدي واحد أو متر مثل بعضه.
1: لا تعمل هذه
2: عن الله تعطل.
1: إذا كان هنالك حالات يجوز فيها الكذب أليس كذلك سيدي؟ هل يجوز البهتان في بعض الحالات؟
2: لا. أما الكذب قالت له أتحبني؟ إن قال لا أحبك
1: من التي قالت لمن؟
0: الزوجة يعني. الزوجة تقول لزوجها
2: جبر خاطرها.
1: الزوجة تقول لزوجها
2: هو كذب. في عنده مشاكل كثيرة معها.
1: يعني يجوز الكذب للإصلاح بين الزوجية يعني.
2: نعم نعم.
1: يجوز الكذب متى أيضا؟
2: يعني
1: على عدو في الحرب
2: العلاقة الزوجية سيدي
1: للإصلاح بين المتخاصمين؟
0: للإصلاح بين الزوجين أيضا.
1: بين الزوجين
0: يقول يا ما شاء الله ده أهل زوجتك ما شاء الله وربنا رزقنا بملاك من عيلة فلان ما شاء الله.
1: هو لم يقل هذا.
0: هو لم يقل ده غير الله يعني اليوم اللي كان شفنا شكله فيه سبحان الله العظيم الله أكبر عليه.
1: هل يجوز البهتان في بعض المواقف شيخ دكتور؟
2: والله الضرورة تقدر بقدرها. أيام الضرورة بتحتاج إلى كلمة واحدة كلمتين غلط.
0: والله يجوز من دقة الكلام أرى كأنما يمشي في حقل شوك فينظر كيف يضع رجله فمتى يضع الكلمة والله هذه حكمة.
1: طبعا طبعا بارك الله فيك.
2: استغفر الله هذا من حسن ظنك فيه الله يخليك.
1: ربنا يرضى عليك.
0: نعم.
1: هل يجوز البهتان أو استعمال البهتان أو نكون بهت في بعض المواقف؟
0: لا أنا لا أرى البهتان في أي حالة من الحالات.
1: ولا مع الأعداء مثلا؟
0: لا
1: في حالات الحرب مثلا؟
0: لا لا على العدو يجوز أن أكذب في المعركة أو أن أعمي. دي مسألة ولكن أفضل من أن ألجأ إلى البهتان أن ألجأ إلى البنيان.
1: تمام.
0: فيهابن العدو.
1: بعض المسلمين يتشاجر بعضهم مع بعض ويعتبرون أن هذه حربا هل يجوز فيها الكذب والبهتان؟
0: أولا لا لا ليست هناك حرب بين مؤمن ومؤمن هناك خلاف وجهات النظر وهناك ساحات القضاء ولكن أحدهما ألحن في حجته من الآخر نفرض جدلا أنه أخذ حقا ليس من حقه ألا يقتطع بنفسه شبرا من جهنم يطوق به من سبع أراضين، أتدري يا أبا ذر لما تنطحان؟ قال لا يا رسول الله، نعجة بتنطح نعجة. قال ولكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. يا أبا ذر
1: هي غير مكلفة،
0: هو يعني كناية عن عن عن العدل، العد يوم القيامة. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. فإذا الجبل بغى على جبل سبحان الله، فما بالك أنا أبغي على غيري بالبهتان، ماذا تكون النتيجة؟
1: سيئة.
0: ولذلك سميت حادثة الإفك بحادثة البهتان.
1: نعم،
0: لأن آخر مرحلة من مراحل الكذب
1: هي إذا كذب لا أساس له من الصحة.
0: طب مبني على لا شيء. قتل الخراصون.
1: هو وهذا كان سؤال لفضيلتك فضيلة الدكتور راتب. القرآن استخدم البهتان
2: طبعا،
1: واستخدم الخراصون
2: نعم،
1: واستخدم الكذب
2: نعم
1: والافتراء. ما الفروق بين هذه الكلمات؟
2: فروق دقيقة جدا. لعل هذه الفروق يعني يمكن أن تدرس دراسة عميقة.
1: تمام.
2: أما اختلاف المبنى
1: يدل على اختلاف المعنى
2: أبدا قطعا. قولا واحدا.
1: تمام.
0: نعم. نعم.
1: لكن البهتان يعني حينما أصف قوم بأنهم قوم بهت، ماذا يعني هذا الوصف؟
2: يعني يخلقون قصصا لا أصل لها حول جهة ما،
0: ويوزعون اتهامات لا أساس لها من الصحة، ويحاولون تكرارها كما يعني بعض الناس ما تكرر قد تقرر. فيفضل يركز.
1: هي الشائعات الآن بالمصطلح الإعلامي
0: بالضبط كده،
1: البهتان هو الشائعات الآن.
0: طب نعم. طب
2: منهج في أشياء له أصل يكبر، ممكن يكون في أصل كبر. أما البهتان ما له أصل إطلاقا.
1: يا لطيف، سلم يا رب. محض افتراء وكذب
0: يعني. نعم. واختلاق.
1: اختلاق
0: إن هذا إلا اختلاق.
1: تمام، أحسنت، جمعت بهذا الكلام. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح في التعامل مع البهتان ما هو؟
2: والله يعني احيانا اذا كان في فكره انتشرت وما لها اثر خطير وتجاوزناها ما في مانع، اما اذا كان لها اثر هز ثقه الناس بالدين لابد من الرد عليها.
1: تمام.
0: عمر له مقوله تكتب ما اذا وكل كلامه يكتب بالذهب.
1: نعم.
0: رضي الله عنه، احيوا الحق بذكره واميتوا الباطل بتركه. انا اذا سمعت بهتانا ما او مذيعا ما صعد على شاشه وتفرد بأن يشيع إشاعات ويهجم على دول وجماعات وفرق وإلى آخره، خلاص؟
1: نعم.
0: أنا لا يجب أولا أن أنقل كلامه حتى لا أساعد في نشره. لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا لأميت الباطل بتركه، كأن يعني خلي آخر مرحلة له عندي خلاص. بنتهي.
1: هل الرسول اتبع هذا في أحد الغزوات حينما قال أفلا تجيبوه أفلا تجيبوه، ولما قال مات محمد عليه الصلاة والسلام؟
0: لا، هنا معركة فاصلة. وجب أن تتضح فيها الأمور.
1: تمام.
0: وأبو سفيان ينادي أين محمد، أين فيكم محمد، أما زال حيا؟ لا هناك أمات. فانتظر الصحابة أدبا أن يأذن الرسول لهم بالرد
1: أدبا.
0: أدبا. يعني عروة بن مسعود
1: هو يروج الإشاعات. أبو سفيان
0: بالضبط كده
1: يتكلم بهتانا وزورا،
0: حتى أنه زود عن مسألة سوف نعود إليهم لنستأصل شعفته مرة أخرى. الذين قال لهم
1: لكن الرسول طلب منهم، أقل أفلا تجيبوا تردوا علي.
0: خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أدبا يعني يعطيهم الإذن بأدب.
1: تمام.
0: وهو القائد. وهو الحاكم العام. وهو رئيس الدولة.
1: أفلا يستنبط بهذا أن نرد على البهتان والكذب؟ وأفلا يخشى من هذا الرد أن تكون لك مشاجرة وملاحاة بيننا وبين الطرف
0: الآخر؟ أولاً هندخل في نحن كعرب ومسلمين لم يدرس لنا ولم نعرف بعد فقه أدب الخلاف والاختلاف، ولا أدب الحوار ولا أدب العتاب. إذا تعاتب عربيان دخل أحدهم السجن وقتل الآخر. الرجل قال الشاعر كنت لما قال له أنت اللي جابك على الروح لما طلعت يعني، يعني الشاعر يتصور هذا، قال كنت في نقاش أخوي في بلادي غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. كان في نقاش أخوي فارتفعت روحه.
1: تمام. شكرا دكتور.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. الآن حياتنا بين شرين.
1: هذا ماذا؟ حديث
2: لسيدنا عمر.
1: سيدنا عمر.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. حياتنا الآن معظمة تفرق بين شرين.
1: شرور
2: مو بين خير وشر، بين شرين. أيهما أقل شرا؟
1: باعتقاد فضلتك شيخنا معي دقيقة، لماذا يقع الناس في البهتان ويلجؤون إليه؟
0: لأن الإنسان الآن المسلم للأسف يستقل الكلمة ويستقل أثرها. الكلمة جرح السنان أنكى من جرح اللسان، الجرح اللساني أنكى من جرح السنان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتم ما جرح اللسان. أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلت قومك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رب كلمة بلغت من رضوان الله أدخلته الجنة، ورب كلمة أرخته. فما بالك بالبهتان؟ يعني البهتان ده إنسان تعدى اخترق كذبة وأسس عليها موضوعا وشوه بها آخرين والتمس البراء العيب،
1: ربما يقتل بها أحدهم أو
0: ويقتطع بها حق امرئ سبحان الله، ويأخذ مالا ليحق سبحان الله.
2: واحد ذكرت امرأة أمامه فعل هكذا، ثاني يوم طلقت وهي بريئة.
1: الله،
2: أبعاد الكلمة خطيرة جدا. فالإنسان قبل أن يتكلم بده يأخذ أبعاد كلامه لو الناس صدقوه.
1: نعم.
0: ولو أشار أحد بقتل امرئ مسلم ولو بكلمة كتب على وجهه وعلى جبهته يوم القيامة أيس من رحمة الله.
1: سلم يا رب.
0: سلم يا رب. وعمر الله يرضى عليه لما السبعة في اليمن قتل واحد فأقام عليهم الحد، قال يا من تقتل سبعة بواحد والله لو اجتمع عليه أهل اليمن جميعا لقتلته. الله.
1: الواحد
0: البهتان سبحان الله يوقف الناس عند حدودها.
1: تمام. كلمة أخيرة لنختم بها، لمن مارس البهتان وروج له وروج للشائعات، كيف يتوب ويعود إلى الله سبحانه؟
2: أولا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والبهتان إسراف. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
1: كيف يكفر عما بهت به أخاه؟
2: يجب أن يلتقي مع من بهت أخاه أمامهم وأن يذكر لهم خلاف ذلك.
1: وإذا كان لا يجرؤ على هذا،
2: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: كما هدمه يجب أن يبنيه. هو أنت فالح في الهد مش فالح في البناء. الله، هو سبحان الله أنت قاعد تهدم في خلق الله وقول لي أبني لك، تقول لي أنا مقدار
1: قوي يا شيخنا ما شاء الله.
0: أصل الأمور واضحة سبحان الله. هو هدمه وهدم أسرته وأشاع عنه كلام مش طيب، وأولاده يبصوا لأبوهم ده القدوة، ده الأسوة، دي أمي سبحان الله العظيم. يا أخي كما هدمتهم عليك أن تبنيه. عمر ما جلس في مجلس في الجاهلية إلا وجلس مثله في الإسلام، وما أنفق نفقة في الجاهلية إلا وأنفق نفقة في الإسلام كفرت اللي معه. يا أخي افتح صفحة مع الله وليكن همك رضوان الله لا رضوان الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس.
1: هل من كلمة أخيرة شيخنا دكتورة تقول؟
2: والله الحقيقة أنه الهدى أكبر عطاء إلهي، وقد قيل تمام النعمة الهدى. قد تنجح في حياتك الشخصية الزوجية المهنية بدخلك بشكلك بأناقتك تنجح، بس كمال النعمة الهدى أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
1: شيخنا الدكتور راتب يتكلم عن مجتمع يعني هو غير موجود،
0: ذكر الهدى وانا يعني ما شاء الله يعني هدى احبها كثيرا، فانا قلبي ذاب هدى. الله عليك،
1: من الله عليكم بالهدى ونحن ايضا بارك الله فيكم ومعنا بالهدى في الدنيا والاخره باذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء،
2: بارك الله
1: فيكم وبارك. مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: أخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.
4: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.

في قصة يذكرونها المؤرخين عن صدر سورة القصص، يعني هذا سورة يعني عظيمة جدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يقولون أن مصعب بن الزبير أخو عبد الله ولاه أخوه على العراق، فقام يخطب في البصرة، أخو عبد الله طبعا في مكة، بنو أمية في الشام، وكانوا يحلمون بالانتصار على بني أمية بطبيعة الحال، ولا شك أنهم هم يعني أجدر بالخلافة وأقرب إلى التقوى يعني، ولكن لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يعني. فالمقصود أن مصعب هنا قام يخطب ولم يجد هناك مجال أن يتكلم في الخطبة إلا بقراءة هذه السورة، فقام على المنبر والناس أمامه ثم قال إن فرعون علا في الأرض، ويشير إلى الشام، يقصد بني أمية، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ويشير إلى مكة، يعني عبد الله أخاه، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ويشير إلى العراق، يعني بقايا مثل مختار بن أبي عبيد وغيرهم ممن كانوا في العراق. طبعا هذا كان حلما ولم يتحقق له ما أراد، يعني لأنه نزل الآية ولكن إرادة الله غالبة. يعني الناس يبحثون عن المستقبل بالأحداث الكبيرة، يتصورون قيام دول، سقوط دول، حدثا مدويا ينشر مثلا في الفضائيات وفي مانشيتات الصحف الرئيسية وتعج به الشبكات الإلكترونية المختلفة مثلا. لا، الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نبحث عن المستقبل في القصص الصغيرة جدا، في الأحداث الصغيرة جدا التي ربما لا تلفت نظر أحد. يعني القرآن يعلمنا، وقصة موسى بالذات، يعني أنه بعد هذه المقدمة الضخمة الهائلة في إرادة الله، والله يريد، إذا الله يريد من الذي يرد إرادته سبحانه؟ فهو كل شيء بقدره ما دام الله يريد، هل هناك أحد يقف ضد هذه الإرادة؟ لا. لكن لاحظ البداية هنا كيف تعلمنا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. قصة عادية جدا وصغيرة جدا في نظر الناس، كل أم ترضع طفلها. فالبداية هنا ربما كثير من الناس تشكل صدمة بالنسبة لها، ولكنها هي السر كله في سياق القرآن الكريم، لأن هذا الإرضاع وإذا خفت عليه فألقيه في اليم كان هو النواة لهذا الحدث الضخم المدوي في تغيير موازين القوة، ليس في مصر وحدها بل في المنطقة العربية وما وراءها. هذا نموذج يشبه تماما نموذج يوسف عليه الصلاة والسلام لما يعني تحول بفعل إخوانه وكيدهم إلى مستعبد مسترق يباع، ووجد نفسه في قصر العزيز في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه البداية له، يعني دعاها إلى أن تكرمه، تهتم فيه، توسم فيه الخير، وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا أقصى ما هنالك. لكن شوف تعقيب وتعليق الله عز وجل على هذا، قال وكذلك مكنا ليوسف. شوف كيف تمكين، مكنا يعني جعلنا له مكانة. هنا هذه كانت البداية، هذه الشرارة لكنها تكبر حتى يصبح يوسف عليه الصلاة والسلام على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم قال سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إذن تلك كانت تمكينا وهذا كان تمكينا، التمكين الأول هو الأساس. أعود وأقول الناس دائما يبحثون عن القصص الكبيرة الضخمة، ولذلك يصابون بالإحباط، قد تكون القصص الكبيرة الضخمة كلها ما تناسبهم وليست في صالحهم، لا ترضي طموحهم، قد تكون ضد أحلامهم وتطلعاتهم. لو أنهم غيروا طريقة البحث وقراءة المستقبل، قراءة الأشياء الصغيرة، البحث عن المستقبل في رجل الشارع العادي، في طفل يولد، في حادثة تتكون، كان هذا شيء مهم. ولذلك سبحان الله فرعون وملأه
كانوا يقولون عن موسى ومن معه، كان فرعون يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، عدد قليل لا يلتفت إليه، وإنهم لنا لغائضون مزعجون لنا، وإنا لجميع حاذرون، احنا متخذين كافة الاحتياطات والاهتمامات. ومع ذلك هذا لم يغني عنهم من الله شيئا، وأتاهم الله من حيث لم يحتسب. سبحان الله، يعني كيف نجد المستقبل في وراثة بني إسرائيل لفرعون؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني الفراعنة، وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. ومرة أخرى قال وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. القوم الآخرين هؤلاء من هم؟ طبعا موسى ومن معه من الإسرائيليين غادروا مصر كما هو معروف في الخروج الكبير، فكيف ورثوا فرعون وقصور فرعون وكنوز فرعون وزروع فرعون وعيون فرعون؟ كيف ورثوها؟ هذا سؤال مهم فعلا، علينا أن نقول بأحد أمرين. إما أن نقول أن المقصود أن الله تعالى أورث بني إسرائيل مثل هذه الأشياء وليس عين هذه الأشياء، يعني أورثهم كنوزا وزروعا وعيونا وأرضا ومكانة، لكن في أرض أخرى وهي أرض الميعاد كما يسمونها، الأرض المقدسة، فلسطين والشام وما حولها. هذا احتمال، وأكثر العلماء يقولون هذا. الاحتمال الثاني أن الله تعالى يعني أورث بعضا من بني إسرائيل، بمعنى أن فرعون بعدما غرق أصبح هناك حالة فوضى، وهذا مؤكد خصوصا في العاصمة، وانتقلت حتى العاصمة انتقلت إلى الجنوب، وصار هناك حالة من الانفلات الأمني لأنه الجيش انهار والحاكم غرق. ومن هنا كان أقرب الناس إلى قصور فرعون وزروع فرعون وكنوز فرعون، كان أقرب الناس إليها هم الذين كانوا حراسا لها وكانوا قائمين عليها، وهؤلاء من هم؟ هم بنو إسرائيل. وعلى هذا الاحتمال علينا أن نقول إن بني إسرائيل لم يخرجوا كلهم فيما يسمى بالخروج الكبير، لا، يعني إذا افترضنا أن بني إسرائيل كانوا يقدرون بمليونين مثلا في مصر آنذاك، الذين خرجوا مع موسى يقدرون ب400,000 على أكثر تقدير، ومن المؤمنين والصابرين وأتباعهم. لكن هناك مجاميع من بني إسرائيل كانوا مرتبطين بفرعون بعلاقة، بصداقة، بخدمة، بمصالح، خدام، حراس، يعني محاسبون، حفظة وما أشبه ذلك، ولهم مصالح، وأيضا ما عندهم إيمان ولا عندهم قناعة بالشيء الذي فعله موسى عليه السلام ومن معه، فهؤلاء بقوا. فلما صار الانهيار استولوا على هذه الأشياء، فلذلك لما قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل يعني الذين لم يغادروا مع موسى، هذا احتمال ذكره بعضهم أيضا. لكن بالمقابل لاحظ أن الله تعالى أورث بني إسرائيل الذين خرجوا أشياء كثيرة جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه لما قال على لسان موسى قال اذكروا نعمة الله عليكم، إذن الله تعالى أنعم عليهم، إذ جعل فيكم أنبياء، النبوة الآن هذه أعظم كنز، وجعلكم ملوكا. ما كان بنو إسرائيل كلهم ملوكا، كان فيهم ملوك مثل سليمان ومثل داود، هذا فيما بعد يعني، لكن الأقرب أن قوله جعلكم ملوكا يعني جعلكم أحرار الحرية. موسى يعني كان سببا في حصولهم على الحرية وخروجهم من عبودية فرعون ومن معه، صاروا أحرار، صاروا شعب حر، شعب مستقل يملك قراره بنفسه، هذا معنى الملوك، وأيضا شعب مرفع. ولذلك بعضهم كثير يعني من السلف والمفسرين قالوا في قوله جعلكم ملوكا يعني كان الإسرائيلي عنده زوجة وعنده بيت يملكه وعنده خادم وعنده طعام وشراب، وهذا ملك يعتبر، يعني ملك في بهذه المعايير يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذن هنا قوله وجعلكم ملوكا من معانيها أن الله تعالى وفر لهم هذه المعاني. أنت لست شاب بسيط، أنت شاب مهم جدا يعني،
وفعلا لاحظ موسى عليه السلام، موسى كم مكث يرعى الغنم في مدين؟ كم؟ 10 سنوات. طيب يعني 10 سنوات هذا الرجل الذي يهيأ لهذه المهمة التاريخية العظيمة العظيمة فعلا مكث 10 سنوات، هل سيقول لنا قائل هذه ضاعت من عمر موسى؟ أبدا، ما من نبي إلا رعى الغنم، كانت فترة تمهيد، فترة إعداد، فترة بناء، كان الله سبحانه وتعالى يدير الأحداث وفق حكمته وسنته من أجل تتهيأ الظروف والأمور. وبعدما تكتمل العشر هناك حديث وهناك قصة. يوسف عليه الصلاة والسلام مكث عبد رقيق، يعني بنظرهم هم، وإلا فهو حر، فترة طويلة في القصر ثم مثلها في السجن. يعني هل سيقول أن هذه الفترة ضاعت من عمره؟ هل ستقول أنه والله موسى ويوسف وغيرهم خلال هذه الفترة ما كان عندهم دور يؤدونه؟ حقيقة تعجبنا أن بعض شبابنا الآن يعني تجد لديهم رغبة في تغيير المستقبل، وهذا معنى رائع بل ضروري، ولكن ليس لديهم بوصلة لبناء الذات وتهيئة الطريق للتأثير في المستقبل، فيكون هناك أحيانا نوع من التعسف، يكون نوع من استعجال الخطوات، حرق المراحل. يعني حينما أرى مجاميع من شبابنا الواعد المتحمس الصادق المخلص أراها تراق دماؤها مثلا في هذا البلد أو ذاك، في مشروع غير واضح بالنسبة لهم، في مشروع ربما كان من مصلحة هذا المشروع أن يكونوا بعيدين عنه، مشروع سوريا للسوريين، مشروع العراق للعراقيين، مشروع اليمن لليمنيين، بحيث أنه ينبغي أنه لا يكون الشاب كأنه يريد أن يرمي بروحه أو يلقي بها في أي معركة دون أن يحسب حسابات صحيحة. أنا أعتقد أنه الحامل لذلك مع تقدير الدوافع في الغالب، ليس مطلقا لكن في الغالب، هي دوافع إيجابية، رغبة في التغيير في الإصلاح، ولكن ينقصها الرؤية، تنقصها البوصلة. لو أنك تأملت قصة موسى وعشر سنوات يرعى الغنم، قصة يوسف وهو سنوات طويلة ما بين العبودية أو استعباد في القصر وما بين السجن، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين والصالحين، لأدرك الشاب أنه بحاجة إلى فترة تكون فترة إعداد وبناء وتهيئة ورؤية، ويتجاوز فيها مرحلة، خلنا نقول مرحلة المراهقة، مرحلة العجلة. ولذلك ما بعث الله بلغ أشده واستوى، ومع ذلك كن آتاه الله حكما وعلما، لكن لم يؤته النبوة إلا بعد حين. وكذلك يوسف لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثوا في 40 وبعد 40. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن سورة القصص نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة إلى المدينة بمكان يقال له الحزورة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه السورة الكريمة، وفيها تذكير بقصة موسى، وفيها عجب صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات ولا لا بعد الهجرة، ثم أو أقل يعني فتح مكة في 8 ثم مكث في المدينة بقية الوقت 10 سنوات، موسى مكث بمدين 10 سنوات. في سورة القصص نفسها التي نزلت عليه عند الهجرة فيها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يا محمد الذي أنزل عليك القرآن سوف يعيدك إلى مكة التي أخرجت منها مطاردا، سوف يعيدك إليها فاتحا، هذا أحد المعاني. وكذلك الله تعالى أعاد موسى بعد هذه السنوات إلى مصر كما هو معروف في سياق القصة، فتجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ذاته. ليس أحلام نصر، هي وقائع. أعتقد النبوءة التي كان يتناقلها بنو إسرائيل عن زوال فرعون وظهور المصلح الثائر المجدد، هذه النبوءة حفظت بني إسرائيل. إذن أن يكون عند المسلمين اليوم أحلام حقيقية، الوعد الحق كما سماه الشيخ سفر الحوالي الله يحفظه، الإيمان بوعد الله الحق، هذا يحفظ لهم صبرهم وجلدهم، خاصة المرابطين على بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

0: أثير الوطن.
1: في أثير الوطن.
2: السرايا FM إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفسه الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب إن الإنسان، إن الناس عفوا تظلمك، ولا إن الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو أول واحد يكسر خاطرك؟ لأن الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لأنك مش بس تخسر في شخص، أنت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة أنا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطرة، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة أعطيته عذر وأعطيته مليون عذر، وفجأة تلقى روحك تسأل أنا كنت ندافع عليه ولا كنت ندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن الناس؟ خلوني اسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الانسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه، مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نثق فيه هلبة، ومرات لأن نعرفه جزء من قصته ونعتقده إن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانة عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقوله يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضعه الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرروا للشخص هذا، نلقوا رواحنا مش بس نبرروا في تصرفاته فقط، قاعدة نحاربوا في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قاعدة نحاربوا فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسألوا رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك، نوقفوا على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا، مدام الحقيقة حنقولها الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا، بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شوية، ترى تخيلوا معي أو تخيلوا الموقف اللي عشتوه أنتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه، ما خلت ما قالت عليه، وأنت تقول لا والله أنتم فاهمين غلط، وتبدأ تشرح وتبدأ تبرر وتبدأ تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني، هو مش من النوع هذا، أنا نعرفه أكثر منكم، أنتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه، لدرجة أنك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي أنت تحاول تحافظ على صورته، هو ممكن ما كانش حتى مهتم انه هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت صريح حريص على سمعته وخايف على سمعته وخايف على اسمه وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك، انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون أو يقول شن دخلك أنت، علاش تدخلت في الموضوع من الأساس؟ وهنا يبدأ الألم، وهنا يبدأ الوجع، وهنا تبدأ الثغرة أساساً، وتبدأ الفجوة بيناتكم. خليني أحكي لكم قصة ونتعمقوا في القصة هذه، من موضوعنا لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. في القصة، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنتي أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أنا حنحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها را صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا ما نعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا اكيد انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها حتى لما صاحبتها تغلط، كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم، بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقوله احنا تبلت عليها، والأصعب من هيك إنها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه، لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة. مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة ان احنا مرات ما نتحققوش من الخبر او من الكلام او من الصورة اللي وصلتنا، نحب الصورة اللي رسمناها للشخص اكثر من الحقيقة الموجودة اساسا، وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الاشخاص. لما احنا نرسمه شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة، فمرات ما صدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شين الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك. لكن هذا ما يعنيش إن كل حاجة تديرها هي صح. أنت إنسان زيك زينا تغلط. فنقدر نقول بدل الكلام هذا، أنا أعرف إنك أنت إنسان كويس، ونعرف إنك أنت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط خطأ، وهذا مش تخلي، راه هذا احترام. لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. راه مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وانا معاك، مش يقول لك برا اغلط وانا معاك. لان الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضروره انه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضروره يكون ضدك راه، بالعكس. باهي اصعب لحظه تصير في الموضوع هذا اساسا في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظه اللي ينقلب فيها المدافع الى ضحيه، يلعب دور الضحيه، اللحظه اللي ينقلب فيها المدافع الى ضحيه. اصعب لحظه ممكن تصير حاجه هذه، لما ينقلب المدافع الى ضحيه، مش لما الشخص يظلمك. راه اصعب لحظه مش انه لما الشخص يظلمك، لا لا، اصعب لحظه لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدا تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطره، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، او يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتهاش في المكانه هذه من الاساس. أهنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول إحنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. انت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف انه بيكون اول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف ان هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه اصلا من الاساس. فما تعاقبش نفسك

طيب معاهم، انك انت كنت عندك حسن نية، انك انت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا ما تلومش روحك، ما تعقبش روحك، ما تعقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا ان الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقة يقول أنا دفعت عليك، علاش أنت ظلمتني؟ أنا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف. فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة أنك تكون أول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني؟ هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف راه، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير راه. مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك، وهذا هو المؤلم في الموضوع. لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنوا في المقابل منه، مش كمشروع نستنوا فيه باش إنه يعوضنا. لكن في نفس الوقت هذا مش معناه إن نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين انك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك، ما تكونش غبي حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعولها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجع لأيام زمان والناس اللي يقولون على الحاجات أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقول لك دير الخير وانساه. احنا شو بنقول لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش. لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. اعطي فرصة لكن مش الى ما لا نهاية. أعطي محبة واهتمام وعطاء، لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي هل
نواجه الشخص هذا

ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك، هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك، هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا. كويس، حنقرأ إجاباتكم. عسكر يقول نواجهه، محمد يقول لا، جرماني تقول لا، به أم مجان تقريبا أم أنا واجهت تقول، صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرماني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهجرهم هجرا جميلة. جميل، معناها مش حتواجي. بياض روح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه. جميل، يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الامل تقول نواجه. بقى جميل، بقى هنا تو من وجهة نظري أنا، أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا، بقى هنا تو من وجهة نظري أنا حنجاوبك. بقى هي لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك، هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف أن اللي صار مش سهل بالنسبة لي، وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس. لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول احنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفوا، هنا لازم تعرف أن مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات أقوى رد هو وصلتني فكرتك، وأنا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخلي. شفتوا أحيانا من وجهة نظري أنا نشوف أن المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والأشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول أن يقلب الطاولة عليك ويخليك أنت الإنسان المخطئ وأنت الإنسان الغالط، إحنا لازم توصلك فكرة انه هو ما يستاهلش انك انت تحاوره، ولا يستاهل انك انت تواجهه. باهي بعد المواجهه دائما كالعاده يجي الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف، بعد المواجهه مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الايام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل.
ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا لا طبعا لا. سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم انك انت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرمني تقول مستحيل لا، محمد يقول ايه باه، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علاوة يقول ايه، المغرب يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي باه. عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمة تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا. وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في احسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلفه معاه لازم يتحول إلى عدو، هذه أخطر شيء، لما الصديق ينقلب إلى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب ونشنوا عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتو أنا عندي فقرة لكم انتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن اول احساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل
كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل. أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت به. سيد يقول قهر. في حماكي ربي قالت كل المشاعر. جرمني قالت صدمة كبيرة. عليه وقال ندم. إيه تقول خيبة أمل. بياض الروح تقول صدمة لأن ما توقعتش. أم مالك تقول خيبة أمل. يلا جاوبوني، لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيته به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس. جوهالة تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت. عليه ويقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجة تقول الخيبة بعد التباهي. إتش تقول الندم. جميل جميل، يعني قسمت أكتر شيء على الندم. شوفوا ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول إلى الله المشتكى. الصدمة باهي شوها هلا هدوء ما قبل العاصفة. وعليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم. هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا، سبعة يقول قلبتي للمواجهة. هذا هو برنامجنا أساسا، قلب للمواجهة. ديجة تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجة تقول واجد. ترى شوفوا تاني. جمعة يقول إيه. جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين؟ أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبمون تقول صارت، يوزر يقول إيه هلبة نادمة. حماك في حما في حماك في حماك ربي قالت لا. إيه تقول إيه. بياض تقول مستحيل. أبو غيث يقول للأسف كثير. جرمني تقول هلبة خسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم. سنوس يقول عارف. مجلس وحي يقول إيه. باهي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم أنتم، وجاوبوني بصراحة لو سمحتوا. لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد أو لا؟ لو عندك إمكانية أنك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعة يقول لا وبقوة. ميسم تقول لا. جوها هل هتقول لا يمكن. متجر يقول لا لا. عندنا عبد الرحمن بندافع، ترجع لنفس الكرة. أم مالك تقول لا وألف لا. يوزر تقول لا. أمون تقول أكيد لا. أبو غي تقول لا لا. العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه. دقيقة بس تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا. دقيقة بس. الجرمة تقول مؤمن لا يلدغ من جحره مرتين.
دي جا اصلا بعد عز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد فيه اشياء تندم انه يخليه قريب. يقول جوها هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط، يرجع يسقط ثم يسقط. ايوه ديجا تقول نعاود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد، فأكيد لا. انت فاهمة الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع: هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت انت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا، سبعة يقول لا. مع الوقت يمكن يقول عسكري جو هل هذه تحس بتربي شكلها طول. متجر يقول لا، وألف لا، بياض يقول لا، يوز تقول نسامح لكن ما نرجع زي قبل، محمد يقول لا، أبو غيث يقول نسامح وما ننساش، محمد يقول أكيد لا، أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح، بس ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة، ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل، جرمي تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمي، محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. بح دو السؤال الأخير. أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد أكيد. السؤال الأخير ويبي صراحتكم. أسينات تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول: هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل جوهلها. فتح قال أبدا. عيسى قال لا. إيه تقول لا. عبد الرحمن يقول لا. ثمانية يقول يرجع. كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل. أم مالك تقول لا. محمد يقول لا. سبعة يقول لا، لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي. صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ديجا يرجع التواصل بس الثقة لا. أنس يقول لا. بستميرو تقول لا. رضوان يقول لا. أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا. على حسب محمد يقول على حسب الشخص. مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش. عسكر يقول مستحيل ترجع. أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب، فقدت صعب يرجع. باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم. يونس يقول نعم المسامح كريم. باهي دقيقة بس، هذه كانت إجابتكم صح، وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم. جميل، خذنا أسئلتكم توا جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك. محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا أول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان صح ولا؟ باهي لا تجعل الخذلان يغيرك. وهنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم.
حب وأعطي، لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك. حافظ على نفسك، ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة، بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف، مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء، صح؟ أصعب شيء أنك تعترف أنك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط أنك أنت تعترف بالشيء هذا، الغلط أنك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش أنك أنت هيك عناد وتسكير راس، باش أنا ما نقولش أني غلطت وندمت أني اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء أني ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الإنسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن أنت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك أنك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، أنت ما غلطتش وقتها، إن كنت أنت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لأنه هو إنسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما أنت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وأنت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توه حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا تو متواجدين أعتقدوا إنه مثلا يسمعوا فينا إحنا بهي، وأنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقولها أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعد نوجه في الرسالة للأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم باهي، وأسمعوا الرسالة هذه. أنا ما ندمتش أني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن انت اللي اخترت كيف ترد الجميل. انا ما ندمتش اني ندفعت عليك لان نيتي كانت صافية، لكن وجعني ان الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج اني نبرر لنفسي امامه. ممكن انا سامحتك وعذرتك، وممكن أنا ما سمحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته إني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي
وحطها سلاح باش يدمر الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي نحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم را. هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البث، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم را. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي ان مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. تعلمي ان الناس افعال مش كلام. تعلمي ان الثقة تعطى بالتدريج. وتعلمي انك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تباعدي عليه. وتعلمي ان الخسارة خسارة شخص مؤذي مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، حناخده فاصل قصير وبعدها حنفتح المكالمات وحنسمع آراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59 فاصل ونرجع بإذن الله.

فتلك مع السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا الناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 092-159-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدرون انكم تشاركونا على 092-159-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير إن شاء الله.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله. شن اخبارك انت؟
1: الله بخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد، اكيد من التيك توك.
1: نعم
0: اكيد من التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين، يا مرحبتين اخونا محمد. اتفضل اخونا محمد في موضوع الحلقه اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئله اللي طرحتها. باهي.
1: نعم تفضل.
0: خلاص أعطيك أول سؤال. يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت به؟ أول شيء حسيت به، هل كان غضب، صدمة، ندم أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله،
0: اليوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة مفيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف عشرته معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، وياخذ لك يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لأن مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح،
1: لو هو انسان صح عنده مشاعر واحساس مش حيدير فيك كذا.
0: صحيح صحيح، بس انت كيف بتدير معاه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقى لك وكذا وكلمه منك وكلمه مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله يا استاذ ملك انا كان نحكي والله مش حنكفيك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى خمس أيام.
0: احكي احكي، هاي احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله لكل حال، هذه بنقولها أنا، فهمتي؟
0: لا أكيد الحمد لله على كل حال. أكيد
1: والله الحمد لله، حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الأهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص وطلع أشخاص.
1: دمرت والله يا أستاذ ملا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ باي قولي محمد كيف. محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجوزت نعم. الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا؟ وبدأت تحكي فيه حتى بريحية، يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله لكل حال.
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد
1: كان
0: العبد
1: كان بيعطيك قوة، كذب والله ما يعطيك قوة.
0: صح صح صح، بارك الله فيك.
1: والله الله والله إن شاء الله يعوض خير.
0: أكيد أكيد ربي بيعوضك خير.
1: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم
1: كلك
0: تسلم.
1: وكلك أول مرة راني نقش عليك، وربي يعطيك إن شاء الله.
0: تسلم تسلم أخونا محمد. إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى مر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم. تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بعد، تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف، حلبة عندي.
0: به انا اعطيك انا سؤال بهي وجاوبني على السؤال وهسرت في الموضوع. خليهم فصلت المكالمه صح به. خليني بس نقرا تعليقات شويه بس كان شويه حول لي المكالمه. الشاعر خليفة مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة إن شاء الله في أجواء جميلة ممطرة من القلب إلى القلب. برنامج يمس حياتنا اليومية، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج إلا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة أقصى الخيبات، مش من العدو أقصاها من شخص كنت تظنه أمانا. به ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، الظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك. تجاوز هذه التجربة والتركيز وتركز على نفسك، على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس. مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارك طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
2: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
2: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا.
2: يطلع عندك الكينج.
0: يا اهلا وسهلا بالكينج. مرحبا بيك. اتفضل يا الكينج.
2: سؤال بس نعرف وخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل.
2: اعطيك سؤالك.
0: اعطيك سؤال.
2: ايه.
0: به. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
2: نعم.
0: ما كيف كانت ترى؟ كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
2: تمام. ممكن تعدل الصوت شوي يا استاذ الملك؟
0: به تفضل. اي سرد لي الموضوع. اي تفضل يا كينج. فصلت المكالمة. مرة ثانية لما اعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما اعطيكم وجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله. شن حالك يا نورس؟
3: الله يسلمك. كيف حالك انت؟ كيف حال يونس؟ كيف حال العوائل؟
0: الحمد لله والله كويسين والحمد لله طيبين بارك الله.
3: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحه،
0: انا اليوم إيه؟ اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
3: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلمي لي بارك الله فيك.
3: بنيتي وانت صديقتي وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد علي ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس. بارك الله فيك.
3: بارك الله. ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا ربي العالمين في جهه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورس، بما ان اليوم مسيت حاجه منك.
3: كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه
3: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك رن التليفون، طلع لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حال فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معاها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شو أنا قلت له أنت راك غلط فيها، راك أنت وخد منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانة منك، وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها. أنا قلت بكلام هو الملاك، عرفتي؟ طبعا لما قلت بكلام هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ أنا لما هو كلمني قلت له عيب إن صبت عليها البنية هي يتيمة ورد لها فلوس ها. وسكرت من الشخص أهو اتصلت بها هي قلت لها فلانة أنا رو كلمني فلان وراني أنا قلت على الموضوع اللي أنت تكلمت عليه وواجهك عيطت في وجهي شن قلت له علي وهو من قالك دبولي من قالك دبولي قلت لها لأن هو لايم عليك وقال فلانة معاش ودتني وفلانة معاش عطتني وفلانة معاش اتصلت بيا ومعاش دورتني باهي شيء أنا قلت له قلت له أنت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك لأنك أنت أخذت منها فلسات وهربت بهم وحرام هي البنية يتيمة وكل شيء رد للبنية فلساتها نعتبر أنه هيك ملك دفعت عليها ولا
0: دفعت عليها
3: هي دفعت عليها يمشي هو يتصل بها يتصل بها شن تقول له تقول له ليك أنا مازلت بي حتى مبلغ ثاني أنا نعطيك ما تعدلش علي نورس غير أنت ما تحرجش علي ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم علي أنا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك عرفتي شفتي انا دفعت عليها شوفي هي شن دارت طلع هو شن قال نورس دارت فتنة بيني وبين فلانة فهمتي كيف ولما انا جيت بنواجهها وبنتأسف لها قالت لي واحد من اصدقائي القدامى قالت تعرف كانت نوض حتى امي ولا ابويا انا نورس معاش نبداها عرفتي كيف صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفاية اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك لأن نصب عليها نصب راه مش خدعه من هيك نبي يرد لها فلساتها قلت حرام ما هي يتيمه وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء خلي يرجع لك شت هي جت معاه انا اللي وجهتني في الموضوع اكثر حاجه الاصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي وتكلمت علي انا وطلعت صورتي انا مش حلوه قدامهم كلهم داروا ربطه واحده يا ملاك ووقفوا معاها هي لان هي تود فيهم وتعطي فيهم صراحة هي كريمة نقولها قدام الملك أنا تسمع فيها وإنسانة ودادة وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس وجميلها حتى أنا ودتني جميلها فوق راسي وإن شاء الله ردولها في الفرح حتى رغم أني مختلفة أنا وياها لكن أنا دفعت عليك قال آه هي مفروض شن كانت تقول يا ملاك قلت آه نورس أحسن ما درتي والكيلة راني أنا متحشمة مانيش قادرة نقول له وهو ما رد ليش فلوسي وانت صح عليك يا نورس قلتيها انت هاك تكلمتي يا نورس كاني مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي جدت معاه هو عرفتي كيف انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خدي فلوسي ونصب علي وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجع ليش فلوسي انا دفعت عليك وقفت معاك مفروض انت شد مفروض يا ملك هي شن بتكون انا بنعودها مره ثانيه مفروض تقولي صح عليك يا نورس احسن ما درتي لها قلت لها الكلمة هي راني متحشمة منها مش قادرة نقوله لها هاك انت جربتي قلتيه لها لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش عندهم الحق يقولوا نورس فتنت لكن انا سكرت منه هو واتصلت بها قلت لها فلانة راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك شو قلت له من حقها راهي فلانة تلوم عليك انت ثلاثاتها ما عادش كلمتها شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها ولت عليا هي وياهم وقفوا ربطة واحدة ضدي عندهم أنا واللي حتى الثانية اللي مش وجهتني لكن ليش الحركة هي أنا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانة أنتم من الأطراف الثانية شن دخلكم تضعف دخلين رواحكم شن دخلكم عرفتي
0: صح فأنا
3: حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتت ولا سنة ونص حلفت ما عاد ندافع حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما أغنى منه حد ولا صغارة حلفت ما عادش ندافع على حد يعني أنا لما دفعت على الإنسانة هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسة معاي الصراحة على قد ما قلتها كويسة معاي حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على أمي ولا أبوي قسما بالله تكففني في دمعتي وتقولي نور ثاني نجيك غير توا ليل وكل شيء معناتها أنا وقفت معاك وقاعدة لحد توا أنا مستعدة نوقف معاها علاش نوقف معاها؟ لان هذاك استغفلها مش قال لها كلام غلط عليا فهمها غلط فهمت كيف فاني راني قاعده نقول لك فلانة راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحديت تو ندافع معاك لاني عرفتك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما مدى بهم يخربوا عرفتي اه وخربوا العلاقه بيني وبينها خلوني اني حلفت معاش ندافع يا ملاك على حد وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك كل قالوا اسرائي في الوجه انا في الوجه عرفتي ما نعرفش ملاك انتي حتى اه لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو يقول لك كان كنت مقعمل في ميعاد ونور موجوده فيه وظلمته في حد رايح دافع عليك انا تعرفه كنت ندافع هلبة على ناس، لكن في ناس دفعت عليها ووقفت معي فهمتني، لكن هي البنية هي ليش ما تفهمتنيش؟ لأن هذاك اللي صفوا بها قلبها راسها، عرفت كيف؟ طلعني أنا في السن، وأني قاعدة لحديت الآن قول كلمة حق، هو نصب عليها دفلساتها بنية يتيمة زينا حتى تاخذ في الضمان ما هيش ما. لكن هي ودادة وهي تقف مع الناس وهي تنقل في الناس تخلص في الإيجارات على الناس، أنا نعرفها قدعة ونقول فيها وراها آه ما نكلمش
0: بارك الله فيك يا نورس،
3: لكن كلمة حق يا ملاك
0: أيوة
3: إنها هي تنقض في الناس وإنها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميها نهاضة الطايحة، عرفتي بقيم في الطايحة فهمتي كيف، لكن هو اللي يخش بيني وبينها وقلب لها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي، أنت أنا قاعدة نقول لهم أنا وفلانة وفلان أنتم التانيين شو ندخلكم؟ آه خسروا صداقتي وخسرتهم واني حالفة مش حنرجع لحد منهم، وحتى كان نسمع داروا أكبر الأفراح ولا متولهم بعيد سوا عليهم متولهم أغلى الناس مش حنعزيهم لأنهم فهموا كل شيء غلط فهمتي، واني قاعدة لحديت الآن البنت هي نقول في حقها إنها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو تريس وهي المرأة هي اللي قيمتهم عرفتي، فاني نرحم على باها وعلى أمها لأنها جدعة ولانها تريس واحد حاس راح يبرم في شناده مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بالثلاثه بالاربع الاف وتنهض فيهم فانت فصح عليها، وانا راني قاعده نقول لك يا فلانه راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبوك علي انقلبت علي والله يسامحها، انا هي بالذات الله يسامحها عرفتي، لكن تانيين ما يهمونيش، هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف، قال ادير الخير يولي لك فيا تبوس راس الحية، خلونا معاش نقولوا كلمة خير، خلونا معاش ندافعوا على أحبابنا، خلونا حتى لما نقولوا فيه كلمة ظلم معاش ندافعوا، أنا حلفت معاش ندافع على حد عرفت، فتحياتي ملاك نتمنى لك التوفيق إن شاء الله لك السعادة.
0: تسلمي نورس بارك الله فيك، شكرا يا نورس على المكالمة، شكرا على المشاركة الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت على 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف على 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
4: ألو عليكم السلام، كيف الحال أستاذ ملاك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: تحياتي ليك أستاذ ملاك أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
0: يا مرحبا بيك، بنت القربولي ولا؟
4: ايه بنت القربولي.
0: ايه من الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
4: ايه غيبت هلبة وانتي حتى انتي معاش كل ما نسمع نلقاه فيه إعادة تقريبا، نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
0: ايه صح.
4: الجمعة اللي فاتت.
0: الجمعة اللي فاتت.
4: طبعا.
0: نحييكم.
4: ان شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
0: اسمعي بنت القربولي.
4: نعم.
0: أنا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة أساسا الغيته أنا.
4: عرفتي
0: الغيته يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائما الأحد والثلاث.
4: إيه صح حتى هلبة عليك.
0: يا ريتي خليت مكان.
4: إيه لا هلبة والله في لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع تاد، لكن داي حلقتين كويسة الأحد والثلاث.
0: لا إن شاء الله خير إن شاء الله خير، ادعوني إيه بس ادعوني استمر
4: والله.
0: ان شاء الله تفضلي بنت القربولي.
4: تحياتي ليك وطبعا نحيي الاخت نورس اللي قبلي معلش مليانه نسمع فيهم، حتى الاخوه زي الاخ احمد تحياتي ليه وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعتها مستدلله قالت لي نسميك مثل القربولي شكرا يا عمي عبد الله، ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني ربي يصبرك. ايضا تحياتي لها استاذة لينا وفاديه والاخ هنيبال وان شاء الله هلبة هم كانوا سمي لا وبرده كلهم نحييهم.
0: تسلمي
4: الله امهات واخوات كل من يشارك معكم يحيى في الحلقه ديما يعني.
0: بارك الله فيك
4: وبارك الله فيك انت يا وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هلبة صراحه ساعتين
0: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي
4: والله زي المرة الأولى كلهم يبوش كلامينا ما يبوش فيه
0: خلاص قولي لنا الموضوع اليوم خشي في الموضوع طول
4: بس رايك توني نقول لك والله للامانه ما كنتش في الاستماع ليك راه غير جربت حد هيك قلت خليني نشوف كشد معايا الخط
0: زحمه
4: انا الحق نقول لك لاني جربت الجمعه اللي فاتت نسمع لك ما جيت يا عاده وقلت انت كان الحد حلقه جديده من تابعك في الليل للأمانة كان في وقت ثاني انتبه فيه برنامج ثاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
0: صح صح مزبوط صح.
4: هذه صح. هي
0: تفضلي بها بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
4: لا قولي لي شنو
0: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. السؤال بنعطيه لك جاوبيني على حسب السؤال كويس.
4: إيه؟
0: هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنتي واقفة معاه؟ إيه ولا لا؟ وعلاش؟
4: والله الصراحة نسامح.
0: بعلاش؟
4: نسامح للأمانة.
0: علاش؟
4: نلت مثل العذر، لأن هو الشخص لو واحد يعني لما أنتي تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره ومش حلوة بالمرة يعني. قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي
0: صحيح.
4: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجهك يعني خاطرك يعني كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتسانديه وان انتي خلاص يعني بيستغنى عليك كذا تقولي يضربك في يوم من الأيام أو يحكي عليك بكلام سوء وكذا، ومرات تلاقيه راه مش منا راه تلاقيه من ناس ثانية يعني يدفعوا بيه يعني.
0: صحيح
4: هذه نين الحق مني نوعيتي نسامح هكي إنسانة متسامحة ونسامح إن شاء الله مني حتى نين سامحني ديما كان غلطت هذه كان غلطت يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك
4: وبارك الله فيك ولتواجد ديما يعني.
0: شكرا
4: ربي يعطيك الوقت الطيب
0: ويعطيك حتى أنت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
0: اهلا وسهلا.
5: احلى رجل يا صلاح.
0: اهلا وسهلا.
5: مرحبتين في مراكش اخبارك؟
0: الحمد لله كيف حالك انت ان شاء الله طيب؟
5: والله الحمد لله اخبارك انت صحتك باهية؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
5: والله موضوع هذا قبل الحوار وقبل الموضوع.
0: تفضل.
5: حبيت اشارك شعر.
0: تفضل بقى.
5: طبعا الابيات هذه جاءت الامام الشافعي. يقول إذا المرء لا يرعاك إن تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وما كل ما تهواه يهوى قلبه ولا كل من تعطيته لك قد سقى، إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفه. يعني مش حد يعطيك كيف ما أنت عطيت، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما انت قدرته ديما طيب فيك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا مساء الخيرات.
6: مرحبتين بيك يا اختي.
0: الحمد لله شن حالك انت ان شاء الله طيب يا رب.
6: والله الا بخير الحمد لله شن امورك.
0: اتفضل.
6: والله اني سمعت انه مش كيف نشارك معاك.
0: اتفضل مرحبتين بيك.
6: السؤال اللي سألتيه الاخت انك تسامح حد ظالمك.
0: ايه
6: اذا كان انت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش، تقعد مداير زي اللي تلقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهني، والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنا خير، ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيه شفطل منها، لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا يا أختي ولا لا؟
0: معاك معاك نسمع فيك.
6: ايه فهمت كيف؟ فنديره بالخير ونمده في يد العون وكذا ويجينا شر.
0: لا حول ولا قوة. صح ولا لا صح؟
6: هذا اللي ساير الآن يعني دا الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه، باين دير الخير وننساه ويجيني شر

0: من دور الخير يعني بأمانة. الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك من اللي قدمت ليت العمر ممكن ما يحلمش لنا في يوم ما حد يقدم ليت العمر كيفك من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة وفيه في الشر هذا البعد عنا خير حتى يقول لك أبعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا أنك تسني راحتك ونسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير حد يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا أراه والله عز وجل كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله قال كل بير ترمي دلوك في البير اللي دائرة بتلاقيه اللي تظهر على التحس ده اللي دير هذا اللي ديروا فيه الخير وكفاه يدير عكسه والله يجي يوم يلقى نفس المعاملة
1: صحيح
0: وبارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير
1: بارك الله فيك شكرا على المشاركة الطيبة شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ملوكي.
1: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
2: سبحانك وشن أخبارك ملوكي في يوم 15-9 وينك؟
1: الحمد لله لا الحمد لله بخير.
2: وفقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقة من الحلقات ان انت تاخذي راحة وعندك حق يوم الجمعة.
1: لا والله استاذة ليلى مش بس راحة بس هذا كان قرار حتى الادارة يعني لان القوة ضغط علي هلبة القوة ضغط هلبة يعني وانا محتاجة اني نرتاح شوي.
2: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك باقي يومين الاحد والثلاثاء حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بي المهم ما تغيبيش علينا.
1: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش ان نزعلكم بس راهو انا وصلت مشارف نهايه البرنامج يعني خلاص
2: انا
1: والله هو ظرف خاص يعني ظرف خاص بي انا ممكن
2: الله
1: شويه
2: خير ان شاء الله خير
1: إيه لكن
2: انا بقول لك ما تغيبي راك عزيزه علينا فغيابك تصغر الدنيا بينا لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي نخبرها ملوكي تكون بخير تحية ليك والمهندس واللي انتي ساعدك واللي انتي ريحك احنا يريحنا راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
2: مكانك ان شاء الله.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله
2: لكل شيء بتسخير الله
1: اكيد
2: تحياتنا للمهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه وتحية لإدارة القناة ولمدير القناة ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب إلى القلب
1: بارك الله فيك
2: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية وحسيت اللي هي اللي هو عنده كلمات يعني اللي هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه فأني بنقول له خلي الخير لله سبحانه وتعالى والله يعطيك والله يودك وما زال نعطي والمد لكن اللي ينتظر خذ حذرك وخذي حذرك منه لما الإنسان في خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفت فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله وانتي بريئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر ودائما انتي في كل حلقات تتكلمي على الخير الفعل الخيري ما تندمش عليه درت لله سبحانه وتعالى يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة قال الإمام الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء وقال لا تظلمن إذا كنت مقتدرا في الظلم ويأتيك آخر عن الندم ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه كل واحد وكيله ربي ما فيش إنسان من دغش ما فيش

0: الموقف انه هو دار ورجعنا بالشر، يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
1: اي والله
0: اللي يدير فيك الخير سوى ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الانسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به شخص، هل يستاهل الشخص هذا اني انا نساعده والله اني ما نساعدش. فكل التحايا ليك ولخينا احمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبه، ويا ريت يتواصل، وانا قاعده عند وعدي فمن وعده وفى. نقول له خينا احمد الكرت اللي بيانا من المدار، قول لي واو انا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك. انا قاعده عند وعدي، ان شاء الله ربي يحفظه، ان شاء الله يرحم ربي جوزته، نقول له ما تبكيش كلنا معاه، والله لا احتاج في حاجه،
1: ان شاء الله ربي يعوضه خير يا رب،
0: وانا نكون اولى المبادرين. ومن عمري ما عطيت، قلت يا ريت فلان اعطاني بالدار، ولا فلان تكلم يا ريت ما وديته، والله يا ريت ما عطيته. لكن تعز في نفسك، تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي، والله ما يسوى والله.
1: اي والله اي والله
0: عزت نفسي يا ملاك، بالله عليك ملاك.
1: نعم.
0: لا يعني ما تحرميناش من صوتك.
1: تحطوا
0: يوم في الاسبوع يا من عاش، شهر رمضان مازال هو شهر اثنين، يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولجوزك ولشرفك الكامل ولكل مستمعينك، تحياتنا لأخيتنا سابية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرابولي سميناها سماع عمك عبد الله أبو أميس اللي عليه بالخير القرابولي. فكل التحايا ليكم، كل من داخل الطيب أخينا عبد الحميد، أستاذ إسماعيل، أخينا صلاح الدين، وين أخينا سالم من تجورة، إن شاء الله ربي ما يغيب علينا،
1: إن شاء الله
0: كل الأحباب وكل الأصدقاء،
1: إن شاء الله
0: الخير
1: ونساء
0: ودير الشر وتفكره استمروا في الخير. هو يبدأ مهزوم لما يقول لك أني حايرة في ناس لما تقديم ولما تعطيهم، لكن ينكروا خيرك، ينكروا فضلك، ينكروا وقفك معاهم، ويبدو مع ناس ثانيين لا فلان كذا وفلان، ويظلموك انت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، واذا دعتك قدرتك على ضم الناس فتذكر قدرة الله عليك. تحية ليك ابدعتي وتألقتي في برنامجك، وعندك تحية كبيرة كبيرة من الاعلامي او ممكن في الاجتماع ليك تاجي محمد يسكت عليك، وقلت له حنبلغ اللوكي ونقولها راهو خي وخيتي، قلت لها بناك تسل عليك، قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي، اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرحلة
1: منتزه المرح.
0: وكل التحايا ليك، كل الشكر ليك، هو يسلم عليك وخيك، وما شاء الله الملاك محمود غنية عن التعريف، المعرف لا يعرف. كل التحايا ليك، كل الشكر ليك، ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكو نهائيا إلا الغريان.
1: بارك الله فيك، الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول كلمة، بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة، يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك، بصراحة اللي قال كلمة حق فيها أنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة مقدم في شيء فهذا من إن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه، في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى، كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، أنتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة، يعني عارفة إن عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع إحنا، بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي، لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، حتى لو كان بعدت فترة معينة هيك شهور معينة، إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى، ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر، ومرات حتى نغير فكرة البرنامج أو حتى ندير برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا إحنا، ويتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا اللي أصلا مش مدارينها اهتمام ولا مدارينها حتى أي أهمية صراحة. ف فبارك الله فيكم. ولو في مثلا شيء معين ان شاء الله ان شاء الله لو انا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش استمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي وحتى كلامكم الطيب والمسؤوليه اللي حملتوني فيها وكل شيء. هذا للامانه شهاده نعتز بها صراحه، وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني انا بس، راهو صح انا معدة البرنامج واعدادي انا وتقديمي وكذا وتعبه فيه، ولكن نجاح البرنامج باراء الناس الموجوده سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا حتى بارائكم انتم. فهذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الاثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عده برامج، والبصمه الحقيقيه اللي نخلي فيها. انا اللي يهمني يكون اثر طيب وبصمه حقيقيه وغيرت فيكم، اهم شيء تغير فيكم مش بس عباره على كلام فقط. لا احنا لازم نتعلموا، لازم ناخذوا من تجارب بعض، والاهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني نايم يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات، لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك ألف سلام.
1: تفضلي نور.
2: تعرفي ملاك لما أنت تودعي فينا إن شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك إحنا على الخير. إحنا نتمنى لك إن شاء الله هنا الصحة، وإحنا عادرين لينك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. لكن زي ما قال المستمعين حتى صلى هيك حتى في الشهر مره احنا راضيين بها، مش في الاسبوع حتى في الشهر. احنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمه اخيره نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
1: قولي
2: صديقه اهيا يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، انا اللي وجعتني منها خلاتها اللي هو اللي نصب عليها وخد بفلوسها خلاتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها. لكنهم لا نورس ملك بلاد حتى كانت نظمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفتي الظلم يا ملاك، شفتي الظلم، ريت الظلم في اللي في الدفع الحبيب كيف يظلمك. فملوك أنا أتمنى لك الخير، وإن شاء الله غيابك لهنا وإن شاء الله غيابك في الفرح، وأنت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك. إن شاء الله ما تغيب، عرفتي؟ وتركتي بصمة في راديو البلاد، تركتي بصمة في راديو السرايا. أنت ملاك، أنت تاج على روسنا، أنت مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنت الدم اللي في شريالي بالنسبة لي أنا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا. سلمينا على الوالد وعلى الوالدة، ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت يا رب العالمين.
1: اللهم يارب. امين يا رب العالمين. شكرا نور، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الاوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمه على 092-150-59-99. قلت لكم انا عجزت الرد اصلا ما عرفت شو نقول. انا السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
3: شن حالك يا ابله ملاك، يا دكتوره ملاك، وكل المستمعين، والحاج محمد اغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه، وليله مباركه
1: يا ودي. ليلتكم مباركه وان شاء الله ديما ملتمين.
3: امين يا رب العالمين. يقولك اذا كرمت الكريم ملكته، واذا كرمت اللئيم تمرد.
1: اي والله اي والله
3: صح ولا
1: اي والله.
3: نقول لي صاحب يعطيني يعطيني يعطيني اليوم اللي غالب عليه ما عنداش إمكانية ما قدرش كيف. نقول سنسمك ننكر الجميل بتاعك، ناكر الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف.
1: ها صح صح كيف.
3: ألو
1: نسمع فيك نسمع فيك.
3: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدر في موقف ساعته ما ينساش. ما يجيش يوم من الايام يقول اسمك والله يدير عليه الحوله، صح ولا؟
1: اكيد اكيد اكيد اكيد.
3: الو
1: اكيد معاك معاك.
3: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك اذا كان درت الخير انساه، واذا كان درت الشر الفكره والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي كلمك يوم من الايام ما تنساشي ما تنكراشي. مرات الغالب الواحد ما عندهاش امكانيه والله انت غير في المسرحه بس وقت المسرحه ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي مشيت عليها مقولتي اذا كرمت الكريم وملكته.
1: غير دقيقه انت بحداك غير اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني
3: هو ولا.
1: اكيد اكيد هو حداك حداك راديو ولا حاجه هيك او جنبك شيء في دوشه جنبك في دوشه في طنين
3: والله ما نسمع فيك الا غالبا.
1: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي الصوت الصوت جنبك في طنين وفي ازعاج فهمتني فمش قادرين نسمعه يعني. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم الو.
1: ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يا مرحبا.
4: مرحبتين سلامك.
1: اهلا وسهلا.
4: اهلا بك اخبارك.
1: ديما وديما تجي في النهايه وترقدنا كلنا عرفت.
4: نعم
1: قلت لك تجينا في النهايه وترقدنا كلنا.
4: لا والله مريضه الحق.
1: يا ان شاء الله لا باس عليك يا رب.
4: ما فيش واحد تفقدني يا سيدي.
1: بقى تفضلي موضوع الحلقه اليوم.
4: والله لا نحب الحي حق اللي ما فتحت توا وفرحت ببرنامجك.
1: حي حي هيك تفضلي مساحه لك.
4: نحيي اخونا ناجي اللي كان يتكلم اخوي احمد الاستاذه ليلى غرياني الاستاذه نورس بنتي كربولي ونتمنى لك كل خير استاذه مراك.
1: تسلمي بارك الله فيك.
4: شكرا. بنت ليبيا معك.
1: بنت ليبيا بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
4: الله يسلمك.
1: بارك الله فيك على المكالمة وإن شاء الله وصلت التهنئة بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا لي بيقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين واختلافاته والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبر يقول مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لكل الليبيين. أحلى مساء الورد وياسمين استاذة ملاك. اللهم عفو وان تحب العفو فاعفو عنا. اف اي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذة ملاك مساكي سعيد وتحياتي للنسمة الباردة الاستاذة فادية ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش قداش ما نحترم فيك انت والاستاذة عيوشة طبعا من بنت باب البحر. مرحبتين. وقلت لي انا يا ملاك لو صار الموضوع زي هذا تعرف ايش ندير نلمك شيشي ونرحل بهدوء ما نحبش نعاتب ولا ندورهم حتى لو حاولوا يبعثوا ناس اصبحوا حاجه زايده. تعرف علاش؟ لان الناس هذه تخافي منها بعد ما انت احسنتي ليهم وقابلوا احسانك بالخبث والدهاء. صبري يقول ربي عاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك استاذه ملاك. محمود عمر شقلوف يقول الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام. لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين. فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع وإن لم يرده صاحبه يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة. ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه كانت في المكالمة. قالت رسالة طبعا من هنا طبعا كلام لي أنا ولا تقريبا رسالة لبابا وماما وقولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة. إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي يكفي إن الدعوة توصل لوالدي لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر ولا كلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيها ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيتي مدى لديكم مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: بال الحمد لله، في الحمد أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف واللي كنتك والحي بخيتي نورس وبنت القربولي. نقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيتي. إن شاء الله هذا حدث وسمعت هذا مريضة، الله يشفاها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله
1: فيك. ونسمعت اخيتي نورس تقولك ان شاء الله ما تغيب عليه ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص، ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جايه تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا، حتى لو غبت سمعينا صوتك ونطمن على خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى براديو سراي نسمع حتى صوتك، نطمن عليك انك صحيحة.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني الف الف سلامة لبنت ليبيا، ونحيي خيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياه، ونقول الحمد لله سلامتك روحك صحيحة والله ما لحقت.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: بارك في الجميع، ان شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها ثاني الف سلامه يا بنت ليبيا، ان شاء الله يشفيك ويسترك ويحميك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا احمد، جزاك الله خير،
1: ليلتكم مباركه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش قلت لك نبي نقول لك حاجة، بس بالله عليك الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير. هي غيابك نحن بالعكس والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول افشل. انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد يوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين اللي قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذه ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانتي تعرفي معزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا، وان شاء الله لا باس عليها. وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب، بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6:30.
0: حاضر
1: يعني.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك،
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ ملاك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
0: باي تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند الكلية في عمل واحد، وقفت معه وقف معي حق ما هم أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إن هو وقف في لحظة إني كنت محتاج وقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه، وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك، ويعتبر يعتبر أمة كيف ما نقول احنا بعاد عنك، مش كيف الشخص هدايا باهي، لكن فضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي، ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي. وديما نقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي، واني حاليا في مصر، كان نسيك اني موجود في مصر باهي. هذا اللي بخليني في مصر وقت الحادث، شحنة فرغتها في مصر، والحمد لله العالمين إن في رب واحد ورب عادل، وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عنده جديات يعني. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربي ديما معانا على الحق، وإحنا إن شاء الله ديما على الحق، وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك، نكونوا نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا، بالنسبة لي نكلم فيك عمار،
0: عمار
2: ما ينسامح
0: كيف أنا عرفت صوتك أصلا، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار
2: نهائي، والله ما ينسامح على دنيا لا آخرة حق. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة. وتحية للأستاذ يونس، وتحية لكل المتابعين، وربي يحفظكم. ومعناه شكلي كلام أكثر من كي نقوله.
0: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك،
2: ديما طيبين. تسلم، وتمنى لكم كل الخير إن شاء الله، تحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك خونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة، دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار، طبعا هو تو حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إن هو دائما يتفائل وكذا وكذا، لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا. فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: أيوة، عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
0: تفضلي.
3: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد، نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته،
0: بارك الله فيك،
3: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب،
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله خير، معش بترجع بكو؟
0: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله، نقوله
3: باهي على الخير إن شاء الله، ما تغيبش علينا بس.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله ما نغيب.
3: تقريبا زار رصيد لرصيد، بالله علي قولي الساد يونس ياخد رقمي وتواصل معنا بعد لرصيد اسمه أحمد.
0: باهي، هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناش،
3: تمام؟
0: إيه مخذناش، لأن هو تقريبا مخذاش رقم أحمد يعني، لكن كان تواصل معنا تناخدوا رقمه ونسجلوا رقمه، والحلقة الجاية الأخيرة تكونوا وصلتوا للحاجة اللي تبوا توصلوا.
3: إن شاء الله بإذن الله. طيب، داس المتعلقة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لباس عليك. شكرا شكرا. أعتقد ناخدوا فاصل قصير وبنختمه، صح؟ مازال 4 دقائق هي بس نختمه، هاي فاصل قصير.
4: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك كنز حواه.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختم الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن، وبارك في أيامهن وأرزقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم، فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بيهم ونرؤف بيهم، ودائما نتمنى رضاهم حتى لو بعد الممات ندعو لهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك، ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تاخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص مش باش يعذبك، لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله انها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لأنك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستاهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق، لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة إنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، واسالوا رواحكم وجاوبوا انفسكم بانفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو اول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار انك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الاجابه بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليله هذه حد منكم يكشف ان الوقت جاء باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا،
ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما، مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخدل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من

وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زُجِّنَ للكافرين ما كانوا يعملون